0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: اذا انت سامع اللي انا سامعه هذا كمان
1: انا سامع سوء
2: لا مش سامع حاجه
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم FM على كيفك

0: كان نفسي تبقى سامعه اللي جوايا دلوقتي.
1: ايوه سامعاه وحاسه بيك وباللي عايز تقوله يا عين.
0: انا مش مصدق ان حلم اتحقق وانت معايا دلوقتي. انا
1: قول يا عيد انا سامعاك.
0: انا بحبك من قبل ما اشوفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

اكسكلوسيف نجوم اف ام. نيكول سابا دوشة، أغنية جديدة على

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
4: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
3: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
4: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
3: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
4: وليه انت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
3: عشان الوقت بفلوس،
4: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
3: بدأنا الضرب تحت الحزام.
4: الحقيقة بتوجع.
3: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
4: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
3: لأننا مختلفين.
4: مختلفين جدا.
3: بس من غير الاختلاف ده
4: الحياة هتبقى مملة.
3: انا احمد الهوان.
4: وانا يمنى عاد.
3: استنونا
4: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
3: عشان نفهم بعض
4: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا صباح الهنا

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: لحظتك.
1: صباح الخير يا باشا.
2: جيمي صباح الخير. جيمي
3: صباح الخير.
4: صباح الخير يا قلبي.
5: 100.6
6: على كيفك.

دلوقتي جمعاتكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

يا صباح الفل والخير والرضا والهنا والسعادة والجمال على كل عيلة عيش. يا صباحك اللي صاحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 أو بتشوفنا على 11900 رأسي سواء على نجومة في أم أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. صباح الفل والجمال عليكم، معاكم يوسف التهامي والمدة ساعتين فن. النهاردة أجازة إن شاء الله هتكون موجودة معانا بداية من بكرة بإذن الله. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الحد 5 يوليو 2026، وهي الحلقة اللي إن شاء الله نستقبل بيها يومنا بمود مختلف بشوية أخبار في الساعة الأولى، وفي الساعة الثانية يكون معنا موضوع خفيف لطيف كده نحب ناخد رأيكم فيه. طيب قبل ما نبتدي بقى حلقتنا النهاردة كالعادة كل يوم نحب نفكركم بأرقام التليفونات عشان نعرف نتواصل مع بعض عليها. 015-59-55-1006 ده رقمنا على الواتساب، و 3-8-35-022 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم أف أم 100.6. ما ينفعش نبتدي حلقتنا النهاردة من غير ما نبارك لكل الشعب المصري على فوز منتخبنا الوطني في دور ال 32 من كاس العالم فيفا 2026 على المنتخب الأسترالي بعد مباراة كانت قيصرية شوية. مباراة ما كانتش أمتع حاجة كرويا، ومش عايزين نعمل خلاص متعة، مش عايزين نقدم متعة، احنا عايزين نعمل إنجاز ونكبر فيه أكتر وأكتر. والحمد لله الحمد لله الحمد لله منتخبنا قدر يتفوق على المنتخب الأسترالي بفضل ركلات الجزاء الترجيحية، فالحمد لله نحن وصلنا للمرحلة دي. وخلينا برضو نحلم، خلينا مكملين في الحلم بتاعنا وخلينا مصدقين فيه، وبإذن الله يا رب نوصل لأبعد نقطة نقدر نوصل لها في كاس العالم ده. المنافسات قوية، الماتشات كلها كبيرة، المنتخبات اللي وصلت كاس العالم أكيد ما وصلتش كده هباء يعني، فلازم يكون معمول لها حساب. وإحنا الماتش اللي جاي إحنا بنلعب بطل العالم، تمام؟ وانتوا عارفين الفريق ده بيحتوي على مين، مش هقولك بقى مين ومين ومين، لا هو بيحتوي على حد يعني محتاج ناس كتير جدا بتحبه، انا شخصيا بحبه جدا وكل حاجة، بس الماتش الجاي ما فيش حد يعني، فاهم قصدي ايه؟ المهم مش هنيجي على سكة بعض قوي، فخلينا مصدقين الحلم ده وخلينا نكمل في الحلم ده، ويا رب ان شاء الله منتخبنا يقدر يحقق الفوز في المباراة القادمة قدام منتخب الارجنتين بطل النسخة اللي فاتت اللي كانت مقامة في قطر. فبإذن الله ان شاء الله نقدر نحقق ده. نتكلم اكتر بقى على اللي بيحصل في المونديال والحاجات دي كلها، بس بعد ما نسمع فيروز نسم علينا، وبعد كده هرجع لكم على درجات الحرارة، نرجع تاني بقى على حواديت المونديال. يلا بينا، صباحكم.

حابب سمعنا نسم علينا لفيروز كاول اغنيه نبتدي معاكم بيها حلقه يوم الاحد ونبتدي معاكم بيها الاسبوع كله كده من عيشه صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب نروح لدرجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات. تمام، القاهره العظمى هتكون 37 درجه والصغرى 24، اسكندريه العظمى 31 درجه والصغرى 23 درجه، مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 22 درجه، سوهاج العظمى 41 والصغرى 26، اما اسوان فالعظمى 43 درجه والصغرى 29 درجه. طيب هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد يوم الأحد طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع في الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة ما بين درجتين لثلاث درجات مئوية. طيب خلينا نطلع نسمع عمرو دياب على حبك، وبعد كده بقى نرجع نستقبل حضراتكم ونقول لكم على نشرة أخبار المونديال من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فصباحكم زي الفل، ولسه هنقول كمان على الماتشات اللي هتتلعب النهارده. يلا بينا.

رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر.

0: اخبارك مع اندرويف.
1: تطبق شروط الاحكام. اندرويف منصه تكنولوجيه من شركه تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم يوسف التهامي, ومكملين ان شاء الله ولحد الساعه 10. وزي ما كنت بقول لحضراتكم في اللينكات الاولى ان فانا النهارده اجازه, وان شاء الله تيجي بقى تنور كده البرنامج باذن الله بدايه من بكره. عايز اصبح على يارا ابو الغار, صباح الفل عليك يا يارا, وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا في المباراه القادمه يعني ضد الارجنتين ابطال العالم في النسخه السابقه, فباذن الله نقدر نتفوق عليهم يا رب. خلينا نحلم وخلينا مصدقين في الحلم ده, ويا رب بإذن الله منتخبنا يرجع لنا بنتيجة إيجابية. هو كده كده احنا دلوقتي حاليا على ورق احنا في النتيجة الإيجابية عامة, فإن شاء الله مش عيب ان احنا نطمع في النتيجة تبقى إيجابية أكتر وأكتر كمان إن شاء الله بإذن الله, ونعملها بقى يا رب إن شاء الله والله. لأن أشد المتفائلين اللي كانوا يعني بيتفائلوا بمنتخبنا في كأس العالم يقولك إحنا بس نطلع من المجموعات. الحمد لله عدينا المجموعات, عدينا دور 32, دخلنا 16. ماتش مهم جدا, ماتش مهم في تاريخ عامة الكرة المصرية بشكل عام, زي ما ماتش أستراليا عامة كان يعتبر هو واحد من أو ما كانش الأهم عامة في تاريخ الكرة المصرية الماتش اللي فات ده, عامة الماتش اللي جاي فبقى أهم منه. ان شاء الله باذن الله نتاهل ونوصل لدور الثمانية يا رب, واعتبروه عايزين يعتبروها مفاجاه. هي اكيد كده كده خلينا متفقين اكيد هتبقى مفاجاه وكل حاجه, خلينا نعمل المفاجاه دي يا رب ان شاء الله مش بعيده. وعلى فكره الراس الاخضر للناس اللي تابعت المباراه بتاعت الارجنتين والله كانت قريبه جدا ان هي تعمل المفاجاه دي, فخلينا احنا نحلم واحنا منتخب مصر, ف بإذن الله ده يدينا دافع بإذن الله في المباراة اللي جاية. ماتشنا اللي جاية إن شاء الله هيكون يوم الثلاث, هيكون يوم 7/7 الساعة 7, تمام؟ يوم الثلاث 7 يوليو اللي هو شهر 7 الساعة 7 مساء, عشان بعد مميز فعشان محدش ينسى. طيب امبارح خلينا نقول لكم إن كانت بداية دور ال 16 في كاس العالم, تمام؟ الماتشات كانت كالتالي بس عشان نبقى عارفين. انت عندك باراغواي وفرنسا, كندا والمغرب, البرتغال واسبانيا, امريكا وبلجيكا, البرازيل والنرويج, المكسيك وانجلترا, الارجنتين ومنتخبنا المصري الوطني, وسويسرا وكولومبيا, تمام؟ اتلعب ماتشين. الماتش الاولاني كان ما بين منتخب المغرب ومنتخب كندا, واحد من الثلاث بلاد المستضيفه لكاس العالم فيفا 2026. و ان الغريب ان كندا كانت فجأة الكل وعملت شوط اول ممتاز وكانت بتضغط بشكل كبير جدا وضيعت كذا فرصة, لكن تألق الحارس المغربي ياسين بونو اللي زاد عن مرموعه عشان خاطر يحافظ على نظافة الشباك, ولكن في الشوط الثاني منتخب المغرب بقى استعاد توازنه واستعمل التحولات السريعة عشان يسجل ثلاث اهداف نظيفة انهى بيهم المهمة وتأهل لدور الثمانية. الماتش الثاني كان ما بين فرنسا والباراغواي, الواحد كان متحمس شوية انه يتفرج على الماتش ده عشان خاطر يعني يشوف المنتخب الفرنسي المرشح الاقوى للفوز بكاس العالم 2026, ولكن المباراه كانت ممله جدا يعني اللي فاتته الماتش عامه. احب اقول له انت ما فاتكش اي شيء خالص يعني للاسف يعني, تمام؟ المنتخب الفرنسي كان مع الكوره بس بدون اي فعاليه عامه, وحصل بقى شويه مشاكل وخناقه, دي كانت امتع حاجه عامه في الماتش ان كان في شويه نوش كده, بس المهم يعني فاتحسب لهم ضربة جزاء. كيليان امبابي دخل شاطها وسجل الهدف بتاع المباراة الوحيدة, فبالنتائج دي هيلتقي منتخب المغرب مع منتخب فرنسا في مباراة قوية جدا في دور الثمانية يوم الخميس القادم, وهو تكرار لمباراة الدور قبل النهائي من مونديال قطر 2022 واللي انتهى بفوز فرنسا بنتيجة 2-0. وحاليا الصراع كمان على لقب هداف كاس العالم 2026 مشتعل, لان ميسي بقى عنده 7 اهداف وكيليان امبابي عنده 7, ونتمنى بقى ميسي ان هو يتوقف عند 7 اهداف دول. انا اعتقد ان ميسي اكتر ولا ايه, ميسي مش 7, ميسي ممكن تلاقيه 8. هنراجع لحضراتكم على الموضوع ده كمان, والتابلت كمان بره عشان الواتساب كان معلق, فايه الدنيا مانجا النهارده. طيب خلينا نقول لكم ان ماتشات النهارده بتقول ان البرازيل والنرويج هيكون المباراه الساعه 11 مساء بتوقيت القاهره, و بعدها الساعة 3 صباحا برضو بتوقيت القاهرة المكسيك هتقابل انجلترا. واعتقد يعني ان المكسيك هتكون تاني فريق مستضيف يعني هيودع البطولة النهاردة على ايد المنتخب الانجليزي. ده توقعات الصراحة يعني. دول بالنسبة للنتائج الماتشات. عندنا حاجة ممكن نقولها لكم برضو بخصوص اخبار المونديال، ان في مكاسب كبيرة عامة للاندية المصرية بعد المونديال. هتقولي ليه؟ هقول لك عشان خاطر الفيفا عامل كده نظام تعويض مالي للاندية عن كل يوم اللاعب بيقضيه في كاس العالم مع منتخب بلاده. يعني كل نادي ليه لعيب في معسكر في اي منتخب من ال 48 فرقة المشاركين في كاس العالم 2026 هياخد مبلغ مالي عن كل يوم بيقضيه اللاعب ده مع المنتخب. المبلغ المالي ده اللي هو كام؟ 5,000 دولار. يعني مثلا نادي اهلي عنده 8 لعيبة في منتخب مصر ولاعب مغربي في منتخب المغرب اللي هو يوسف بالعمري، فالاهلي كده ضمن لحد دلوقتي 1.5 مليون دولار بعد تأهل مصر لدور ال 16، وضمن 175 الف دولار بعد تأهل المغرب لنفس الدور. ليه؟ لان الحسابة بتحسب، فاهم قصدي؟ الزمالك مثلا بيمثلوا 3 لعيبة في المنتخب، ضمن 570 الف دولار لحد دلوقتي، نكسب الماتش اللي جاي اديله ادي نعلى مش عارف ايه. بيراميدز نفس الكلام، ضمن 570 الف دولار لانه عنده 3 لعيبة بيشاركوا مع المنتخب، وزاد برضو عنده 2 لعيبة، وفي اندية كتيرة مختلفة كده. فربنا يكرم بس ان شاء الله باذن الله ونتأهل لدور الثمانية. اللعيبة تبسط، الجمهور يفرح، الشعب ينام مبسوط، والاندية تعد في فلوس. ما عندناش اي مشكلة، بس المهم ان احنا نعدي المباراة القادمة. زي ما قلنا ماتش صعب شوية وكل حاجة، بس يعني مش عيب ان احنا نحلم، مش عيب ان احنا نبسط. شفنا احتفالات كتير قوي الفترة فاتت. المباراة كان في يوم جمعة، كانت التوقيت بتاعه الساعة 9 بالليل، فكان توقيت ممكن يكون بيحصل فيه احداث وفعاليات كتير جدا وبتاع. هنتكلم على الفيديوهات اللي حصلت، لان انا كنت في واحد من الاحداث دي الموضوع كان مختلف تماما. تعالوا نسمع.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
5: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: صباح الفل يا جماعة. اتأكدنا بس ان ميسي فعلا 7 وامبابي برضو 7، وان شاء الله ميسي يفضل واقف عند 7 دي وخلاص وينتهي بقى موضوع. يعني والله انا ما اتمنلوش اي حاجة وحشة، بس خلاص بدام وصلنا لحد المرحلة دي انت من طريق واحنا من طريق ابن الناس. يعني عموما يعني لعيب عظيم طبعا واسطورة وعظم لمسها والكلام ده كله، بس كل ده يجي على جنب خالص، كل ده ما اركن لي بقى البالندورات والحاجات دي كلها وكسل. يعني علش مصلحة انا بقى تقتدي. طيب ميسي جدا على التأكيد يا عبد الرحمن. يا نبيل فعلا برضو بيأكد لي بيقول لي ميسي 7 وامبابي برضو 7، بس ميسي بيتفوق بقى في السباق التاريخي بفرق هدف واحد. ماشي، هما الاثنين عاملين يكسروا في ارقام، فهنشوف الموضوع ده والعركة دي هتخلص على ايه في الاخر. طيب في ناس كتير بعتلنا بتتفائل ان شاء الله ومتفائلة بالحالة الموجودة في المنتخب الوطني، ان هو مش بس بيسعد المصريين ده بيسعد العرب كلهم. وشفنا فيديوهات عامه من كذا حته، شفنا فيديوهات من غزه ومن ليبيا والكويت والسعوديه والمغرب ومش عارف، يعني في احتفال كبير جدا سواء من المصريين اللي موجودين في البلاد دي او من المواطنين عامه بتاعت كل بلد فيهم. في ناس فعلا مبسوطه لمصر كان منتخبهم هو اللي بيلعب. في ايه بتقول تخيلي باخر ماتش لميسي في تاريخه في كاس العالم يكون قدام مصر. تخيل ليه؟ انا مصدق ان ده ان شاء الله باذن الله يا رب اللي يحصل. هتكون مفاجاه، مفاجاه، مش عيب ان احنا نقول ان احنا الفريق اكيد المرشح الاقل يعني ترشيحا ان هو يعدي المباراه دي. اكيد هنبقى احنا ده حاجه ما تعبناش وكل حاجه، بالعكس دي حاجه تدينا دافع ان احنا نقول للناس دي ان احنا ان انتوا كنتوا غلطانين وعادي، ومنتخب مصر منتخب كبير ويقدر ان هو يحقق النتيجه دي. مفاجأة اسمها مفاجأة، ومصدقين ان هي مفاجأة وهنحلم ان احنا نحقق المفاجأة دي بإذن الله، أمين يا رب. طيب في حد بيقول بالنسبة للفيديوهات اللي نزلت بعد لا فيديوهات الاحتفالات يا جماعة دي حدوتة تانية خالص، دي بتبقى محتاجة لها يوم تاني بتقعد تراجع يعني مبدئيا معظم الأفراح بتتعمل عندنا في مصر بتبقى مثلا يوم جمعة بالليل، الماتش كان الجمعة بالليل فكان في أفراح كتير قوي في الوقت ده. يعني على العريس والعروسة أول ما مصر كانت مع إيران واخدة مركز أول وكان معادنا إن إحنا هنلعب في وقت متأخر قالوا لك بس تمام مش عارف إيه، فجأة لما لقينا نفسنا إن إحنا تراجعنا للمركز التاني وبلجيكا ركبت أول مجموعة، أي عريس وعروسة هنا قلبهم وقع في رجليهم، ابتدوا يحسوا إن إحنا خلاص الليلة اتضربت، إحنا حاجزين بقى لنا شهور وعندنا جايبين ميك اب أرتست وجايبين مصور وجايبين حد هيلعب مزيكا دي جي في الفرح وحاجزين قاعة فرح وحاجزين هانيمون بعد الفرح ودخلنا شطبنا الشقة وعملنا الحدوتة دي كلها، وفي الآخر يطلع لنا ساعتين ممكن يكونوا أصعب ساعتين في تاريخ المصريين كلهم من الناحية الكروية يعني، وبالتالي ده هيبوظ لنا الفرح. ولكن الحمد لله رجالتنا كانوا قدها عشان ربنا يكبر بخاطر الغلابة اللي كانوا شايلين هم الموضوع ده وإن فرحهم ممكن يحصل فيه أي حاجة بسبب إن هو في نفس التاريخ وفي نفس اليوم، وفي حين إن كل واحد فيهم حلم قالك اللي هو فرح يوم 3-3 وبتاع وقت ماتش مصر واستراليا ده محدش هينسى الفرح ده وبتاع ومش عارفين، بس لو لا قدر الله ما حصلش نصيب برضو محدش هينسى وهيتقال بقى ايه ان انا كان وشي وحش على المنتخب، فكان كله شايل هم الموضوع ده يعني. تمام، اللي حصل ايه ان عرسنا وعروستنا يعني العرايس بتوعنا الجمال والله كانوا مهتمين وحريصين جدا ان هم يخلوا فيه حاجة من ريحة الماتش في القاع. تمام، انا بتكلم كده على ارسان كتير جدا اتجوزوا الجمعه اللي فاتت الساعه 9 بالليل كان الفرح داير عامه. ففي ناس قالت لك احنا نروح ندور على اي حته في المكان اللي احنا يعني الفرح معمول فيه اكيد هيبقى فيه شاشه تلفزيون، وفي عريس كذا عريس وعروسه قال لك بس احنا هنعرض الماتش من غير صوت معلق على الشاشه في القاعه مثلا او في الفرح او في الصوان اللي انت عامله او في ايا كان الحدوته دي كلها. وشفنا البلوت تويست بتاع ان معظم الافراح دي ما كانش كلها اللي عرضت او اللي حتى كانوا في افراح كانت الافراح خلاص ابتدت كان لسه المزيكا شغاله بس على الهادي خالص بس الناس ماسكه التليفونات ومتجمعين بيتفرجوا لان دي لحظه فارقه في تاريخ الكره المصريه. مصر يا جماعه في دور ال 32 في كاس العالم وعلى بعد ثواني وتتاهل لدور ال 16 فالفرح لو يتقل علينا شوية تمام لدرجة ان العريس والعروسة برضو كانوا واقفين وكانوا متحمسين جدا وهم بيتفرجوا على ضربات الجزاء وكان في توتر وبتاع ويدوب اول ما منتخبنا الوطني قدر يسجل ركلة الجزاء الاخيرة حسام عبد المجيد لما دخل شاطها يعني غريب جدا ان حصل سينك اللي هو يعني حصل تناغم كده بين كل الافراح اللي موجودة في مصر وابتدينا نخش في ودي كانت اول مره تحصل ان احنا نقعد نشغل اغاني وطنيه لباقي الفرح والناس تغني كانها في استاد والناس تبتدي ده بيحضن ده على ده مش عارف مين على اتنين ما كانوش بيسلموا على بعض فجاه لقوا نفسهم في وسط الدوريه وشايلين ابو العريس بيرمين يعني كان في حاله احتفال معينه كده في الافراح كان اول مره نشوفها وده ظهر في فيديوهات كتير جدا وافراح على كل هيئه وكل شكلها يعني الفرح اللي هنا واللي هناك والصوان والقاعة والأوبن إير والمكان المقفول وكل حاجة تمام بس طبعا من ألز الحاجات اللي ظهرت النبطش اللي كان في الفرح اللي كان بيزيع ركلات الجزاء على المزيكا ده حدوتة تانية ده احنا في حتة تانية في حتة تانية يعني وما فيش حد ما شافش الفيديو ده قالك انا ما كانش نفسي ابقى في الفرح انا نفسي ابقى في الفرح ده بكل امانة وبكلمكم بجد والله اكيد انتوا شفتوا الفيديو ده ولو ما شفتوش اتمنى انكم تشوفوه لما هو كان بيفقر بيقول له هتضيع على النغمة واول ما ضاعت الفرقة كمان عجبتني اكتر لما دخلونا في مود تاني خالص يا ريت يا جماعه تاكدوا لي ان انتوا شفتوا الفيديو ده عشان ما احسش ان انا الوحيد اللي بتكلم ماشي تمام فان شاء الله باذن الله يا رب من حقنا ان احنا نفرح من حقنا ان احنا نحلم. حد بيقول لي انت لو مكان حسام حسن هتعمل ايه؟ انا لو مكان الراجل ده الصراحه انا بدي انا متشوق جدا اشوف الكابتن حسام حسن لما يرجع مصر هيعمل فينا ايه بجد والله لان هو من الاخر يعني ناس كتير جدا شككت وناس كتير جدا كبرت وكان مع كل حاجه كان بيعملها كانوا بيقولوا يا عم عادي انت بتلعب فرقه تعبانه يا عم عادي هي مشيت معاك كده تمام نتقل بقى نستنى نشوف الراجل لما يرجع يعني فاهم مستني جدا والله اللقاءات بتاعته في البرامج الرياضيه ده رقم واحد. رقم اتنين انا لو من مكان الراجل ده الصراحه انا ههيئ اللعيبه انا خلاص الشغل التكتيكي اكيد هو بيعمله في التمرين وكل حاجه بس قبل الماتش انا هتكلم معاهم بقى هنتكلم كلام كويره كده في الشقه انتوا نزلوا تبسطوا في الاول في الاخر هي انتهت حلول الارض احنا وصلنا لنقطه بعيده عامه في كاس العالم علينا لينا حق ان احنا نطمح ان احنا نوصل للدور اللي بعد كده بس احنا بنلعب بطل العالم ده ما يهمتكوش ده يخليكوا عندكوا حريه بالعكس والضغط هيبقى عليهم هم لو هم اللي خسروا هم اللي هيبقى عندهم المشكله مش انت الطبيعي لو على الورق هنقول لو العالم كله هيبتدي يتوقع هيقول لك الارجنتين طبيعي بطل كاس العالم يكسب بالفريق اللي اول مره يتاهل لدور ال 16 تمام احنا راضيين ان احنا عامه نبقى موجودين في الحته دي دايما يقول لك هم دول الاندر دوجز او اللي هو اللي بنسميهم احنا الحصان الاسود اللي هو خلينا يا عم محطوطين في الحته ان احنا الفريق الاضعف وده حقيقي على الورق انا مش بنكابر دي حاجه مش ما تعبناش فانت المفروض تتحرر فانت هتعمل ايه عشان تتحرر من الكلام ده انت تنزل تتبسط بقى ما تحطش في نفسك اي ضغوطات الناس موجوده وسهرت معاك ومش عارف ايه ومكملين في الرحله دي وعندنا حلم نفسنا كل شويه بنحلم لحد حته معينه ونقول احنا مش عايزين غير كده ولما بنوصل للحته دي من حقنا ان احنا نطمع في باقي الحلم عايزين نهايه اسعد من النهايه السعيده اللي احنا موجودين فيها احنا بالعكس احنا مش عايزين دي تكون نهايه احنا عايزين نكمل اكتر وان شاء الله نهايه ميسي في كاس العالم تكون على ايد المنتخب المصري بكل خير ولا بنتمنى له اي عشان في شايف بقى حاجات اللي هو اول ما نخش ننزل نديله لا مش نلعب الالعاب دي بس يعني يكون خلاص بقى ناس كتير جدا وانا واحد من الناس دي بتحب الراجل ده جدا، والراجل ده اسعدنا ياما وكل حاجه، بس هنسعد اكتر بكتير لما منتخبنا الوطني يتفوق عليه ويكون اخر مباراه في تاريخ ميسي تكون على منتخب مصر. خلونا نحلم، سيبونا يا عم. واحد يقول لك يا عم انت عمال تقولوا الكلام ده، يا رب يا رب ان شاء الله. في حد بيقول ايوه شفنا فيديو الفرح ده وكان الفيديو الصراحه مسخره وكلنا نفسنا نحضر الفرح ده من ارض الملعب، مفهوم طبعا جدا. في حد بيقول ازيك يا محمد يا علي، صباح الفل والجمال والعزه، انا فلسطيني عايش في مصر والله، وكانت اجمل فرحه وان شاء الله هنجيب الارجنتين الارض. والله ده احساس جميل جدا جدا، وصباح الفل والجمال عليك. فيا سيدي لو عايز تعرف انا هقول ايه، اقول لهم يا جماعه انزلوا استمتعوا بال، مش كل يوم يعني هتلعبوا الارجنتين في كاس العالم في دور الستاشر وتكون الارجنتين جايه لك وهي بطل عالم وقصه كده، ف بسطوا استمتعوا. ولما تستمتعوا بدون الضغوطات بتاعت كل ماتش، يعني انا متفاهم الضغوطات بتاعت الماتشات اللي فاتت كلها، لكن الماتش اللي جاي ده بالذات لان انتهت حلول الارض فيه بقى، احنا يعني كله بايدك يا رب، انزلوا بسطوا خلاص. انتوا يعني وصلنا لانجاز كبير علينا، كان نفسنا طبعا اكيد يعني ان احنا نكون حققنا الكلام ده من زمان، بس كل حاجه بتيجي في وقتها واحنا دلوقتي اللي احنا عايشينه ده تاريخ، تاريخ خلينا نعيشه ونتبسط فيه ونستمتع اكتر واكتر. طيب عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده، تعالوا نطلع نسمع الكينج بقى في عيش البنات، وبعد كده نرجع بموضوع الساعه الثانيه ان شاء الله من عيش صباحك حلقه يوم الحلقة.

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً، تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً، حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً، ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً، بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والأحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: يعني ايه جيمنج؟
5: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
4: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
6: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
4: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
5: هيدخل في كل المجالات.
4: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
7: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
4: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
5: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في XO كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
8: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
9: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
8: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
9: محطة اسمها ايه؟
8: نجوم FM TV. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.
10: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم يوسف تهامي، ومكملين ان شاء الله ولحد الساعة 10. وللناس اللي لسه فاتحة الراديو دلوقتي وما سمعتناش في الساعة الاولى، قلنا لحضراتكم ان فانا اجازة النهاردة، وان شاء الله فانا تيجي بكرة تنور البرنامج. تمام، طيب بعد نهاية اللونج ويك اند بقى، بما اننا راجعين الشغل من اجازة طويلة شوية، لازم نفتكر حاجة مهمة جدا، ان الاهم من الشغل ايه؟ تظبيطه. تمام، الاهم من الشغل تظبيط الشغل. احيانا بتكون عملت اللي عليك في الشغل وكل حاجة، لكن تيجي كلمة كده بتدي عنك انطباع مش ألذ حاجة، تخلي كل تعبك ده يروح بسبب كلمة تقول يا ريت انا ايه اللي خلاني اتسحب من لساني واقول الكلام ده. طيب، في حاجة اسمها التواصل المهني عامة، الكوميونيكيشن، او يبقى في تواصل بينك وبين مديرك، دي حاجة مهمة جدا جدا، وفي ناس شاطرة قوي فيها وفي ناس مش شاطرة غير فيها. يعني السكيلز او المهارات اللي موجودة عندك، فكرة التواصل دي لازم تبقى موجودة. في ناس بتبقى شاطرة قوي تكنيكال او بشكل تقني قوي، تبقى ناس شاطرة جدا جدا في الشغلانة، ولكن هم مش اشطر ناس في التواصل ولا في التسويق لنفسهم ولا الكلام ده كله. تمام، ففكرة التواصل المهني ده مهم جدا، لكن عشان نوصل اننا نبني علاقات كويسة من خلال التواصل المهني ده، تعالوا كده نعرف مع بعض شوية عبارات ممكن تأثر بالسلب ما بين العلاقة اللي ما بين المدير وبين الموظف اللي معاه. تمام، فعايزين نعرف بقى من الخبراء بتوعنا او الناس اللي بتسمعنا بقى، سواء انت مدير او يعني، وكمان بقى سلام لو انت ليك مدير وانت مدير على ناس، تعرفنا كده ايه الكلام اللي بيكرهه المدير، وعايزين نعرف برضو ايه الكلام اللي عامة بيحبه. مش عايزين نروح لفكرة ان احنا نعلم الناس كلها ان هو تخش على بعض تقول له انت ايه اعظم، ايه بص يا مدير يا عم الدنيا. يعني في ناس بتعمل كده بشكل مبتذل قوي قوي قوي، وطبعا كلهم بيبقى معروفين وريحتهم بتبقى فاحة، والمشكلة ان هم بيبقوا فاكرين ان محدش واخد باله ان هم ما بيعملوش اي حاجة في الشغل غير ان هم بس ماشيين يطبلوا يعصفروا يقولوا، لا الناس كلها واخده بالها والناس كلها بتتكلم في الموضوع ده. ولكن في بعض المصطلحات كده مثلا في مديرين ما بيحبوهاش. تمام، يعني في حد بعت لنا دلوقتي قال لنا مثلا فكره ان انا ما بحبش حد من اللي معايا في التيم لما بقول له على حاجه يقول لي لا والله دي مش من اختصاصاتي ومش موجوده عندي في الجوب ديسكريبشن، لان انا لو رجعت للجوب ديسكريبشن الاقي ان هو ما بيعملش كذا حاجه منها، فبالتالي لو هنمسك لبعض على الواحده فكده الشغل مش هيمشي. فده ادي حد، ده علاء، ازيك علاء؟ ده بيقول انا مدير في شركه ولما بدي لحد تاسك ويقول لي والله الشغل ده مش تبعي ومش موجود في الجوب ديسكريبشن. ماشي، دي من الكلام اللي مش عارف ايه. طيب، في حد بيقول تاني جملة انا ما عنديش وقت لما بتتقلي بتعصبني جدا. الجملة دي بتبين عدم القدرة على ادارة الوقت بفعالية، وبتحسسني فعلا ان هو يعني هو ممكن بدلها يقول لي انا مضغوط شوية فخليني ممكن ابص انا عندي ايه الحاجة فاعمل الاهم فالمهم. ماشي حاضر. في حد بيقول لي كلمني يا جو واقول لك على موضوع المدير ده، بقالي 8 سنين شغال وتعاملت مع 6 مهندسين. اهم حاجة اوعى تحسس المدير انك فاهم اكتر منه. لا، ده انا اكلمك ضروري برضو عشان نفهم القصة دي. في حد بيقول من الجمل اللي دايما بتضايقني لما بتتقال ان هو لما اكلف حد بحاجة يقول لي لا والله بص ده مستحيل يتعمل. الجملة دي بحسها غير بناءة، ممكن تبين الا في الابداع او التفكير الابتكاري بتاع الشخص اللي قدامي، فبدلها ممكن يقول لي والله ده تحدي كبير، خلينا ندور على طرق ممكنة كده عشان نحققه. طيب، خلينا نعرف اكتر من حضراتكم بس بعد ما نسمع الاغنية دي، اغنية سعد المجرد ومحمد شاكر القمر ديالي، وبعد كده نرجع نكمل معاكم تاني هنا في عيش صباحك على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. صباح

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعي النجوم أفقام على نجوم أفقام تيفي تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم أفقام على tiktok.com/@نجوم أفقام.
5: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهابي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في.
6: في الحلقة دي بنحاول على قد ما نقدر كده. فاكرين من سنتين كنا بنعمل فقرة اسمها عشان ما نتعبش بعض، عشان ما نتعبش بعض. دي كانت فقرة بنختار مهنة معينة وبنشوف ايه اكتر حاجة بتضايقنا من مقدم المهنة دي، واكتر حاجة بتضايق مقدم المهنة من العملاء اللي هو بيقدم لهم الخدمة دي عشان نقرب وجهة النظر. فدي من الفقرات المحببة عامة اللي احنا قدمناها هنا في عيش صباحك. النهاردة هي فقرة شبيهة شوية، بس بنشوف عشان بس يحصل تواصل مهني بشكل معين مع المدير، بنحاول نشوف من خبرات الناس اللي شغالة في سوق العمل ايه الكلمات اللي احنا نحاول نتلاشيها ونجيبها على جنب كده واحنا بنتكلم مع المدير، او ممكن نستبدلها بايه عشان لغة التواصل ما بيننا تبقى كويسة وما تبقاش مفهومة غلط عندنا. طيب احنا معنا دلوقتي الشريف على التليفون. يا شريف صباح الفل.
7: صباح الفل يا جو،
6: اخبارك ايه؟
7: صباح الفل
6: كويس الحمد لله.
7: الحمد لله.
6: طب الحمد لله. انت شغال في اي قطاع؟
7: الهندسه المدنيه.
6: اوكي طب حلو جدا. فانت مدير ولا يعني اكيد عليك مدير؟ بس قصدي
7: يعني انا سينيور وفي فوقيه مدير حاليا يعني.
6: فانت معاك اوريدي تيم وانت برضو جزء من تيم مع حد تاني.
7: بالظبط.
6: طيب تكلمني كده وتقول لي ايه الجمل اللي انت كمدير ما تحبش تسمعها، وايه الجمل اللي انت بتحاول تتجنب ان انت تقولها مع مديرك عشان خاطر هو مش عايز يسمعها بالطريقه دي، بس هتوصل له المعلومه دي بشكل معين؟
7: طيب اقول لك، انا عامه انا بعمل عكس اللي مديري بيعمله معايا تماما. بمعنى هو بيقول كلام او بيخش في حتت ممكن انا ما اعملهاش مع لو في حد تحتيه. بمعنى ايه؟ ان المدير عامه اللي بيبقى فوقيه

0: كاميرا تحتي بان، ودي حاجه دي مشكله كبيره جدا. يعني لازم هو في اي بقى ميتنج مع التوب مانجمنت يعني ان هو يبقى باين ان انا الفضل كله يرجع ليا وانا اشطر واحد وانا الناس دي حتى لو هي شاطره فهو ده فضل مني.
1: طيب في موقف زي ده يا شريف، لو انت قاعد في الميتنج ده وانت عندك حاجه تقولها ومش فكره ان مين ياخد السكسيه في الميتنج، بس في نفس الوقت انت هتقول حاجه مفيده دلوقتي، هل مش هتقولها عشان خاطر مديرك ما ينفسنش او ما يحسش ان هو اتاخد من تحت رجله والبساط يعني، وهيروح لشريف والكلام ده كله، ولا هتقولها عادي ومش هتخاف؟ او
0: هقولها عادي لان الموقف ده حصل معايا قبل كده. كنا في ميتنج فعلا والله، وانا اتكلمت في حاجه او دخلت فيها في وسط الكلام، وكانت حاجه ان انا صح ان انا اقولها في الوقت ده المناسب يعني. هو قال لي استنى يا ابني، الله يمسك، قال لي استنى يا ابني انا بتكلم، بس كنت برضه الصراحه اتكلمت. ولما طلع هو اتكلم معايا فيها، لما قال لي يعني قال لي انا قلت لك، قلت له لا دي حاجه انا فاهمها وانا اللي دارسها، فلازم انا اقول فيها عشان حقنا ما يروحش في البوينت دي. بس وفعلا عملت كده، وما حسيتش ان انا ندمان خالص، حتى لو هو اتضايق انا ما حسيتش ان انا ندمان، لان انا لو كنت ما قلتش الكلمه دي او ما قلتش الجمله دي كنت هقعد ندمان فتره كبيره، احس ان انا حاجه جوايا كنت عايز اقولها.
1: اوكي.
0: بس اما بقى بالنسبه للناس اللي تحتيه فبالعكس والله خالص، هو دايما دايما المدير الناجح دايما والله المدير الناجح بيبقى اقرب، يعني كل ما يكون اقرب للتيم اللي تحتيه كل ما نجاحه بيبقى اكبر.
1: صح.
0: ليه؟ لان انا لو انا مش حدد المدير اللي فوقيه عامه انا هبقى اعمل الشغلانه وكل حاجه لان ده اكل عيشي، بس مش هعملها بحب ومش هعملها يعني ايه، تعمل حاجه لما تتعمل بحب تبقى احسن ان هي تتعمل
1: صح، ولو فيها خطوه زياده عايزه تتاخد هتاخدها بصدر رحب، مش هتحسبها، مش هتعدها على صوابعك اللي هو انا عملت واحد واثنين، لا انت هتاخد الاكسترا مايل او الخطوه الزياده عشان خاطر تقدر ان انت تنفذ الشغلانه على اكمل وجه يعني.
0: ولو جه زود عليها ساعه في اليوم في الاخر يعني معلش يعني اتاخر نص ساعه بس على ما كده انا تمام، هعملها حبا في الشخص مش عشان
1: صح صح.
0: فهو يعني انا كل ما مش شرط ان انا ابقى ملزق ان انا اخليهم يحبوني ان انا ابقى لا اجيب بقى حاجات وكده، لا ممكن الحب بس يبقى كلمه حلوه تتقال للتيم الصبح، كلمه حلوه اشجعهم بيها، كلمه حلوه اقول لهم حتى لو هم مثلا مريحين فعلا في الشغل احسسهم ان هم بيعملوا احسن حاجه، لان مش كل حد بيبقى 100% طول الوقت يعني، الدنيا ابس وداون، فالمفروض يعني ان انا طول الوقت حاسس ان هم فوق. فده اللي بينجح، انا شايف ده بينجح، لان انا اتعاملت بالطريقه دي من مدير، يعني في مدير كان بيعملني كده وفي مدير كان بيعملني نقيض، فانا عشت ده وده، فبحاول ان انا اطبق على التحتيه الحلو مش الوحش.
1: اوكي. وانت علاقتك بمديرك دلوقتي، عشان بس ما نديش معلومات اكتر من كده عشان لو بيسمع ما ياخدش منك موقف، علاقتك بيه كويسه برغم ان هو دايما عايز هو اللي ياخد السكسي وهو
0: جدا جدا، لان المدير في الاخر بيبص هو دايما لو الكاركتر عنده مشكله، لو المدير عنده كاركتر يعني عنده مشكله مع الكاركتر للناس اللي معاه، بيبقى اهم حاجه بالنسبه له التكنيكال بيطلع ايه. لو التكنيكال كويس ده بيغطي على الكاركتر في معظم الشغلانات، انا بتكلم يعني معظم الشغلانات لو انا شايف حد بيأدي تكنيكال كويس بس الكاركتر بتاعته ممكن تبقى عندها معايا او فيها كوتات معايا، ده بيغطي على ده 100%، لان انا عايز منه التاتش في الاخر او التكنيكال ده اللي هيفيدني وهيفيد المكان.
1: حلو.
0: بس
1: اوكي، حلو جدا. طيب في حد بعت لي سؤال فانا يعني عارفين انا من الاجابه عليه، لان انا لو قلت اجابتي اللي هو ممكن احتمال ما يروحش الشغل بكره. بيقول انا دلوقتي مديرتي مشكلتها ان هي بتسلم ودانها لحد معانا في الشغل، وانا نفسي اوصل لها ان هي ما تبقاش ودانيه كده، فعايز اعرف اقولها لها ازاي.
0: دي مشكله كبيره فبتبقى موجوده في معظم ونبقى عارفين مين على فكره، يعني احنا دايما لو صح المصطلح بتاع عصافير يعني في المكان بيبقوا معروفين هو يعني مين العصفوره، بيبقى دايما قريب من المدير وبيقعد معاه طول، المدير بيبقى بيحبه كمان لانه بينقل له اخبار الدنيا كلها يعني. فده بيبقى مشكله كبيره ان احنا بنحاول ما نقولش قدامه، يعني بنوصل قدامه المعلومه الحلوه اللي عايزين نوصلها قد ايه للمدير وان احنا قد ايه متفقين معاه، فما بنحاولش نقول كلام سلبي قدامه. ده الاكثر حاجه مش اكثر حاجه بنقدر نعملها ان احنا،
1: فانت عشان بتبقى عارف مين الشخص العصفوره فانت بتتكلم على المدير قدام العصفوره ده بالخير.
0: بالظبط كده، ما اقدرش اقول غير كده.
1: لا هتوصل يا شريف صدقني هتوصل، ما تقلقش. حبيبي يا شريف والله ميرسي جدا على المكالمه الجميله بتاعتك دي، ورب يومك يبقى جميل وزي الفل. صباح الهنا، صباح الفل. ماشي، ده كان وجهة نظر شريف، كان اهم نصيحة او النصيحة الذهبية اللي قالها لنا في المكالمة اللي فاتت، ايا كان انت فاهم قد ايه ما تحاولش تفهم المدير بتاعك ان انت فاهم اكتر منه، عشان ساعتها بيبتدي بقى يحصل نفسيات كده معينة، فهموا ان انت تقدر تعملها كل حاجة بس كله بيتم تحت اشراف، ويعني بس ان المدير يشاور شاور انت بس، يا بص حاضر عنينا مفيش مشكلة. فهد بيقول كلمني عشان عايز اتكلم في الموضوع ده لان انا شايل منه جامد جدا. اني موضوع فكرة التواصل المهني بين المدير والناس اللي معاه في التيم، ولا فكرة ان ليك مدير وبسلم ودانه للمشكلة كبيرة قوي، حس ان انت

تسلم ودنك لحد ماشي عمال على بطال. وفي ناس تقول لك ايه والله هو فلان مش اشطر حد بس احنا سايبينه في الشغل عشان ايه شغل لنا الشغله، وانت تفهم بقى زي ما تفهم، فبالتالي تحس طب ما احنا ممكن عادي كل واحد فينا يسيب بقى يتفرغ بقى يسيب شغله ده خالص ويبتدي بقى يسلم زمايله ساعتها 100 فل. يعني الموضوع مختلف عشان خاطر توصل للناس، طبعا مش لازم تقولها لهم بشكل يعني، بس في نفس الوقت تقول لهم يا جماعه ما انتوا زي ما انتوا شايفين، انتوا عمركم ما شفتوا مني حاجه وحشه، انتوا ممكن تكونوا بتسمعوا حاجه من بره يعني، هل ده بقى دبلوماسي شويه ما تبقاش يا عم عافيني انا بالله عليك من النصايح دي ارجوك بلاش انا. تمام تمام. كحد بيقول انا اكتر حاجه بكرهها لما الاقي مهندس بديله تاسك ويقول لي ما اعرفهاش، ولما اعملها له يروح وهو متضايق ومتقدر، مع اول مشكله بسيطه يعطل وما يحاولش يحلها ويفضل يتصل كتير كاسلوب يزهقني بيه كعقاب من وجهه نظره. فهمت فاهم قصدك جدا، ان انت لما بتدي لحد تاسك هو بيفشل في ان هو يعمله عشان خطر يعني بيقولك لا، فبيطفشك بالنظام ده، ولما بتحصل مشكلة بعد فلما انت بتحلها وتحصل مشكلة بعد كده برضو بيرفع ايده عن الموضوع يقولك انا ماليش دعوة. في حد تاني طيب بيقول انا كنت شغال مع مديرة في يوم صحيت تعبان ودرجة حرارتي عالية، كلمتها قالت لي ما عرفتنيش من قبلها ليه، وكانت بتعد عليا دخول الحمام. ده خالد يعني برضو هي لازم تبقى مراعيه ان برضو في حاجات انسانيه كده، ما ينفعش ان احنا ومش كل الناس يا جماعه اللي بتقول ان هي تعبانه النهارده او ان حد من عندها تعبان تبقى بتكذب. للاسف هي دي بقت خلاص بقت عاده موجوده فينا، احنا ما بقيناش نصدق بعض العماله عامه كلنا عم بعض كله، غير بقى لما يقول لك ايه ده فلان بقى له معانا 5-6 سنين وبتاع ودي اول مره تحصل له اكيد ما بيكذبش يعني، فاهم؟ لازم تبقى عايش فترة معاهم عشان خاطر يعرفوا حسن سير وسلوكك. تمام. في حد بيقول لك حاضر تعالوا هنكلمكم، طيب بس تعالوا نطلع نسمع الاغنية دي وبعد كده نقول لكم بقى على اسعار نشرة اسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك BTC. يلا بينا يلا بينا.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك VTC أصل الذهب.
1: طيب خليني أقول لحضراتكم على نشرة أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك BTC. طيب سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6742 جنيه للبيع و 6708 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5900 جنيه للبيع و 5870 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب 47820 جنيه. أما سعر الفضة عيار 999 104 جنيه للبيع و100 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية BTC أصل الذهب. لخدمات BTC اتصل على 15057.
2: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
3: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهاده او اربط وديعه تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
4: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
5: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه بنتكلم معاكم على بعض المصطلحات كده اللي ممكن يكون المدير ما بيحبهاش، وبالتالي محتاجين ان احنا نستبدل الكلمات دي بجمل تانية. تمام، انا مش قصدي هنا ان احنا ندور على الحاجات اللي هي بتريح وخلاص، بس احنا في ساعات بعض الكلمات ممكن تتفهم فينا مننا بشكل خاطئ يعني، وبالتالي ده يسبب مشكلة لينا في الشغل. فنخلينا بس ايه ماسكين العقل كده يعني. في كذا حد مثلا قال لك انت ممكن تقول ايه مكان كذا، يعني مثلا حد يقول لك انا الشغل ده مش تبعي، بدل ما تقول كده لا تقول انا هحاول اساعد على قد ما اقدر، بس ممكن احتاج شويه نصايح كده وهحتاج مساعدتك، الموضوع ده مش هيمشي من غيرك، فانت ما ترميليش الموضوع كله يعني، ما ترميليش الموضوع كله دي ما تتقالش. ماشي، احنا وقفنا عند ان انت ممكن احتاج شويه نصايح بس منك كده، وان انا هبقى محتاج مساعدتك يعني لو ما كانش لو عندك وقت يعني. لعبها بذكاء كده، هي محتاجه حنكه معينه، بس احنا عشان نعرف بقى نحبك الحنكه دي احنا لازم نروح لاهل الحنكه. يا مادونا ازيك؟
2: يا صباح الفل،
1: اخبارك ايه؟
2: كله حلو،
1: كله كويس،
2: كله حلو الحمد لله،
1: يا رب تكوني بخير.
2: يا رب انت كمان.
1: مادونا احكي لنا، انت شغاله في اي مجال، وهل انت مديره بس ولا مديره وليكي مدير؟
2: انا بشتغل في العقارات.
1: حلو.
2: احنا يعني الارض، احنا اصحاب الارض، واحنا اللي بنبنيها واحنا اللي بنبيعها وكل حاجه. انا المفروض اكون مديره بس مش واخده من هذا المسمى لعده اسباب.
1: مفهوم.
2: مديري اتضح لي بعد 4 سنين ان هو مش عايزني اكون مديره، عشان مش عايز ان انا اكون باينه، مع ان انا كده كده باينه وشغلي باين. وفي ناس قاعدين معايا في مكتبي، شخص واحد انا متاكده ان ده عصفوره. ف قلت امبارح ان انا وزميلي التاني ان احنا بقى بنفكر ننقل ونروح فرع تاني هزار
1: قدام العصفوره.
2: بالظبط. الكلام اتنقل بالحرف.
1: حلو. وانت كنت بتهوشي ولا بتتكلم جد؟
2: لا بهوش.
1: اوكي حلو، دي احلى واحلى بقى.
2: الموت.
1: بالظبط.
2: موت.
1: حلو.
2: بس لقيت بقى امبارح الدنيا مقلوبة بالليل، ومديري يكلم صاحبتي اختي يعني.
1: دي معاكو في الشغل؟ معاكو في الشغل ولا هو يعرفها من برا؟
2: كانت زميلتي، ويعني هي صاحبتي جدا من 18 سنة وكانت بتشتغل معانا وبعد كده مشي. اتصل بيها بقى، انت مادونا عقليها ازاي ومش ازاي، فهي ما تعرفش. انا النهارده طبعا هروح النهارده الاقي الكلام ده بيتقال لي.
1: حلو.
2: بس بسيطه، احنا كنا بنهزر، ايه ده معقوله ترمي ودنك كده لاي حد؟
1: برافو عليكي. فانت هتوصلي للمدير ان انت بس الكلام ده اترمى اصلا كافيه، وفلان هو اللي وصل يعني، هتروحي بشكل واضح وصريح زي ما وصل، ارجعي له بقى، خش بقى بالملاك كده، ترجعي تقولي له زي ما وصل لك قبل كده كذا كذا وانت كنت فاهم غلط، بس هي المره دي احنا امبارح كنا بنهزر، فهو عيني المفهوم الفهم كان على قده، فهو خد الموضوع نقله زي ما هو، وانت عشان مسلم بس. بصي هقول لك على حاجه، انا عايز اقول لك على حاجه، انا اي حاجه اقولها لك في المكالمه دي ما تمشيش ورايا بالذات انا يعني، عشان بس تبقي فاهمه والله، عشان يعني كده. ف بس في نفس الوقت يا فندم احنا نتشر، بس احنا في نفس الوقت اللي انا بكلمك فيه مادونا، ان لازم تفهمي ان انت قاريه ان انت بيوصل لك كلام، وانا قارية من مين، وفي نفس الوقت انت غلطان انك مسلم ودانك. طبعا هنغير المصطلحات دي كلها، بس احنا بنحط الاول النقط على الحروف، وانت مسلم ودانك لناس بجد يعني بتوصل مفاهيم مغلوطة كلها عشان خاطر تركب او تكسب بنت عندك مش عارفين. فاحنا بالتالي من هنا ورايح لازم الموضوع يبتدي يتحرك 1 2 3، وانا متضايقة من ان انا ما بترقاش، وان انا حاسة ان انا يبقى في مواجهة، مش فكرة ان انت تروح تكلم صاحبتي.
2: انا هقول لك على حاجة، انا النهاردة لما تيجي انت اتخدعت مثلا في شخص صاحبك مديرك، انتوا صحاب جدا لمدة 4 سنين، المفروض تروح تعاتبه اصلا؟ لا طبعا. لا ما تعاتبوش، تروح متضايق ليه؟ ليه انا هخليك قاعد خايف مني ان انا ممكن امشي ان انت تخسرني؟ وده فعلا اللي حصل. انا برمي كلام كل يوم من تحت لتحت كده مخلي اللي قدامي قاعد مرعوب. بس ومكرهني في الناس كلها، مطلع لي كل الناس وحشين، هو بس اللي حلو. انا كنت تمام مصدق كل ده، بس في الاخر دلوقتي انا برمي كلام حلو قوي من تحت لتحت.
1: طيب في عندك نصيحة تقوليها لنا ان احنا بدل ما نقول حاجة معينة نستبدلها بحاجة تانية، هي دي اللي تخلي المدير فعلا ان هو يكون حابب يسمع الجملة دي؟
2: يعني هقول لك على حاجة نصيحة بس لكل الناس. هو فعلا الناس هتوصل لو طبلت وقت كلام حلو كتير وبقت عصفورة، بس صدقوني بجد اي مدير في الاخر بيبقى عارف ان العصفورة ده مش كويس خالص، بيبقى عارف ان اللي بينقله الكلام ده وحش جدا. وفي الاخر بيستغنى عنه، ما يفتكرش يعني ان هو ده كده انا تمام وانا دراعه اليمين والكلام ده كله. الكلام ده غلط خالص. هيمشي معاه مرة واثنين وتلاتة وبعد كده لا، هيعرف ان هو هيعمل ده زي ما عمل معاه يعمل مع غيره. دي نصيحة لكل الناس، لو فاكر ان انت كده هتوصل انت كده تمام.
1: دي رسالة للعصفورة نفسها مش رسالة
2: بجد. بجد انا مش متضايقة، هم صعبانين عليا.
1: تعرف في مشكله في ايه؟ والله انا كنت شغال في حته قبل كده وعارف مين اللي بيروح ينقل الكلام، وعارف وعم نعمل نفس الفخ اللي انت عملتيه ده وكل حاجه، ففي نفس الوقت الواحد فاض بيه الكيل، فبعد كده ابتدى يتقال كلام يا جماعه هو انتوا صابرين على فلان ده ليه؟ قال لك لا والله هو مش اشطر واحد خالص في الحته دي، بس هو بيعمل لنا اللي احنا عايزينه. فتحس ان انت الكلمه نفسها تستعيبها عليكم يا جماعه، انا مستعيب الكلام ده، فاهم قصدي ايه؟
2: ريليتر حتى لو هو اجمد واحد في الشغل هيستغنوا عنه بجد. ما تفتكرش ان هم يفضلوا انت تمام وانت موجود وكده، لا اديله بس شويه وهيطير زي اللي قبله.
1: في حد بيقول لك خلي بالك الدبيحه جاهزه زي مادونا بالهنا والشفا. في حد بعت لنا كده على
2: الرسالة. انا النهارده هروح افطر كده.
1: يلا بينا. رش ميه كده ونشوف الميه دي هتيجي على مين. مدونة ميرسي جدا على المكالمه الجميله بتاعتك دي، وصباحك زي الفل وكل التوفيق ليكي وبالهداوه كده، مفيش حاجه تستاهل الفم تصعيد. بالعكس انت دلوقتي انا شايف ان انت في موقف قوه، ان انت في ايدك الدراع وبتلعبي بقى بالادوات اللي حواليكي.
2: بالظبط، ونروح نشوف ايه الدنيا بقى.
1: و...
2: انا هاديه جدا ولا انا بعرف
1: يعني ما تخلصيش كل اللي عندك اول باول من الاخر كده.
2: لا عمري ما احرق كروتي مره.
1: بالظبط، واحده واحده كده على الهادي خالص. ايه فاهمه؟ تزغزغي كده من
2: في انا كل... بعمل كده كل يوم، عايز اقول لك ببقى مبسوطه جدا.
1: بالظبط كده. لا مدونة انت ما شاء الله فعلا. صباح الفل يا مدونة، مبسوطين قوي قوي بالمكالمه بتاعتك دي. نطلع نسمع الاغنيه اللي جايه دي لشامي انا بعدك، وبعد كده نرجع بقى نختم حلقه النهارده. يلا بينا. صباح الفل يا جماعه.

طيب في رسالة من محمد عبد المجيد. صباح الفل عليك يا محمد. بيقول أنا أكتر حاجة بتعصبني كمدير إن حد يقول أنا اتأخرت عشان راحت عليا نومة. ماشي يا محمد, بس انت لو فعلا راحت عليا نومة تحب يعني أنا كده كده لازم أعتذر إن أنا اتأخرت وكل حاجة, بس تحبيني أقول إيه؟ لأن أنا لو في مكانك لا, أنا أحب إن أنت تيجي تقول لي أنا راحت عليا نومة ولا تدخلني في حدوتة أصل الكاوتشة أصل العربية, أنا نزلت لقيت العربية مش عارف إيه والبتاع والدائري كان كذا وحصل حادثة, اسكت مش يفهم قصدي يعني. برضو عرفني أنت بتحب تعرفها إزاي, حد تأخر عليك دلوقتي عايزه يقولها لك إزاي كمدير يعني. تمام تمام. في مين تاني؟ في كريم. صباح الفل عليك يا كريم. بيقول من الحاجات الذكية ان انت تقول للمدير بتاعك, ما مش من الحاجات الذكية ان انت تقول للأسف ما حاولتش. الجملة دي ممكن تفهم ان هي كسل او ان انت مش عايز تبادر بان انت تشتغل يعني, فانت بدلها ممكن تقول ان انت بتواجه شوية تحديات كده او شوية صعوبات عامة, بس في افكار تانية ممكن نجربها. وفي نفس الوقت برضو حاول تدخل دايما المدير معاك في حاجة, لو انت في حاجة مش فاهمها لازم تقول للمدير ان كله يحصل تحت المتابعة وتحت مراقبته هو وتحت السوبرفيجن بتاعته, لان هو ده دوره كمدير. والمدير على فكرة مش دوره ان هو يدلجيت او فكرة ان هو يوزع المهام على الفريق وياخد بعضه ويقعد في التكييف, لا, هو انت من حقه عليك انه يعلمك, ما انت عمرك ما هتكبر من غير ما تتعلم, وعمرك ما هتكبر من غير, وفي مديرين تانيين يا عيني بيبقوا ما بيضمنوش شغل لحد في الدنيا خالص, فلازم يعملوا كل حاجة بنفسهم وبالتالي بيعانوا وبيجوا يشتكوا ان ما فيش حد في الشغل بيشتغل, وفي الاخر ما بيعلموش اللي حواليهم. فاحنا الموضوع هو لازم يبقى فيه توازن كده وفيه بالانس بين بين الناحيتين يعني. تمام. في حد بيقول والله يا مادونا انت مش لوحدك, يموتوا في اللي يحور عليهم وما يحبوش الحقيقه ابدا. اه ده بيتكلم على المدير اللي مش عايز حد يقول له انا راحت عليا نوم, انا يدخله في قصص. واكتر حاجه عامله لي مشاكل ان انا ما بعرفش احور. ده احمد الزهار. صباح الفل عليك يا زهار يا جميل. في حد بيقول مادونا معاها حق جدا, المدير عموما عارف العصفوره مش تمام وعارف مين كويس, وسبحان الله بيتمسك الاثنين يعني. ماشي, انا دخلت المدير وقلت له وش فلان حرامي والدليل واحد اتنين, وكنت اسيب الشغل وما وافقش وتمسك اكتر بوجودي, وكلنا عارفين وكلنا عارفين ان المدير عارف اننا عارفين والعصفوره كمان عارف اننا عارفين. انت مين؟ انت مين؟ ازيك يا اسماء, دخلتينا في حزب الديرما. صباح الفل. حد بيقول انا بتعصب لما الموظف يبقى عاوز ياخد حقوقه بالشعرة وعليهم حتة دلع زيادة, وتيجي تبقى مزنوق في شغلة ليه يقفل اللابتوب الساعة 5 بالثانية. يا رباب عرفينا يا رباب ايه اللي بيحصل عندك, حاول نكلمك دلوقتي. في ايه تاني؟ تعالي نشوف, تعالي اكلمك يا رباب كده كده. يلا بينا نسمع الاغنية دي سريعا كده عشان نلحق نكلم رباب. رباب ردي علي يا رباب بالله. يلا بينا. Production.

0: بعد اذن حسن بروز، بس هناخد مكالمه رباب سريعا. يا رباب صباح الفل.
1: صباح النور،
0: اخبارك ايه؟
1: الحمد لله
0: كله كويس.
1: كله
0: يا رب تكوني بخير.
1: بخير الحمد لله.
0: مديره في اي قطاع او في اي مجال؟
1: كونستراكشن.
0: فكره البناء والتشييد والحدوته دي.
1: تمام.
0: طيب انت كاتبه انا بتعصب لما موظف يبقى عاوز حقوقه بالشعره وعليهم حته دلع زياده، وتيجي تبقى مزنوق في شغل تلاقيه يقفل اللابتوب الساعه 5 بالثانيه. احكي لنا عن الموضوع ده اكتر، لان ممكن ناس تكون بتعمل كده وهي مش واخده بالها، وطبعا اكيد في ناس بتعمل كده وهي واخده بالها كويس قوي.
1: مفيش، هو الواحد لما بيبقى بس يعني اسلوب الاداره بيبقى فلكسبل شويه، يعني ممكن مثلا اوكي انا هتاخر بكره، احنا بيبقى في صراحه شويه كده، هتاخر بكره مش عارفه رايح مشوار ايه، همشي بدري عشان خطوه بصاحبتي، فتمام اوكي وما فيش مشكله ومش هنخصم ومش هنعمل. هو الموضوع فلكسبل شويه يعني، مش ما بيبقاش
0: في مرونه يعني.
1: تعال بقى نتكلم في ان ايه، احنا مزنوقين فحد ياخد اللابتوب يشتغل السبت وتمام، ممكن بعد كده نبقى نمشي بدري يوم بتاع، لا اصل انا ما بعرفش اشتغل يوم الاجازه، لا اصل انا كان في ظروف ومش، طب ما احنا الموضوع لازم يبقى
0: صح رايح راجع يعني.
1: بالظبط، يعني هريحكم في حاجات وقفوا بقى، نبقى واقفين يعني يا جدعان بقى في بقيه الحاجه يعني.
0: عندك حق، وخلي بالك يا رباب
1: ما بيبقوش كده، يجوا بقى يحسبوها بالشعره، لا انا حقي ان انا مش عارفه ايه، طب وكان فين بقى حقوق الشركه لما
0: صح صح صح. بصي احنا لسه كنا اتكلمنا في حلقات كتير قوي على فكره ان قد ايه فكره ان التيم يبقى حابب المدير بتاعه، يبقى حابه بجد مش حابه لاي شيء، ولا في تملق ولا في اي تودد لحاجه معينه. انت ببقى انا حابب رباب مديرتي عشان خاطر ان احنا الاثنين، هي بتكبرني في نفس الوقت في الشغل وبتخليني اعرض افكاري قدام المديرين التانيين وان انا مش عارف ايه، وفي نفس الوقت برضو هي ليها حقوق عليا وانا ليا حقوق عليها، هي ليها حقوق، انا حقوقي عليها ان هي تراعيني وتراعي ان انا ظروف وعندي مشكله في البيت، انا زوجتي تعبانه، انا والدي مش عارف ايه، انا حصل لي كذا، انا النهارده ومفيش بينا كدب يعني، مفيش لقطه أيوة. اللي هو انا والله اصل انا خالي، وكل في ناس كل يوم خالها بيموت، كل يوم خالها بيموت يعني، في وانت اكيد
1: انا معايا 10 في التيم، احنا تقريبا في 9 مثلا، احنا عارفين ظروف بعض ومفيش مشكله، ولو في حاجه ايرجنت خلاص اشتغل من البيت وهتبقى ماموريه ما دام الشغل خلص.
0: برافو عليك.
1: اوكي يعني طالما ان احنا معانا ديدلاين خلصان ومخلص الشغل، مش فارق معايا لو اتعمل من على
0: البيت
1: من ما لو اتعمل من على المكتب، لكن لما يجي بقى بقى يبقى في مشكله وعايزين يا رجاله نقف ونعمل، وواحد في التيم من العشره لا اصل انا ما بينفعش
0: اصلا، يبقى نمشي معاه بقى رسمي بقى ميري اللي هو
1: ده اللي اتقال بقى، ان الرسمي اسهل كتير على فكره من
0: طبعا
1: نراعي ظروف واحد واحد
0: طبعا،
1: لكن في الاخر الموظف اللي هيخسر حقيقي.
0: ده حقيقي، ده حقيقي، وفعلا يا رباب زي ما انت بتقولي كده، ساعتها في وقت هنوصل لحته ما معناه يعني اللي هو 1+1 يساوي 2 فقط، مش 2.25 مش 3، هو انت معاك انت بالذات 1+1
1: بالظبط،
0: فاهمه؟ فبس طبعا بلاش الروس تتساوي في الحته دي، لان في ناس فعلا بتبقى بتدي للشغل فعلا عشان لما تطلب حاجه بعد كده تلاقي، فانت طبعا انت اكيد بخبرتك هتقدري اكيد تفرقي. يا رباب ميرسي جدا والله، ونفسنا كانت المكالمه دي تطول الصراحه، بس احنا بقى عشان للاسف بنختم دلوقتي حلقتنا، بس يا ريت تخش معانا بقى في حلقات تانية باذن الله.
1: ان شاء الله.
0: ماشي رباب، ميرسي جدا جدا والله، خليكي زي ما انت كده
1: والله.
0: صباحك زي الفل. صباح الفل. طيب يا جماعه ماشي، ألف ألف مبروك لكل جموع الشعب المصري على اليوم التاريخي، يوم 3 يوليو 2026، فوز منتخب مصر في دور ال 32 على المنتخب الأسترالي في كأس العالم فيفا 2026، فهو يوم تاريخي إن شاء الله ما يتنسيش، وعايزين بمناسبة يوم 3/7 ده، هو يوم تاريخي ايضا برضو لانه عيد ميلاد ياسمين راضي. صباح الفل والجمال عليك ياسمين، انت ودكتور شريف خالد بيسمعونا دلوقتي، عايزين نصبح على يحيى ويوسف واحمد، وربنا يخليكم لبعض وعقبال يا رب مليون سنه. بنطلب منكم معلش، بنطلب منكم ان انتوا تعالوا الراديو وتبتدوا يومكم بمود مختلف. هنسيبكم دلوقتي مع احمد سعد مكسرات، ونشوفكم بكره.

امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: العاشرة صباحا على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشهد عرضا للطائرات المسيرة في ختام فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية.
2: الرئيس السيسي يؤكد أن 30 يونيو كانت ثورة على الإرهاب وبداية بناء الجمهورية الجديدة.
1: الرئيس السيسي يوجه أجهزة الدولة بإجراءات أكثر حسما في مواجهة الفساد.
2: الرئيس السيسي يؤكد أن السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية هما الحل الجذري لنزاعات المنطقة.
1: قافلة زاد العزة 227 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
2: معبر رفح البر يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين لقطاع غزة.
1: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى بمحافظات الجمهورية.
2: وزير العمل يعلن عن 4210 وظائف بمشروع الضبع النووية برواتب تصل ل 35,000 جنيه.
1: بعثة منتخب مصر تصل إلى مدينة أتلانتا استعدادا لمواجهة الأرجنتين في دور 16 بكأس العالم.
2: المغرب وفرنسا تصعدان لدور 8 بكأس العالم بعد تغلبهما على كندا وباراغواي.
1: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة، موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. نيكول سابا دوشة، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا يا رب.
2: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح، وبدايه اسبوع جديد. الف مبروك طبعا لكل المصريين، والف مبروك على المكسب. كلنا فرحانين وفخورين جدا جدا وبادئين الاسبوع كده، وبتحس ان هو خلاص يعني في ليفل كده احنا وصلنا له كلنا كمصريين، اللي هو ايه بقى مين يعني بجد. لما لو حد بيلاحظ قبل ما نبدا البطوله ودلوقتي الكلام اللي كان بيتقال دلوقتي، اللي هو ايه الارجنتين يعني، انا تعال تعال لي عادي، الموضوع بقى سهل، بقى عندنا ثقه كده جميله، فربنا يكملها على خير ان شاء الله. وحاسه ان احنا محظوظين ان احنا عايشين الاجواء دي يعني كجيل، ان احنا بنشهد على حاجه زي كده، فحاسه ان احنا محظوظين سنه. فيعني الف مبروك، وطمنوني كده عليكم، ايه الاخبار، عملتوا ايه، بدايه الاسبوع عامله ازاي. وطبعا بقالنا من يوم الجمعه كل الناس عماله بقى بتحلل الماتش، ومين عمل ايه، ونواسي مين، ونبارك لمين، وده المهم وده الاهم، والقصه دي كلها. وفي كابتن لعيب اسمه هيثم حسن، انتوا عارفيني طبعا في الكوره عامله ازاي، فبرضو عامل قصه كبيره. والراجل ده كان فين، والراجل ده يعني ما هو حلو اهو، ليه مش ما كانش موجود قبل كده. فيعني التحليلات دي طبعا ايه هنسيبها لناسها، ولكن انا لفت انتباهي حاجه تانية. قبل ضربات الجزاء في الماتش بتاع يوم الجمعه ده، محلل اداء المنتخب المصري كابتن محمود سليم، طبعا ليه كل التحيه وبنشكره على اخلاصه واجتهاده، جاب اللعيبه وجاب اللابتوب بتاعه وقال لهم اهو تعالوا بقى نشوف فيديوهات كده لحارس المرمى بتاع استراليا الاحتياطي، عشان نشوف بيعمل ايه وهنتعامل ازاي مع ضربات الجزاء. وده خلى ان احنا اربع شوطات احنا سجلنا الاربعه وهما ما سجلوش. ففي لقطه كده حصلت بتبين انه لا، في اجتهاد، وفي تريك، في هاك كده بتحصل في شغلانات معينه بتوديك زي ما بيقولوا في حته تانية. فعلا اجتهاد، شطاره، في تفكير، ولكن بتبقى في تريك صغيره كده انت بتعملها، دي اللي بتميزك عن حد تاني، او دي اللي بتخليك تعدي صعوبات معينه. وبحس احنا كمصريين بقى، معلش انا هنحاز طبعا، ان اللقطه دي مصريه جدا، يعني احنا كمصريين عندنا الحته دي اللي هو ممكن شاطرين والناس حوالينا مش عارفين ده يعملوا ايه وكده، ولكن احنا بيبقى عندنا تريك كده يجي يقول لك ايه، لا بقول لك ايه، العميل ده صعب فما تسلموش الحاجة في وقتها، سلمها له قبل مثلا الديدلاين بثانيتين، عشان احنا لو سلمناه بدري هيقعد يعدل وهيبهدلنا، فبلاش. لا يقول لك مش عارف، لما تيجي تشتري حاجة معينة ما تشتريهاش من هنا، او روح للبياع قول له لا والله ما مش عجباني، ما مش هو ده اللي انا بدور عليه، فسعرها هينزل 30% مثلا على الاقل. فبحس ان احنا دايما عندنا كده نوع من الذكاء، نوع من الشطاره بنتميز بيه، ولا لما بشوفه في حد بحس ان هو ده مصري، ده حبيبي، ده مصري، ده اللي هو ايه، في ذكاء كده من غير مجهود، هو احنا عندنا الحرفه دي. فايه اللي انت بتلاحظه عامه شطاره كده مننا، عادات مصريه شاطره جدا في مجالات مختلفه بقى، يعني زي ما بقول لكم في شارع حاجه، في شغلك انت، في التعامل مع الناس، في التعامل مع الغريب، يعني ايه اللي بتحسوا ان احنا عندنا كده ده بتاعنا وفي شطاره بتلفت نظرك جدا. ابعتوا لي على 015 59 55 1006، ده رقم الواتساب، او كلموني على 3835022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. هنبدا اول جيم، وده عن فيلم يعني اصلا سهل جدا، فيلم عن لعيب كوره في نادي صغير بيثبت ان هو موهوب لدرجه ان هو بيروح الاهلي وبعدين بيحترف في اوروبا وبيقود مصر للتاهل لكاس العالم. دي قصه فيلم ايه؟ ابعتولي اسم الفيلم على الواتساب عشان نرجع نكمل الجيم.

حاول توصل لبيت العز، ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا ناجو إبراهيم.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد. بنتكلم النهاردة عن عادات الشطارة المصرية. الشطارة كده اللي هو ايه الفهلوة بتاعتنا اللذيذة دي، ولكن بقى هنتكلم على مواقف بعينها او جمل بعينها احنا بنقولها انت بتحس ان دي من الشطارة كده ممكن تفيد الاجانب، يعني حاسس ان احنا يعني ايه ناس خلاص بقينا بنعمل انجازات عالمية وان احنا من افضل 16 فريق في العالم، فاحنا من واجبنا يعني ان احنا نشارك الدول التانية العادات اللي بتخلينا نتفوق نديهم من خبرتنا. ففي حاجات كتيرة جدا احنا بنعملها واحنا كلنا عارفين ان احنا بنعملها ولكن بتنجح، يعني زي ما كنت بقول لكم انتوا هتدخلوا على اي حد تقولوا مستعجل بس وخلص لي حاجه مش عارف ايه بسرعه، كلنا بنبقى عارفين ان احنا بنشتغل بعض ولكن الاداء بيفرق، الاداء بيتخليك مقنع. فايه الحاجات الثانيه اللايف هاكس كده زي ما بيقولوا اللي هي العادات او الحاجات الصغيره اللي انت بتحس ان احنا كمصريين بنعملها وشاطرين قوي فيها؟ معايا تغريد. صباح الفل. ايه الاخبار؟
3: انا زي الفل.
2: انت بتشتغلي في مجال يا تغريد يعني؟ أيوة. كله شطاره يعني. أيوة. كله كلام. فكره السيلز وان انتوا تقنعوا الناس بقى، فاحكي لي.
3: هو على قد ما الشغل خدمه العملاء بتزعل ناس كتير علشان التعامل مع الناس مش دايما سهل يعني، بس انا بحب الحته دي.
2: اوكي.
3: يمكن عشان معرفش شويه، يمكن يعني ده اللي اكتشفته بعد، انا موقفه شغلي بقالي سنتين ولسه مشغله البيج بتاعي تاني.
2: حلو.
3: بس انا اللي اكتشفته ان الناس اتبسطت ان انا رجعت لمجرد ان هم بيحبوا التعامل معايا.
2: صح.
3: فالحوار مش حوار يعني، المجال اللي انا شغاله فيه في مليون حد شغال فيه.
2: صح.
3: حرفيا يعني الحاجات اللي انا بشتغل فيها. بس الناس بتحب تتعامل معايا لمجرد المعامله، مش انا ببيع ايه.
2: طب انت المعامله الحلوه دي هل بيبقى في كلام بقى اللي هو عارفين، عارفه لما احنا بنقول العكس بقى اللي هو ده انا زبونتك من زمان، ده انا معاك من مش عارف ايه، هل انتوا برضو بيبقى في استنباط كده؟
3: انا حقيقي انا الزباين القدام فعلا ان هم معايا من 2019 انا ليهم معاده خاصه فعلا.
2: حلو.
3: الناس دي بنزل لها خصومات معينه، الشحن هيروح لها مثلا مجاني.
2: ماشي.
3: الناس دي سبيشال قوي بالنسبه لي فلازم ياخدوا معامله غير اي حد.
2: حلو.
3: بس حاليا عارفه انا يعني شويه انا كنت فريندلي بزياده فده شويه اثر على شغلي، رغم ان هو عمل لي صداقات كتير في الشغل. بس مش دايما الشغل ينفع تعملي كله صداقات يعني، في ناس اوكي تمام اللي هو ماشي نعمل علاقات حلوه. بس اللي عادي ان المفروض ان الشغل شغل.
2: صح.
3: علشان تكس عليكي.
2: صح.
3: لان انا برضه اتحطيت في موقف كتير بس اتعلمت كتير.
2: اوكي.
3: بس حاليا ذوق عالي جدا، بس يعني بس فورمال، بس ذوق عالي قوي.
2: بس انت بتبقى في حاجات بقى ازاي انت ممكن تقنعيهم بقى بيها؟ يعني لو انت في دايما احنا لما بنيجي نشتري حاجه دايما بيبقى في اللقطه بتاعت لا دي اخر واحده، دي مش هتلاقي غيرها، دي ما عندي انا احسن خامه.
3: بالظبط. لا على فكره في ناس حتى لو يعني مش دايما الناس بتضحك عليكي والله، في ناس فعلا بتبقى صادقه جدا في معاملتها يعني.
2: أوكي.
3: يعني انا مثلا واحده كانت بتشتري مني هي ظهر لها على السايت مثلا سعر غير اللي ظهر لي. تمام. فانا حسبت لها على السعر اللي ظهر لي، بس هي عندها يعني كونسبت كده ان الموقع اللي بتشتري منه ده لا سعره ارخص من المصري، انت ليه سعرك كده؟
2: اوكي.
3: طب اقول لك حاجه، قولي لي السعر اللي ظهر لك انت على السايت بتاعك انا هحسب لك على السعر اللي ظهر لك انت.
2: اوكي.
3: قالت لي السعر اللي ظهر لها طلع اغلى من اللي انا اصلا حاسبه لها. قلت لها شفتي
2: اصلا
3: كرماكي
2: اصلا 100
3: جنيه اللي هو شفتي كنت هزود عليك 100 جنيه اللي هو فالحوار بيجي بلعبه، بس احنا بنهزر مع بعض من غير زعلة يعني.
2: طب وعامة انت غير عامة شغلك انت بتحسي

0: ايه من الحاجات يا بتتعمل معاكي يا انت بتعمليها من الجمل اللي هي بتطلعك من مواقف معينه، او لما تبقي عايزه تخلصي حاجه معينه وتروحي قايلاها بتحسي ده الكارت السحري اللي بيشتغل طول الوقت، في جمله انت بترجعي
1: بصي،
0: لها؟
1: هو عموما ما اعرفش، لا يعني ما عنديش حاجه معينه، بس عموما الاسلوب بيفرق. يعني حتى
0: ماشي
1: لو بتقولي حاجه بعتاب، بس الاسلوب لطيف
0: ماشي،
1: هتاخدي اللي انت عايزاه، هتاخدي
0: ده
1: العين
0: حقيقي،
1: اللي
0: ده
1: قدامك
0: حقيقي،
1: حقيقي.
0: ده عامة عامة أنا
1: فالاسلوب، انا
0: فعلا
1: دايما
0: كده،
1: عندي الاسلوب هو اي حاجه،
0: ده
1: يعني
0: أنا
1: هو
0: عامة
1: كل
0: كده
1: حاجه.
0: يعني. أنا بيبقى في حاجات لو أنا مثلا فعلا بشتريها أو حاجة تبع شغل أو كده، أسلوب اللي قدامي كويس، أنا حتى لو أنا عارفة إنك بتضحك عليا، والله خد عيني،
1: بالظبط،
0: ولا
1: والله انا ده
0: والله أنا
1: حقيقي.
0: عارفة إنك بتضحك عليا بس أنا تمام. أنا ما
1: انا
0: عنديش
1: ممكن
0: مشكلة.
1: ادخل السور، انا لطافة البنت هتخليني اشتري حتى لو مش عايزه اشتري.
0: بالظبط. وفي بقى
1: وفي
0: العكس
1: اماكن تانية
0: اللي هو أنا لو
1: يسفشل
0: هموت على
1: بالنسبه لي،
0: الحاجة،
1: اللي هو لا انا مش عايزه خلاص
0: والله لو
1: هشتري.
0: آخر حاجة في العالم والله ما
1: بالظبط،
0: هشتري.
1: انا لو هموت على الحاجه دي
0: والله
1: انا مش هشتريها عشان انت اسلوبك مش
0: ده
1: عاجبني.
0: حقيقي. طيب تعالي نلعب الجيم يا
1: يلا
0: تغريد،
1: بينا.
0: ونشوف بقى الفيلم ايه اللي عن بقى لعيب كورة وبيروح أوروبا ويجيب كأس العالم وكده.
1: أقول اسم
0: قولي اسم الفيلم.
1: الفيلم العالمي.
0: الفيلم العالمي.
2: برافو
0: برافو عليك.
2: عليك.
0: طيب عايزين هسألك أسئلة ولازم
1: أوكي.
0: إجابتك يكون فيها اسم راجل، أي اسم راجل في أي مكان في
1: أوكي.
0: الجملة، ماشي؟
1: ماشي.
0: يلا
1: أنا
0: بينا.
1: بقول
0: أكتر
1: لك
0: فيلم
1: عشان
0: بتحبيه،
1: أركز ولا إيه؟
0: ركزي. أكتر فيلم بتحبيه.
1: أكتر فيلم أحبه يبقى فيه اسم راجل؟ أكتر فيلم أحبه فيه اسم راجل. طب ممكن أقول اسم فيلم مش بحبه بس فيه اسم
0: عادي.
1: راجل؟ عنتر ابن
0: ماشي. أكتر مسلسل بتحبيه؟
1: أكتر مسلسل هي راجل برضو، راجل ما بحبوش برضو
0: عادي،
1: يعني
0: مش لازم
1: في
0: تقولي إجابة
1: مسلسل كان
0: حقيقية.
1: اسمه اسم أمين،
0: مسلسل اسم أمين، اسمه اسم أمين؟
1: متهيألي كان في متهيألي كان في مسلسل قديم اسمه اسم أمين، أو بيحكي عن اسم أمين حاجة كده.
0: لو بيحكي عن اسم أمين حاجة بس أنا اسمه
1: لا طب استني نجمع، أنا
0: في
1: أركز
0: حاجات،
1: تبقى عشان أركز معاك.
0: ماشي،
1: استني
0: في حاجات أسهل بكتير أوي،
1: في حاجات، ما أنت وقت السؤال الدماغ بتمسح. ثانية
0: في مسلسل من المسلسلات المشهورة اللي
1: طب هو
0: بيتكلم،
1: أنا هسيب اسم راجل ولا يعني في كلمة راجل؟
0: لا اسم راجل،
1: اسم راجل.
0: في مسلسل عن
1: راجل.
0: الجاسوسية مثلا من الحاجات المشهورة جدا.
1: لا مش هجمع دلوقتي اصلا،
0: بتاع محمود عبد العزيز.
1: اوكي ثواني.
0: محمود عبد العزيز.
1: رأفت لجي.
0: الحمد لله ماشي.
1: ايوه.
0: أغنية، أغنية فيها اسم راجل.
1: رجع فاشتح بقى
0: ماشي. اوكي. أكلة.
1: أكلة فيها بقى بابا غنوج.
0: حلو جدا جدا. مدينة بقى.
1: مدينة فيها اسم راجل؟
0: ايه
1: الصعوبة دي؟
0: سهلة
1: مدينة
0: أوي.
1: فيها اسم راجل؟
0: أيوه.
1: طب سهل عليا. طيب ولا ايه؟
0: في حاجات كده مدن القناة كده.
1: مدن القناة؟
0: طب تبقى سويس، إسماعيلية مثلا. ايه
1: طب دي فيها اسم راجل ازاي؟ بورسعيد
0: ايوه بورسعيد. سعيد ده ايه؟
1: بورسعيد ده سعيد.
0: شوف ازاي. شوف ازاي ما تقول اي ام هابي. ايوه. برافو يا تغريد، نورتيني وشكرا ليكي جدا.
1: انا مبسوطه قوي ان انا
0: ربنا يخليك، ربنا يخليك.
1: بس انا مبسوطه انا معاكي.
0: شفتي بقى حظي، ده حظي والله، يومك حلو.
1: يا ريت كل يوم والله يكلميني كل يوم.
0: حاضر.
1: انا معاكي.
0: حاضر. نورتيني.
1: انا هقعد
0: يا نهار ابيض. حاضر يا حاضر من عينيا. صباح الفل.
1: بالحاجات اللي بتمثليها تحفه.
0: يا نهار ابيض، شكرا وحياه ربنا، شكرا، انت فرحتني بقى اكتر من اي حاجه.
1: جدا جدا بجد انك بتشاركي في حاجات بسيطه بس معلمه.
0: شكرا شكرا والله العظيم يا تغريد، ده انت معايا كل يوم فعلا، انا هكلمك كل يوم.
1: انا بجد انا معاكم من سنين قديمه قوي،
0: وتفضلي معانا على طول يا رب ان شاء الله. نورتيني، شكرا ليكي قوي. باي باي. طيب احنا لسه مكملين وبنشوف ايه ال ال ال الحيل والعادات اللي انتوا بتشوفوها من شطارتنا ان احنا بنعملها، دي حاجه كده ممكن نعلمها للعالم عادي. محمد محمود صباح الفل عليك. اياد صباح الفل عليك. عايزه ايه يا اياد؟ عايزه ايه يا اياد على الصبح ارجوك. اسلام برضو ماشي، كنت مجاوب صح. في منى بتقولي لو مصر ما خدتش كاس العالم ما يبقاش اسمي منى. ماشي ماشي يا منى، حاضر. في كمان دي مين؟ نورهان ماشي، صباح الفل نورهان والله، هي شكرا جدا. ايهاب راضي برضو صباح الفل عليك. فكرة الحاجات اللي احنا بنعملها بتحس انه فيها شطارة كده بتاعتنا في التعامل مع البشر عامة، في الحاجات بتاعت اللي هو ايه، بتبقى في دايما كده حد يجي يقولك بقولك ايه عينك الشمال بترف، لا يبقى الموضوع ده غلط من غير اي اسباب، وفي الاخر ممكن ساعات بيبقى يعني تظبط معاه فعلا، بس لو عينك الشمال بترف يبقى انت كده تبقى عينك اليمين، لا يبقى احنا تمام، في حاجات كده بتاعتنا. نايم حران اقلب المخدة على الجزء الساقع عشان تعرف تكمل عادي نومك، هي حاجات بتاعتنا كده هو منتناقش فيها مع بعض، هو احنا مكملين عادي جدا ومش متضايقين ومش هنقول اصل الحاجات ايه وبتمشي، يعني زي ما منتشر يا مصر بتعمليها ازاي، انا مش هقولك ازاي، هي ماشيه، هي ماشيه كده، ما تقوليش ازاي هي ماشيه، واحنا بنقولها لبعض وبنصدق بعض وبنكمل عادي جدا. فايه هي الحاجات اللي انت بتشوفها بتاعتنا كده، الجمل بتاعتنا احنا، المواقف معينه مش هتلاقيها غير ان احنا بس اللي بنعملها ومكمله معانا وماشيه وبتنجح عادي جدا، ابعتولي على 015 59 55 1006.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
5: جديد يا مستير.

0: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في ممنوع الجد، لسه معاكم سارة النجار، وبنتكلم على عادات الشطارة المصرية اللي بتعجبك، اللي بتحس ان احنا بنعملها وبتمشي لك الدنيا، بتخليك مميز، بتخليك تخلص حاجة بشكل أسرع. في حد كان بعت لي، متهيألي محمد عبد المجيد، انه في ناس بتعمل العادات دي او الشطارة دي بشكل محترف، وفي ناس لا بتتذاكى بس بغباء، اللي هو بتشغل دماغها من الاخر، وده احنا بنشوفه. اي نعم احنا النهارده بنتكلم عن الجزء الايجابي، ولكن محتاجين نقول الحته دي، انه في ناس هي بتعمل ده بشكل طبيعي، يعني هي عندها الخدع بتاعتها، الجمل اللي بتلجأ لها، الطريقه ولايقه عليها وفهماها وبتعملها صح، فبالتالي لما انت بتكون كمتلقي بتشوف الموضوع ده او بتشوف الجمله دي بتحس انه ماشي، يعني صدقتك. اما في ناس بجد بتشغل دماغها، بتخلي اللي قدامها يعند اكتر، اللي هو انت بتشغل دماغك عليا ليه؟ يعني لو قلت لي الصراحه وكنت واضح معايا جدا وكده خلاص همشي لك الدنيا. اما انت طالما بتشغل دماغك وبيبقى باين انك بتشغل دماغك، بحس انه الموضوع بيقلب بشكل عكسي. فلو انت مش متمرس في القصه دي، ولو مش عارف انت بتقول ايه وبتعمل ايه، بس ناقشها من حد كده اللي هو هي مشيت مع فلان فهعملها انا كمان، لا بتتقفش وبيبقى الموضوع وحش جدا. معايا اميره. يا اميره صباح الفل، عامله ايه؟
2: الحمد لله.
1: انت ايه الدوشه دي؟ انت فين؟
2: انا وفي الشغل وفي قاعه مؤتمرات
1: كمان، وسايبه كل ده وبتكلميني والله.
2: ايوه طبعا
1: والله، شكرا وحياه ربنا، خبر ابيض.
2: لا مش بصدق والله.
1: طب قولي لي بقى، ايه الحاجه اللي بتحسي كده فيها شطاره مننا؟
2: بصي، ماما وخالته مثلا شاطرين جدا ان هم يقدروا يشتروا حاجه يفصلوا. يعني بصي عارفه
1: دي موهبه برضو.
2: يخشوا مثلا حاجه كده الثمن كذا يجيبوها بنص الثمن.
1: ايوه. ولو عملتي اللي هم بيعملوه مش هتمشي معاكي. ده اللي كنت لسه بقوله من شويه، اللي هو لو انت اخدتي الجمل اللي مامتك او خالتك بتقولها ورحت انت قلتيها انا قلت نفس الجمل، بس انت مش متصدقه.
2: حاول نعمل كده من نفسي، ما بعرفش،
1: مش متصدقه،
2: بتحرج، مش عارفه. عارفه بقى اللي يخش بقى كده
1: خلاص ليهم دخله فعلا مختلفه، وبتلاقي الراجل يعني موافق انت معاكي، يقول لك لا والله
2: ماشي، لا والله ما ينفعش، مش عارفه ايه. لكن بصي معاهم ما شاء الله، حتى مثلا خالتي ابنها كان ينزل يجيب لي الشبكه بتاعته كده، بس دخلت بقى
1: في الشبكه اللي هو فاهمه 100,000، هم 10,000 جنيه
2: اللي انت بتقوله ده
1: وخلاص. لا وبعدين الفصال بيبقى مش طبيعي، يعني بجد اللي هو بيقول لها 100 جنيه هتقول له 2 جنيه وبيوافق.
2: لا يعني ممكن تنزل 3 ارباع الثمن توصل لحد النص، يعني انا موافقت، يعني انا رضيت عنك ووافقت
1: بالظبط. ايوه، وبتحسس الراجل اللي هو انت كمان بص انا مجبيه عليك، اللي هو يلا خد بقى الفلوس اهو، رغم ان انا كنت ممكن افصل اكتر من كده، اللي هو ايه ده
2: فعلا.
1: دي ملكة.
2: مرات ابن خالتي روسية في البنت، يعني اتطبعت بطبعينا خلاص
1: طبعا.
2: يعني برضو يعني مثلا انزل معاها ولا حاجة، برضو تلاقيها برضو ايه بتقول الراجل ايه، هتضحك عليا ولا ايه؟ في ايه مالك؟
1: انت ايه اللي حصل لك؟ اتعديتي، ايه اللي حصل؟
2: خلاص اتعدت مني.
1: ايوه، ما هو طبعا هو اي حد بيجي هنا لا خلاص، وبيبتدي يبقى طريقه اكله زينا، طريقه تعامله مع الناس زينا، يعني
2: حتى شهقه الملوخيه اصلا الشهقه، يعني خلاص اتعلمت.
1: دي برضو من الحاجات اللي انا مش عارفه ايه سببها لحد دلوقتي ومين اللي قالها، ولكن هي لازم، يعني لازم شهقه الملوخيه دي
2: كده، يعني لو مش شهقتيها الملوخيه بتطلع حلوه،
1: ايوه
2: نفس.
1: ايوه وما اعرفش هل في حد جرب ان هو يعمل الملوخيه من غير الشهقه ويشوف بيحصل ايه، يشوف ظبطت ولا لا. مش هقف سري لو بس عشان ايه تطلع بس كويسه، بس ايه انا مش قادره فهعملها
2: كده. خالتي بتسمع الملوخيه نحسبها حاجه وقعت عليها، جرينا عليها المطبخ فيه بدنا بشق
1: الملوخيه. مش انتوا اللي علمتوني قبله بقى؟ فلا ده والله حاجه تخلينا احنا مبسوطين والله العظيم.
2: والله هي دي اللي ماشي طريقتنا بيها، ماشي الامور بتمشي بيها فعلا.
1: طيب بغض النظر بقى عن قاعه المؤتمرات دي، هنعرف نلعب الجيم ولا ايه الكلام؟
2: قولي معاكي.
1: ماشي، هبتدي معاكي بالاغنيه عشان سهله جدا، باللغه العربيه الفصحى، وانت قولي لي ايه الاغنيه. ماشي. دولتنا محفوظه في القلوب، ولو ساءت الاوضاع بها ابنائها على قدر المسؤوليه، ورجال لا يعرفون المزاح.
2: بلدنا في القلوب مشكله. سهله.
1: طيب هقول لك ارقام ولا لا
2: بلاش ارقام.
1: بلاش ارقام. طيب كلمه السر. ماشي. هي هو شيء دلوقتي. اسالي شويه اسئله كده لحد ما تعرفي. هو سهل يعني.
2: طب جماد يعني؟
1: جماد بنستخدمه. ممكن يكون موجود في قاعه المؤتمرات اللي انت فيها دي على حسب على حسب المؤتمر، بس ممكن يكون موجود
2: في مؤتمر الكتاب اللي عندي
1: معرض الكتاب. يعني انت ممكن تقري من عليه كتاب.
2: كمبيوتر.
1: ايه بقى الاصغر؟ الاصغر
2: ايباد موبايل.
1: التاني هو كمبيوتر محمول اسمه ايه؟
2: لابتوب.
1: لابتوب. برافو عليكي. برافو عليكي اميره. وخلاص حلو قوي كده اميره. عشان ايه حبيبه قلبي والله يومك حلو. شكرا ليكي جدا. صباح الفل. باي باي. ماشي. شهقة الملوخية. هو حد بيقول انا بعمل الملوخية من غير شهقة وبتطلع تحفة تحفة تحفة. تمام. اسماء صباح الفل عليك يا اسماء. في برضو عايزة اصبح على اودي وملك. صباح الفل عليكم. في حد بيقول لي التعامل مع الاشياء البايظة. طبعا دي قصة. الريموت بنخبط عليه لو اي حاجة بايظة ممكن ننفخ فيها بتتصلح. ازازة الشامبو او اي حاجة بتخلص بنحط فيها شوية مية بترجع تشتغل تاني. دي كلها حاجات يعني بجد مميزين فيها. بنمشي الدنيا يعني. بنمشي الدنيا مش اللي هو لا خلاص باظ فكده انتهى من حياتنا. لا هو هيفضل مكمل. تفضل مكمل معانا. تبقى متدغدغ متكسر مش عارف ايه، ولكن انت ما هتفضل ريموت. انت هتسيبنا وتمشي؟ مش هينفع. التعامل مع الاشياء البايظه دي لعبتي الشخصيه. براهن نفسي ان هقدر اشغلها. طب ايه يا محمد اكتر حاجه اللي هو لا بايظه بايظه بس انت شغلتها؟ عشان بجد بحس ان في حاجات يا جماعه بايظه والله بايظه. البطاريه وعضناها، الريموت وخبطناه، خلاص هو ما بقاش ليه ملامح، فهو مش شغال. زرايره طارت من مكانها، هو مش شغال خلاص. بجد محتاجين نجيب واحد جديد. بس لا يعني بيبقى في شخص كده هصلحه بقى، هربطه بقى ايه بلزق وبلاستر وكل الجروح هعملها وهيشتغل وبيشتغل. بحس ان دي عامه دي ملكه عندنا احنا بس قدام اي حد اجنبي اللي هو انتوا بتعملوا ايه؟ ايه التعذيب ده؟ فايه تاني انت بتشوفه من الحاجات اللي احنا بنعملها او من الكلمات اللي احنا بنقولها ودايما كده بتظبط، دايما بتودينا في حته مختلفه. ابعتولي على 0 15 59 55 1006.

ارماندو هم من الناس اللي كنت لسه بقول عليهم، بيقول لي ريموت التلفزيون مثلا مكسور من النص ومش شغال، فبشغل دماغي وامسك النصين واعمل اكني بكسره وانا بدوس على الزراير عشان اخليه يقلب. سادية كده يعني، في مشكله، اللي هو في مشكله، احنا بدل ما هنجيب ريموت تاني، لا يلا بقى يلا يلا نشوف اخره ايه. انا معاك للاخر، هشوف هصلحك ازاي. اسلام بيقول لي قطر زمان اللي بيطلع منه بخار صلحته وجبت له قطعه من المانيا، حاسه ان دي حاجه كويسه يعني عامه. ولو هو ليه ذكريات معينه، بحس ان في حاجات كده بتاعتنا واحنا صغيرين، اللي هو لا انت بتبقى حريص قوي ان هي ما تبصش، تبقى طول الوقت مخليها شكلها حلو، فماشي هعديها لك. صباح الفل، ده مين؟ صباحي على طارق البربري، هو سامعك دلوقتي ومتاخر على الشغل، ده محمد فوزي. صباح الفل يا محمد، صباح الفل يا طارق، توصل بالسلامة يا طارق، الشغل مش هيحصل له حاجه، عادي، اهم حاجه السلام والامان، توصل بألف سلامه طارق ان شاء الله. وفكره برضو يعني التشغيل الدماغ لما بنكون مستعجلين، بحس ان احنا كلنا بنعملها، بس انا بصراحه بخاف اعملها قوي، اللي هو دايما بيفولوا على نفسهم، اللي هو يلا بس يا جماعه انا مراتي في المستشفى، يلا اصل انا عندي السكر وبدوخ وبعمل مش عارف ايه، اللي هو احنا كلنا واقفين في نفس الطابور، احنا كلنا مستعجلين ايه، فاهم؟ تلاقي بقى في حد لا اصل انا مش قادر، دخت، فبيبقى خلاص انت كانسان كانسانيتك خلاص مش حق، يعني ممكن يبقى فعلا عنده ظروف او فعلا مريض، ف اوكي، بس بيبقى عندك كده جوه كده شك صغير انه ممكن يبقى بيحور، وفي الاغلب بيكون صح، لان هي بتظهر دايما ايه في الزحمه. وبحب برضو اللقطات اللي دي بتخدمني جدا بصراحه، انه لما يبقى مثلا في حاجه برضو طابور طويل، بتيجي كده ست قمر جميله كباره تروح داخله على شباك مقفول، ايه ده؟ يعني ايه يعني مفيش طابور للستات؟ يعني ايه هنقف كده؟ فانت بقى او بالنسبه لي انا ببقى رقم 100، هي خلتني رقم 2 بعدها على طول، بحس اللي هو ايه ده يا طنط ده ايه اللذاذه دي. احمد بيقول لي عايز اقول لك ان انا ما بشتري اي تي شيرتس وتقصر عليا او تبقى ضيقه، ممكن اعالجها واخليها مظبوطه عليا عشان انا شغال في المجال ده، فهخليها تكمل معايا كمان كام سنه ومش هتترمي دلوقتي. برافو، يعني برافو، دي زي برضو الامهات اللي هي بتشتري حاجات اوسع واكبر بكتير، نفضل نقعد سنتين كده بنعوم جوه الهدوم عشان هي تفضل مكمله معانا، ونوفر، نقعد نوفر بقى سنتين خلاص، انت اتجاب لك طقم عيد هيقعد معاك 3 4 اعياد كمان، تكبر بقى فيه، دايما الجمله دي تكبر فيه بقى انا جايب لك حاجه ليك وللزمن. فبحس عامه ان احنا مميزين جدا في حاجات كثيره جدا، وقت احنا بنعيشه دلوقتي المفروض نبقى فخورين من نفسنا من كل الاتجاهات، حتى كل الحاجات اللي فيها تشغيل دماغ، كل الكلام اللي بنقوله عشان نمشي الدنيا، علشان يبقى عندنا شويه كده تقاليد معينه، عادي براحتنا، براحتنا نعمل اللي احنا عايزينه، واحنا بقى دلوقتي على قلبنا زي العسل وكلنا بنحب بعض، فعايزين نفضل كده شويتين ثلاثة. ماشي، الحلقة خلصت، وبداية أسبوع إن شاء الله تكون حلوة عليكم، وأشوفكم بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد، كان معاكم سارة النجار، سلام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فأم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية.
2: الرئيس السيسي يشهد عرضا للطائرات المسيرة في ختام فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن 30 يونيو كانت ثورة على الإرهاب وبداية بناء الجمهورية الجديدة.
2: الرئيس السيسي يواجه أجهزة الدولة بإجراءات أكثر حسما في مواجهة الفساد.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية هما الحل الجذري لنزاعات المنطقة.
2: قافلة زاد العزاء 227 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين لقطاع غزة.
2: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى بمحافظات الجمهورية.
1: وزير العمل يعلن عن 4210 وظيفة بمشروع الضبعة النووية برواتب تصل إلى 35000 جنيه.
2: بعثة منتخب مصر تصل إلى مدينة أتلانتا استعدادا لمواجهة الأرجنتين في دور 16 بكأس العالم.
1: المغرب وفرنسا تصعدان لدور الثمانية بكأس العالم بعد تغلبهما على كندا وباراغواي.
2: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جيمعاتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام، كل الناس اللي بتتفرج على نجوم اف ام تي في، كل الناس اللي رايحه اشغالها، كل الناس اللي بتبتدي يومها وبتبتدي اسبوعها، بدايه اسبوع جديد يا رب يكون سعيد، وهو اكيد مليان طاقه ايجابيه وطاقه حلوه، لانه طبعا يعني بجانب ان انا ببتدي معاكم صباح الخير، ولكن كمان الفوز للمنتخب المصري جماعة بجد في فرحة عارمة في الشارع. الفيديوز اللي بنتفرج عليها يعني حتى لو حد نزل منزلش قصدي الشارع وبيتفرج على الفيديوز في انبساط وانشكاح، خليني أقول عليه انشكاح عادي جدا على الهوا، علشان هو بجد في فرحة غريبة جدا، في فرحة جميلة جدا، وانت بقى في الشارع الموضوع بيبقى أحلى وأحلى. طبعا عادي بيبقى ممكن موتوسيكل ماشي بيرقص ولا حاجة، تلاقي عادي موتوسيكل مع موتوسيكل تاني هما ما يعرفوش بعض اتقابلوا كده في نص الطريق، عادي يرقصوا الموتوسيكلات مع بعض وكملوا طريقهم. عادي تلاقي ناس بترقص مع ناس ما تعرفهاش في الشارع، وناس ماسكة مزامير وحاجات وشغالة تمام. في كده حاجة أجواء غريبة جدا من الفرحة واللذاذة والجمال، بتخليك غصب عنك وانت مش حاسس أصلا انت بتضحك جدا من جواك، تلاقي ابتسامة كده رهيبة جدا على وشك. فأكيد أكيد أكيد ده محلي أسبوعنا جدا وموطرنا جدا من الماتش اللي جاي طبعا، ده أكيد، ولكن كلنا متحمسين جدا وكلنا يعني في ظهر المنتخب قوي. وفي حاجة بجد أنا عايزة أبتدي بيها، لأنه بجد هما في كده روح ملهمة جدا جدا جدا في بعض من اللاعبين. لما بتتفرج على طريقة كلام مو صلاح، محمد صلاح، وبتفرج على كلامه التحفيزي للناس اللي معاه حتى في لعيبة الكرة، بتفرج على كلامه التحفيزي وفكره عن فكرة الطموح وفكره عن انه عادي، انه انا عارف ان ده اللي انا عايز اوصل له وده بوصل له، ومقدر نفسه جدا ومقدر الشغل اللي اشتغله على نفسه جدا، بتفرج على طريقته في احترام الفرق التانية اللي بيلعب معاها، واحترام انه ده كان ماتش وكان جيم ما بين الاتنين وفي فوز وفي خسارة، من قبل ما يبتدي يفرح مع فريقه ولا اي حاجة هو بيروح يسلم على الناس التانية وبيبقى كأنه مقدر انه ده في الاول في الاخر هي لعبة مكسب وخسارة. ففي كده حتة اللي هو في ادمية وفي جولز توصل لها من البني ادم ده، انت تتفرج على طريقة التعامل بتاعته عاملة ازاي واحترامه للبني ادمين التانيين، وتفهم حب وتقدير الناس واحترامه والقبول اللي عند الناس كلها ليه، تفهم هو جاي منين لانه في انسان جوه. وتفرج مثلا على مصطفى شوبير وهو بيتكلم وواثق جدا جدا من كام سنه في انترفيوز مع نفسه انه انا هوصل، والناس اللي بتقول انه ابن الوز عوام ايوه بس انا هوريكوا ده بافعال. تفرج على الناس دي وتحس الفتره دي هي ملهمه جدا منهم، يعني انت بجد ممكن تاخدهم مصدر الهام رهيب جدا، انه اللي عنده امل في حاجة ولا اللي عنده احساس انه انا هوصل للحاجة دي يبقى مصدق قوي، لانه دي الفترة اللي هم عليهم سبوتلايت جامد جدا، وانت حاسس انه انا قادر اشوف الشغل اللي كان بقى في السنين اللي فاتت دي كلها، وقادر اشوف احنا بنوصل لايه منه دلوقتي. فبجد بجد يعني كل التحية وكل تقدير مش مني أنا بس، ده مش الشعب كله، ده أكيد يعني من العالم كله كمان، يعني حتى بلاد جنبنا عمالة بتفرح، ناس مش من جنسيتنا بتفرح لنا. فبجد بجد شابو حقيقي يعني. طيب احنا نطلع نسمع بريك. انا تقريبا ما قلتلكوش انا مين، انا ندى فليفل على نجومة فهم ونجومة فهم تي في. تعالوا نطلع نسمع عمرو دياب، المعنويات مرتفعة جدا، ونبتدي بقى نرجع نشوف كده بالارقام النهاردة، حابين تعرفوا حظكم برقم ايه بعتولي على 015-595-1006 الرقم اللي هتتفقلوا بيه عشان تعرفوا بيه حظكم النهاردة.

وخطره، اوبا،

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه بنبتدي حلقتنا النهاردة يعتبر. أنا ندى فليفل ودايما بكون معاكم كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. تعالوا بقى نقرأ شوية مسجز من اللي انتوا بعتينها وكمان نشوف عايزين تعرفوا حظوظكم بأرقام ايه النهاردة. طيب وصال صح طبعا وصال بحب قوي ان انا بقيت عارفاكو كده واحد واحد. انا ما قلتش رقمي انا بس تعالوا الاول طب نقرا المسج بتاعت وصال بعدين اقول رقمي انا. طبعا بتكتب انا مبسوطه جدا ان انت مش مصريه كمان, وهي كاتبه ان هي مش مصريه بس هي فخوره وسعيده جدا جدا, وانا بترجم يعني عشان هي بتبقى بتقول الكلام بالانجلش فعشان كده بترجم. وكاتبه ان هي عيطت لما مصر كسبت. والله العظيم مين سمعك, كلنا يعني فاهمه اللي هو كان في دموع فرحه على صريخ على زغاريت على احضان على فاهمه اللي هو في سعاده عارمه. طيب شكرا والله على الكلام الجميل. ماشي هي عايزه رقم 12. طيب ممكن انا اشوف رقمي انا الاول, معلش اوصل احنا اسفين جدا على هذا الموقف. تعالي انا اشوف رقمي, انا هاخد النهارده رقم 2. تعالوا نشوف رقم 2 بيقول ايه النهاردة في حظي. ماشي طالع في حظي دكتور مصطفى محمود, متقلب الود لا يؤتمن وناكر الجميل لا يؤتمن. ماشي متقلب الود وناكر الجميل الاتنين لا يؤتمنوا. لو حد بينكر الجميل بتاعي ولا مثلا يعني اللي هو عملت زي ما عملتش ده ومتقلب الود. متقلب الود دي صح قوي, دي صح ورخمة جدا وبايخة وموجودة كتير. الشخص المتقلب اللي هو عادي كده يبقى شوية لذيذ معاك وشوية ما تفهمش الود راح فين, اتشفط في حاجة, اتشفطت حاجة حصلت كده ما تفهمش ايه اللي حصل برضو يعني من غير اثبات من غير حاجة, تلاقي حاجة كده المعاملة اتغيرت شفت حصل تفهمش بقى انت عملت ايه, انت عملت حاجة. تفضل بقى تسأل نفسك وتشوف هو انا عملت حاجة, يمكن في مش عارفة, يمكن انا عكيت في حاجة معينة, يمكن انا مثلا نفخت جنبه فهو قفش يعني كده بقى بتقعد بقى ايه مخك يبقى ايه حاجات بقى تافهه جدا وهبله جدا لانه مش منطقي ان انت تبقى فاهم تقعد تسال نفسك هو البني ادم اتغير معايا ليه. بعدين ما بتفهم في الاخر ان البني ادم اتغير عشان هي مشكلته هو قرر يتغير لوحده من غير ما يفهمك ليه ومن غير ما يبقى واضح ويقول لك انا زعلت من 1 2 3 4. لما بتكبر بقى وتنضج اكتر بتفهم انه هو المفروض عادي بنشرح بنكوميونيكيت, حاجه اسمها كوميونيكيشن يا جماعه, التواصل نعملها كده في اغنيه ونفهمها للناس. فالناس دول ده لا يؤتمن ليه, لان انت تبقى في علاقه العلاقه البيز بتاعها امان, فالامان ده بيبقى متسحب كده ومسحوب ومشفوط لما الشخص بيبقى متقلب من غير اسباب. ماشي أجريد دكتور مصطفى محمود. تعال نشوف بقى رقم 12 ليه وصول هيكون طلع في حظها إيه يا ترى. ماشي طلع في حظك كوكو شانيل, لكي يكون لا بديل عنك يجب أن تكون فريدا. أنا متأكدة أن أنت فريدة من نوعك جدا. ماشي عشان بس إيه نبقى بس هو كوكو شانيل اللي قال كده مش انا. فانا متاكده ان انت فريده جدا من نوعك لان كل حد يونيك جدا وعنده حاجه مخلياه فريد جدا من نوعه. انت فريد جدا من نوعك لكن محتاج بقى تفهم انت فريد جدا من نوعك ليه, قوه نقط القوه اللي عندك محتاج تفهمها. فلكي يكون لا بديل عنك يجب ان تكون فريدا, انت شوف انت فريد في ايه او مميز في ايه واعرف كده نقط القوه بتاعتك. فدي حاجه مهمه وانا متاكده كده ان انت فريده من نوعك يا وصال.

طيب احمد السعدي، صباح الفل عليك يا سعدي. انا بحب جدا ان سعدي بيعمل ايه، بيكتب، بيبقى قاعد معايا كده على الحلقة، بيقعد يكتب ويرد ويبعت ويرد، يعني هو متواصل جدا جدا جدا. وصال من ليبيا هو كان بيقول بيرد على احنا خلاص بقينا أسرة مع بعضينا بصوت خالد الصاوي، ده كده كده طبعا. ماشي، انت مش عايز تعرف حظك النهاردة؟ ما هذا الموقف، ما هذا الموقف يا سعدي؟ قول لنا عايز تعرف حظك برقم كام. طيب مين كمان رقم اخره؟ صباح الخير، مين بقى؟ غيدودي، غيداء، تكلمنا طبعا قبل كده. غيداء، صباح الخير، عايزة أعرف رقم 7 ورقم 14 ليه وصاحبتي، وأحلى صباح عليكي. ماشي، تعالي نشوف رقم 7 الأول، تعالي نشوف 7 بيكي هيكون في إيه. أوكي، ترى في حظك مثل مصري، اختار الصديق قبل الطريق. شوف بقى الطريق كده كده انت هتعدي فيه وهتمشي فيه، انت تختار الصديق اللي هيشاركك الرحلة دي كلها مع بعض قبل الطريق، علشان الصديق ده هو اللي هيهون عليك الطريق، هو اللي هيخلي الطريق والمسافة وكل حاجة صعبة في حياتك تهون عليك، وتعرف ان انت تمشي وتعدي فيها، وتعدي في الصعب قبل الحلو كمان. فأعتقد ان دي رسالة ليكي ولصاحبتك، يعني الاتنين مع بعض بقى. يعني ندوش مكسرات الدنيا، والله شكرا شكرا جدا، والحلقه كمان جميله، هاخد رقم 8 ده من ايهاب راضي. يا ايهاب تعال نشوف رقم 8 هيقول ايه يا ترى، يلا بينا. ماشي، الباتشينو، ترى في حظك الباتشينو، لا تبحث عن ارضاء احد، فمن يحبك سوف يرى اجمل ما فيك. تاني يعني ان هي مش محتاجة شرح خالص، لما يبقى في شخص او الاشخاص المناسبة الصح في حياتك، هيبقوا اوريدي شايفين الحاجة الكويسة اللي جواك، هيبقوا اوريدي شايفين انت بتطلع يمكن ساعات حاجة مش لذيذة جواك، بس هما هيبقوا عارفين جوهرك، وهيبقوا عارفين معدنك، وهيبقوا عارفين ان اللي طلع ده هيبقى غصب عنك، فهيعرفوا يلتمسوا لك اعذار، هيعرفوا يفهموا معدنك وجوهرك ده اصلا عبارة عن ايه. تولي تحسيني وهنرجع تاني.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طيب مين يا جماعة لسه بيجي يصبح ويرمي علينا التصابيح والحركات؟ مين بقى؟ صباح الفل؟ لا ما قالتش، والله ما قالت. هبة يونس، هبة انت جديدة معنا ولا ايه؟ رميالنا كده رقم الحظ فقط. هبة، احنا هنا يا هبة في البرنامج بنصبح، بنقول صباح الخير، صباح الفل يا ندودة، عاملة ايه؟ بننكش كده ونصبح وبعدين نختار ارقام، يا اما ما بنقولش. معلش يا هبوبة بقى، انت مش عارفة نظام البرنامج، فاحنا هنعرفك بكل حب، يعني كل حب، بس ايه، نصبح على بعضينا. طيب صباح الورد يا ندى، ونفسي تقولي رسالتي. قلت رسالتك او رسالتك فعلا، انت محمد عبد المجيد، وهختار رقم 9. طيب تعالوا نشوف رقم 9 هيقول لنا ايه يا ترى، يا هل ترى. والله العظيم محمد عبد المجيد انت رايق غالبا. ليه؟ لان طلع في حظك جملة من اغنية لعبد الحليم حافظ الله يرحمه. والله امانة يا دنيا امانة، تاخدينا للفرحة امانة. في فرحة غالبا احتمال تيجي في حياتك، وده انا دلوقتي وانا بنجم عادي جدا. لا ما بنعملش كده، بهزر، ولكن يمكن تكون عايز فرحة في حياتك الفترة دي، مش عارف. ابعت قول لنا بقى الرسالة دي ليها علاقة بحياتك ازاي. هبة ماشي يا هبة، فزتي معانا يا هبة، فزتي معانا عشان بعتي. ليه مفيش حاجات بتطلع؟ ايه يا جماعة؟ ثانية كده. هبة هبة فازت معانا يا جماعة، لانها بعتت لي صباح الفل والورد وسمايلي فيسز وورد كتير جدا، وبعدين كتبت رقم 22. ماشي يا هبة، ماشي يا هبة، كلتيني بكلمتين. تعالي نشوف رقم 22 هيطلع في حظك ايه يا هبهوم. طيب طلع في حظك جملة لأنيس منصور، الحب ليس أن تحب امرأة كاملة الأوصاف، وإنما أن تراها كاملة الأوصاف. يا عيني يا ليلي. أنا بعتقد أصلا إن مفيش حد كامل الأوصاف يا جماعة، هو البرفكشن ده ما مش موجود أصلا، يعني ربنا لوحده هو الكامل. يعني مفيش حاجة بيرفكت في الدنيا، مفيش حاجة كاملة في الدنيا. فبالتالي هو إن أنت أصلا تحب حد، فأنت بتتغاضى أو بتبقى متماشي مع الحاجات اللي بتضايقك فيه، أو الحاجات اللي بتضايقك فيه مش بتضايقك لمرحلة تخليك كاره حياتك. انتوا عارفين، انت عارف تتماشى مع الحاجات اللي بتضايقك فيه، وهو عارف يتماشى مع الحاجات اللي بتضايقه فيك، فبالتالي العلاقة دي بتكمل. بس ما بيبقاش في حد كامل الأوصاف خالص، ده أصلا شيء مش موجود. ولو قعدت تدور عليه في حياتك كلها، أو مقتنع إنك بتدور عليه في حياتك كلها، للأسف مش هتلاقيه، لأنه مفيش حد كامل. يعني هيبقى فيه دايما كده حاجة رخمة، حاجة بتضايق، حاجة اللي هو بس لو ما هو البس لو دي بقى هتبقى دايما في كل حد. فهي الفكرة انك تختار الحاجة يعني اكتر حاجة انت هتعرف تتعامل وتعيش معاها، لان هو ده بيسكلي هيحصل من الاخر. يعني صباحك بطعم الانتصار، ازاي بقى يعني كده، حاجة لذيذة جدا. صباحك بطعم الانتصار، طبعا انتصارنا كمنتخب، ما سعيدة جدا والله على ندى اللي في منتهى الإبهار. يا خبر أبيض، سندريلة الإذاعة جماعة، بجد هتغر جدا والله. هنا رفعت، هتغر فعلا. أنا اختار رقم 13 اللي بحبه، ونشوف بيقول إيه كده. ولو عندك أغنية الفيروز على ذوقك يبقى You made my day. يا السلام، I make your day طبعا. يلا بينا. عجبني إنه بيختار دايما رقم 13 اللي هو الرقم المظلوم معانا جدا في حظه ده. يلا بينا. طلع في حظك حد جميل قوي، هو مورغان فريمان. الراجل ده انا بحبه جدا جدا جدا جدا، يعني هو ممثل عالمي، ولكن هو بجد اتفرجوا عليه وهو بيتكلم، اتفرجوا على شخصيته، شخص كده ملهم جدا جدا. بيقول لي بقى، لن تحصل على غدا افضل ما دمت تفكر بالامس. فكر فيها كده، هتلاقيها حصلة فعلا.
لن تحصل على غد أفضل ما دمت تفكر بالأمس. 015-595-5006 ده رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تبعتوا لنا عليه وتقولوا لنا عايزين تعرفوا حظكم برقم كام النهاردة. اللي عايز يكلمني، اللي عايز يلعب، عندنا ألعاب كتيرة النهاردة لذيذة. نصحصح كده مع بعضينا لأن أنا نايمة جدا النهاردة يا جماعة، فصحصحوني أرجوكوا. 015-595-5006 رقم الواتساب. مسافر وهنركب.

0: يا جماعة من الواضح ان احنا هنقطع على استاذي والشخص اللي بحبه جدا وهو استاذ اسامة منير باللي عبير دخلة تقوله لنا ده. ايه عبير الكلام في العلاقات اللي على الصبح ده يا عبير؟
1: اصلا انا قارئة في علم الاجتماع شوية.
0: يا ولد ادينا قولي لنا بقى شجين انا معاكي خمس دقايق اتفضل يا هو.
1: يعني كان الموضوع ده مستهويني انا كنت شغوفة بيه اللي هو علاقة الراجل بالمرأة ليه بيتخانقوا ليه بيحبوا بعض
0: ليه بقى بيتخانقوا لا اوفي ليه بيتخانقوا يا عبير
1: ليه بيتخانقوا عشان ما فيش التقارب العاطفي اول حاجة لازم يبقى فيه انجذاب وتقارب عاطفي
0: طب ما بيبقى فيه الانجذاب وبيروح في ما تفهميش بيروح فين
1: لا ما بيروحش ده بيحصل مصايب بعد كده وتلاقي ده بقى اللي بيهون كل حاجة اللي هو التقارب العاطفي ان هو يعني يبصلها بصة كده او يفكرها بحاجة او انتفاضة كده قصاد عنفها عشان النقطة دي عشان التقارب العاطفي اللي بينه
0: يا عبورة انزلي معنا الارض الواقع يا عبورة والنبي عبورة
1: والله العظيم ده الكلام ده حقيقي
0: يبصلها بصة ده ما بقاش فيه الكلام ده يا عبورة ده بقى فيه اللي هو ايه احنا بنتخانق واللي هيعلي على التاني ده اللي هيبقى كسب الخناقة يعني فاهمة قصدي لا ما فيش الكلام ده يا ده اللي احنا بندور عليه في الافلام الحلوه ده
1: في البدايه في بدايه العلاقه هي بتبتدي ازاي بتبتدي الاول بالتقارب العاطفي بعد كده بيبقى فيه ارتباط او صداقه وبعد كده بيحصل بقى الحياه العاديه بقى بينزلوا على ارض الواقع ما في اختلافات في مثلا ده لا ده مش عارف ايه فتبتدي بقى الحياه العاديه بينهم لكن احنا بنتكلم من البدايه
0: لا انا بتكلم على اللي بعد خمس بعد سبع سنين ايه بقى اللي بيخلي العلاقة من قرايتك كده اللذيذة ايه اللي بيخلي العلاقة تفضل مستمرة بشكل آدمي محترم جميل وفيها حب وود ما يبقاش الموضوع بقى روتيني وممل إيه عندك حاجات تديها لنا؟
1: ما فيش شخص شغوف بالعلاقه العاطفيه بين الطرفين يعني فيش شخص شغوف بالعلاقه ما فيش شخص عايز يجدد ما عندوش شغف وتجديد في شخص ممل طرف من الاطراف ممل
0: ماشي
1: يعني مش عايز تجدد يعني انا مثلا ايه انا عارفه ان الطرف الاخر بيحب الحاجات دي انا بقى لازم بيحب كل شيء بيحب الخروج بيحب الفسح بيحب التقارب العاطفي بيحب
0: فانا اروح وابتدي كده اجرب اكون بعمل الحاجات اللي هو بيحبها حتى لو انا مش بحبها
1: اللي بتحبها لازم تبقي ماهره فيها ومتفوقه فيها ودايما عندك علم فيها يعني مثلا تبي مثلا يعني العلاقه اللي بين الرجل والمراه مثلا في الهند في فرنسا في الرجل السويسري مثلا عشان يجي يخطب واحده بيعمل ايه عشان يصالح حبيبته بيعمل ايه الرجل الهندي
0: ده اللي عنده بقى ايه فاهمه اللي عنده استعداد يعمل الكلام ده
1: اللي عنده استعداد
0: اللي عنده
1: الشغوف بقى ما هو بصي الحياه عمل ومتعه يعني عمل لازم تشتغلي وتجيبي فلوس عشان تعيشي يا اما مش هتلاقي ما حدش بيصرف على حد دلوقتي فانت صح. النقطه دي اللي بتخليكي تنسي العاطفه
0: ماشي
1: الحته اللي هي بتاعت ان انت ايه طب ما انا هعمل ايه هو الراجل والبنت والست برضه بيعملوا كده تقول لك انا تعبانه طول النهار مثلا ومشغوله لو ما روقتش وما خدتش ما ربيتش الاولاد انا مش وهو بيقول لو انا ما اشتغلتش مش عارف اكلها مش عارف لكن هو بينسى نقطه بينسى المتعه اللي في الاكل في الخروج في اللبس في
0: ايوه عشان الحياه مش بتساعد على ان انت تبقي
1: أيوة
0: عشان الحياه فاهمه بتدعك الناس ايوه
1: الموضوع ده ما بيهتموش
0: بيه طيب بما انك جبتي سيره المتعه تعالي بقى انا نعمل شويه متعه كده للمستمعين بتوعنا ونلعبك شويه العاب عشان نشوف انت هتكسبي ايه النهارده
1: يا رب
0: فاكره الاسئله العامه اللي هي اللي بتضايقك دي اهي انا نعملها دلوقتي طيب هنشغل لك البتاع اللي هو بيتكتك ده عشان تتوتري صوت الفيل اسمه ايه
1: صوت الفيل في
0: يبتدي بحرف النون
1: نون نهير
0: صح اخر حرف بس ولا غلط
1: نهيم
0: خلاص انا اللي قلتها غلط ايوه عاصمه الارجنتين
1: عاصمه الارجنتين زنبر حاجه
0: لا غلط اسم الفنان حسن مصطفى في مسرحيه العيال كبرت
1: ابو سعيد صالح
0: ايوه
1: كان اسمه، كان بيناديه هو باسم صاحبته
0: ده ما ينفعش تنسيه يعني طبعا.
1: كان اسمه ايه؟
0: لا
1: يا كان بيناديه امه باسمها كريمه مختار وهو.
0: طب خلاص خلاص خلاص. لون علم السويد.
1: السويد لا احمر تقريبا برضه. فيه
0: مفيش. ايه يا عبوره ده يا عبوره النهارده يا عبوره؟
1: ازرق فصفر. ازرق فصفر صح؟
0: لا دي غشتيها، دي جت بعد كتير.
1: لا دي ما غشتهاش، لان السويد مشهوره في بالخشب، وانا في بعض شغلي بقرا حاجات عن الخشب السويد.
0: ماشي يا ستي، جات لك واحده صح ايه من الدنيا كده. طيب عايزه تعرفي حظك بحرف ايه النهارده يا عبوره؟
1: بحرف ولا من غير رقم؟
0: رقم صحيح. والله والله عظيم جدعه، والله جدعه يا جماعه البنت دي. فله فله. انت صاحيه وانا نايمه.
1: بصي لو برقم بنكمل على فكره، انا ابتديت معاكي برقم تليفون. بس انا ما بديش اقول لك، انا بس اجيب لك كل مره حته من التليفون،
0: حته من رقم تليفونك اصلا. تمام. انا اعرف حظك على اخر السنه.
1: اخر الكابنة كده رقمين بقى.
0: اخر الاسبوع ان شاء الله.
1: 37. انا قلت 37.
0: 37. تعالي نشوف رقم 37.
1: حاضر.
0: هيقول لعبورة ايه؟ ماشي يا ستي، طلع في حظك طلع في حظك مثل انجليزي بيقول easy come easy go، ما جاء سهلا ضاع سهلا.
1: قريت عن هو بيقولوه باللغه العربيه بالعاميه شويه، بيقولوا ايه اللي بيجي ببلاش بيروح
0: ببلاش،
1: اللغه العاميه بتاعت الشارع شويه.
0: ايوه صح.
1: هو مش في كل الاحوال، وعلى فكره لان في حاجه، في مقوله عكسها خالص اللي هي بتقول ايه الانطباع الاول يدوب، صح ولا لا؟
0: ملوش علاقه بالانطباعات، ليه علاقه بان الحاجه لو ما تعبتيش وما حسيتيش بقيمتها جدا احتمال تبقي مش حاسه بقيمتها لدرجه انك تضيعيها. فانت موافقه على ده ولا لا؟
1: انا موافقه على ده في مثلا في مبدا اللبس مثلا، الاكل، الحاجات
0: الحاجات الماديه. الحاجات الماديه
1: مش انما لو في علاقات الانطباع الاول يدوم، هو من اول مقابله، من اول نظره، من اول كده، هل هو بيستجيب او بيبقى شخص متعاون؟ اوكي. ما ينفعش تقولي بقى معايا ان هو ايه اللي بيجي ببلاش، او ما ينفعش يقول مثلا لا انا لازم اخليها تجي ورايا شويه، او هو هي تقول لازم اخليه يجي ورايا شويه.
0: فهماكي. لا لا لا مش لا لا، هو مش على علاقات على قد ما هو الحاجه لو ما تعبتش في قيمتها وعرفت قيمتها. زي مثلا الشخص، ما هو انت برضو في على فكره في اشخاص على فكره برضو بتبقى اللي هو انت لو ما عرفتيش قيمتهم بشكل في مواقف او كده عادي ممكن تضيعيهم ببلاش، لو ما شفتيهمش في مواقف صعبة أو كده مش تبقي عارفة قيمتهم. يعني هي تنفع برضو يعني، فاهمة؟ بس لو انت هتبص لها من برسبكتيف معين كده جدا.
1: بصي هو الكلام ده فعلا حقيقي، بس بترجع لشخصية الفرد، الشخص اللي قدام لازم هو اللي ما يخليش ما يسبكيش تتمادي، وبعد كده يجي يعرفك انت فيبعد خالص وينهي كل شيء.
0: صح.
1: فما ينفعش، ايوه طبعا ما ينفعش يسيبك، لازم دايما دايما في حدود وفي حساب على طول اول باول، بحيث ان انا برضو ما سبتكيش اخدكيش على حياه معينه وفجاه بقى لي شخصيه واقول لك لا بطلي تقولي لي كده او بطلي تعملي الموقف. أيوة. ده معايا انت بتزعليني، انت برضو اتعودتي فتره طويله مني على حياه معينه وطريقه معينه.
0: ايوه
1: شخصية معينه. فاجي لما اغير شخصيتي تتفاجئي او
0: تتخضي بان في حاجه غريبه فجاه بدات بتحصل تاني. عبوره انت افضلي اقري عشان هتفضلي كده كل كام اسبوع تجي لنا ناخد منك شويه معلومات. اوكي
1: جد. بالعكس انا بابا والله يا ريت اقدر افيد حاجه معاك. فرحانه جدا. تعرفي عايزه اقول لك على حاجه، انا كنت في الساحل من كام يوم، انا لقيت عند الناس في العالمين في نورث سكوير مشغلين قناه اف ام في الساحة كلها في البلاد.
0: طب والله دي حاجة سعيدة يعني، نسقف لنا احنا بقى كلنا، ودي تبقى ألذ حاجة ننهي بيها التليفون لأن وقت الحلقة خلص.
1: بصور مستغربة أنا سامعة صوتكم، بصور هناك كده لأن أنا بتربطني بيه علاقة عاطفية، أو المكان متعلقة بيه بشكل مرضي، فلقيتهم كلهم مشغلين الصوت بتاع قناه اف ام بقيت مهجنن يعني. انت في متابعين في كل الدنيا
0: عبوره، انت من المتابعين الجمال جمال جمال جدا جدا. شكرا جدا انك كنتي معانا النهارده، وشكرا ويومك بقيته جميل يا رب دايما.
1: ربنا يخليكي ليا، انت اللي رقيقه وجميله، ويا رب صباح الخير على كل
0: صباح الفل عندي. وصباح الجمال يا عبوره.
1: تمام، ميرسي يا
0: عمر، ميرسي جدا، باي باي. طيب يا جماعه، احنا كان معانا عبير، وعبير انهت معانا الحلقه النهارده. صباحكم زي الفل، كان معاكم ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. شكرا لكل حد بعت مسجز او مسجز كمان ما لحقناش نقراها كلها طبعا، ولكن صباحكم جميل وزي الفل ورايق. هسيبكم مع فيروز عشان خاطر مينا رفعت. صباح الجمال.

0: عايز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر على نجوم FM.

أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/nogumfm.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهراً على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية.
2: قافلة زاد العزاء 227 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين لقطاع غزة.
2: مصر تستضيف أعمال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
1: التضامن تشارك ضمن الوفد المصري في زيارة دراسية إلى الدنمارك لتبادل الخبرات.
2: وزير العمل يعلن عن 4210 وظائف بمشروع الضبع النووية برواتب تصل ل 35,000 جنيه.
1: وزير الري يتابع الاستعدادات لانطلاق أسبوع القاهرة 9 للمياه أكتوبر المقبل.
2: هيئة سلامة الغذاء تكثف حملاتها بالساحل الشمالي ومطروح وتضبط مخالفات غذائية.
1: بعثة منتخب مصر تصل إلى مدينة أتلانتا استعدادا لمواجهة الأرجنتين في دور 16 بكأس العالم.
2: المغرب وفرنسا تصعدان لدور الثمانية بكأس العالم بعد تغلبهما على كندا وباراغواي.
1: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. دلوقتي جمعاتكم مع نجوم الكاسيت على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجمة 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

facebook.com/@NugumFM. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الهلال الأحمر يمد أهالي غزة بأطنان من المواد الطبية والإغاثية عبر قافلة زاد العزة 227.
2: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين لقطاع غزة.
1: وفد برنامج الأغذية العالمية تفقد عددا من مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظة قنا.
2: مصر تستضيف أعمال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
1: البنك المركزي يوجه القطاع المصرفي بدعم المبادرات الوطنية بمجال الرعاية الصحية.
2: التضامن تشارك ضمن الوفد المصري في زيارة دراسية إلى الدنمارك لتبادل الخبرات.
1: وزير العمل يعلن عن 4210 وظائف بمشروع الضبعة النووية برواتب تصل ل 35,000 جنيه.
2: وزير الري يتابع الاستعدادات لانطلاق أسبوع القاهرة 9 للمياه أكتوبر المقبل.
1: هيئة سلامة الغذاء تكثف حملاتها بالساحل الشمالي ومطروح وتضبط مخالفات غذائية.
2: بعثة منتخب مصر تصل إلى مدينة أتلانتا استعدادا لمواجهة الأرجنتين في دور 16 بكأس العالم.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: دلوقتي تقدروا

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: أهلا بيكم، جولة جديدة من أخبار كأس العالم 2026، ويلا بينا نبدأ على طول. أول خبر مع منتخب مصر، مدير المنتخب إبراهيم حسن أكد إن الفراعنة داخلين مواجهة الأرجنتين بثقة كبيرة، وقال إحنا مش بنبص لميسي ولا لأي لاعب، إحنا بنركز على نفسنا وبنلعب بطريقتنا. وأضاف لو عند الأرجنتين ميسي فإحنا عندنا محمد صلاح و26 لاعب، وإن شاء الله ربنا يوفقنا. وعلى الجانب الثاني، رودريجو دي بول نجم منتخب الأرجنتين اتكلم بعد التأهل وقال إن منتخب الرأس الأخضر كان منافس قوي جدا، واعترف إن فريقه محتاج يطور شوية جوانب قبل المباراة اللي جاية، وأكد إنهم داخلين مواجهة مصر بثقة لأنها تكون مباراة صعبة ومتكررة بالنسبة ليهم. وفي خبر لفت الأنظار، صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قالت إن حسام حسن احتفل بتأهل مصر وهو رافع العلم الفلسطيني، رغم إن لوائح الفيفا بتحظر أي شعارات سياسية داخل الملاعب، وحتى الآن مفيش قرار رسمي بخصوص إمكانية توقيع أي عقوبات قبل مباراة الأرجنتين. ونروح لربع النهائي، رسميا يتحدد أول لقاء وهيجمع منتخب المغرب مع منتخب فرنسا بعد فوز الديوك على باراغواي بهدف دون رد في دور الـ16. المواجهة بين المغرب وفرنسا بدأت تاخد اهتمام عالمي، وتقارير كتير وصفتها بأنها إعادة لذكريات نصف نهائي مونديال 2022 مع طموح أسود الأطلسي لكتابة تاريخ جديد. كيليان مبابي قال بعد التأهل لو اضطرينا نلطخ إيدينا بالوحل عشان نفوز هنعمل كده، وأضاف إنه بيحترم منتخب المغرب جدا، وكشف كمان إن أشرف حكيمي بعت له رسالة قبل المواجهة المرتقبة. ومن معسكر المغرب، المدرب طمن الجماهير على إسماعيل سيباري وقال إن الإصابة مش مقلقة حالياً، لكن اللاعب يخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه النهائي من مباراة فرنسا. وفي معسكر البرازيل، كارلو أنشيلوتي أشاد بإيرلينج هالاند ووصفه بإنه واحد من أفضل لاعبي العالم، مؤكداً إن مواجهة النرويج هتكون صعبة جداً، وكمان كشف إن رافينيا بيتعافى بشكل ممتاز وممكن يتواجد على دكة البدلاء ويشارك لدقائق حسب سير المباراة. وأخيراً النهاردة، الجماهير على موعد مع مباراتين نار في دور الـ16، البرازيل في مواجهة النرويج وإنجلترا قدام المكسيك، والفايزين من المباراتين هيضربوا معاد مع بعض في ربع النهائي. كانت دي آخر أخبارنا لحد اللحظة، لكن الإثارة لسه في بدايتها، والمونديال كل يوم بيكتب حكاية جديدة. خليكم دايماً معانا، أشوفكم في نشرة جديدة.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تيفي. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وفد برنامج الاغذية العالمية تفقد عددا من مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظة قنا.
2: رئيس الوزراء يتابع ملف تسوية مديونية المؤسسات الصحفية القومية.
1: الهلال الاحمر يمد اهالي غزة باطنان من المواد الطبية والاغاثية عبر قافلة زاد العزة 227.
2: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انعقاد المنتدى القاري الافريقي للانتخابات بشرم الشيخ في 6 و7 يوليو.
1: البنك المركزي يوجه القطاع المصرفي بدعم المبادرات الوطنية بمجال الرعاية الصحية.
2: وزيرة الإسكان تؤكد استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بتر.
1: وزير التعليم يؤكد الالتزام الكامل بإجراءات التفتيش ومراجعة لجان الثانوية العامة من الداخل.
2: التضامن تشارك ضم الوفد المصري في زيارة دراسية إلى الدنمارك لتبادل الخبرات.
1: وزير العمل يعلن عن 4210 وظائف بمشروع الضبعة النووية برواتب تصل ل 35,000 جنيه.
2: وزير الري يتابع الاستعدادات لانطلاق أسبوع القاهرة 9 للمياه أكتوبر المقبل.
1: هيئة سلامة الغذاء تكثف حملاتها بالساحل الشمالي ومطروح وتضبط مخالفات غذائية.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: مارو احمد سعد فرطو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عبد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: اكسكلوسيف نجوم اف ام. نيكول سابا دوشه، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثالثة عصرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية.
2: الهلال الأحمر يمد أهالي غزة بأطنان من المواد الطبية والإغاثية عبر قافلة زاد العزة 227.
1: الأمم المتحدة تؤكد مواصلتها تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية للسكان في غزة.
2: جيش الاحتلال يعلن استهداف قياديين من حماس بغارات على غزة.
1: وفد برنامج الأغذية العالمية تفقد عددا من مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظة قنا.
2: رئيس الوزراء يتابع ملف تسوية مديونية المؤسسة الصحفية القومية.
1: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انعقاد المنتدى القاري الإفريقي للانتخابات بشرم الشيخ في 6 و7 يوليو.
2: البنك المركزي يواجه القطاع المصرفي بدعم المبادرات الوطنية بمجال الرعاية الصحية.
1: وزيرة الإسكان تتفقد مشروع سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة بمدينة بدر.
2: وزير التعليم يؤكد الالتزام الكامل بإجراءات التفتيش ومراجعة لجان الثانوية العامة من الداخل.
1: التضامن تشارك ضمن الوفد المصري في زيارة دراسية إلى الدنمارك لتبادل الخبرات.
2: وزير الري يتابع الاستعدادات لانطلاق أسبوع القاهرة 9 للمياه أكتوبر المقبل.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: همزة. دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: اسود في يوم حر، وبعدين لقيت كاتبنا الصحفي وناقدنا الموسيقي الكبير، وحضراتكم طبعا عارفينه غني عن التعريف، واحد برضه من وحوش فيديوهات السوشيال ميديا، مصطفى حمدي. منور يا مصطفى.
2: بنورك.
1: عامل يا صفصف، اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
1: احنا لابسين اسود ليه في الحر ده؟ انت كحلي.
2: كحلي.
1: احنا ليه مغمقين مع ان الدنيا حر وشمس؟
2: بالعكس، هي صدف مش اكتر يعني.
1: مش عارف احنا عملنا في نفسنا كده ليه، بس لله الامر من قبل ومن بعد، مش كده؟
2: الاسود بنك الشيك. عامل ايه؟
1: الحمد لله
2: كله تمام.
1: بص بقى، انا طبعا انت عارف والناس عارفه انا احب قوي اقعد مع اصحابي. يقول لك يا جماعه يستضيف اصحابه، انا بستضيف اصحابي، لانه الحديث بيبقى ليه طعم مختلف لما بتستضيف صديق. انا عايز اتكلم معاك طبعا مما لا شك فيه في الموسيقى، بس واحنا قبل ما نبدا الحلقه قلت لي طب ما تيجي ناخد الموسيقى من منطلق كره القدم وتشجيع كره القدم وارتباط مشجع الكوره بالاغنيه الوطنيه، مع ان احنا بنشجع كوره.
2: يعني بص، يا فكرة مصطفى الكيلاني، بس عشان نبقى يعني واضحين. هو اللي غششني.
1: أبو الصفاصف برضو،
2: أوجه له كل التحية
1: طبعا.
2: أولا لازم قبل ما نتكلم، مادام هنتكلم على الأغنية الوطنية والكورة، ولازم نبارك لكل الشعب المصري على الفوز العظيم اللي عملناه على استراليا، والانجاز العظيم اللي بنعمله في كاس العالم، ان احنا لاول مره اتاهلنا لدور ال 16 في كاس العالم، او لاول مره نحقق انتصار في كاس العالم، واول مره نعدي دور المجموعات في كاس العالم. فانا واحد من جيل الثمانينات اللي عاش معاناه الوصول لكاس العالم، يعني
1: وصولا لهدف كابتن مجدي عبد الغني.
2: هدف كابتن مجدي عبد الغني 90
1: لحقه كده.
2: بعد كده من 90 كنت طفل، ما شفتش مصر في كاس العالم الا 2018 بعد ما بقيت راجل كبير. وبعد 2018 وجدنا معاناه في التاهل، كنا اقرب في 22، وبعد كده جاء التاهل في 26. من حقنا نفرح، من حقنا نتبسط
1: طبعا. واحنا بنبارك، انا عايز برضو يعني اخش معاك في حتتين كده. حته منهم هي علشان انت اللي اثرتها، دي اثرت انتباهي جدا. انا كنت بقول لك انه التصنيف بتاعنا واحنا داخلين البطوله 29، فبقينا 24، فقلت لي هو السؤال ليه ما نبقاش من ضمن افضل 16 بما ان احنا تاهلنا لدور ال 16.
2: انا بشوف ان مفيش مناسبه او منافسه عالميه لتقييم المنتخبات اكبر من كاس العالم. فمادام انا دخلت دور ال 16، انت ما تخلينيش ليه من ضمن ال 16. انا عارف انها قايمه على نظام نقط وبوينتس بتاخدها على مدار اداء السنين، بس انت عندك هو كاس العالم هو الفيصل، يعني لازم. انا وجهه نظري بفتي بقى ما بفتيش، مصر من ضمن ال 16 يبقى احنا من ضمن ال 16
1: المفروض يعني.
2: خلاص يعني.
1: النقطه الثانيه، انت ابنك ما شاء الله عليه، ربنا يكرمه يا رب ويبارك لك فيه، لعيب كوره 100 100 يعني. لما احنا بقى احنا بنشوف البطولة بعين، والولادهم بيلعبوا كرة اكيد بيشوفوها بعين تاني. وانت شايف هذا الصعود في اداء المنتخب، انت بتبقى ساعتها بتفكر في الكرة وبتفكر في مستقبل ابنك ازاي؟
2: يعني ببقى شايف الموضوع، اولا يعني ببقى شايف انه الجيل ده لازم يبذل جهد ويبقى عنده احساس انه لازم يبقى في طموح اكبر.
1: هو كم سنة دلوقتي؟
2: 18.
1: طب ده خلاص يطلع على برشلونه بقى، برشلونه اتلتيكو مدريد يعني. يخش مع مصطفى شوبير يلعب.
2: هي الفكره بس في فكره انه احنا عندنا صعوبات كتير جدا في الناشئين في مصر. وانا يعني حابب انه يعني زمايلنا اللي بيتكلموا في الكوره والرياضه اتكلموا فيها كتير، لكن احنا عندنا مواهب وعندنا ادوا للجيل ده يا جماعه، الجيل الصغير اللي هم تحت ال 20 سنه، ادوا لهم الامل والسيستم والمنظومه السليمه. هتلاقوا عندنا 10 20 حمزه عبد الكريم.
1: لسه كنت بقول لك شفنا حمزه وزي الفل.
2: فالجيل ده قدامه طموح انه بيشوف، عكسنا احنا شفنا خيبات كتير. الجيل ده قدامه طموح انه بيشوف مصر بتحقق انجاز في كاس العالم، بتعمل ريكورد وتصنيف. فهم لازم يعملوا حاجه اهم واكبر.
1: يلا بينا بقى على الكوره والموسيقى، او التشجيع والموسيقى.
2: التشجيع والموسيقى. اولا انا ارى انه الاغنيه الوطنيه بالنسبه للمصريين علاقتها بكرة القدم مرتبطة ان اصلا المصريين ما بيبصوش لمنتخب مصر باعتباره مجرد 11 لعيب بيمارسوا لعبة. منتخب مصر الوطني ده جزء من الفخر الوطني بالنسبة للمصريين.
1: صحيح.
2: الوعي الجمعي المصري بيتعامل مع منتخبه او منتخب كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الاولى، انه جزء من إنجازات هذا الشعب، والشعب ده بيبقى فرحان ومبسوط لما يشوف المنتخب ده بيحقق نتائج. وبالتالي من الطبيعي جدا والغريب في نفس الوقت، طبيعي بالنسبة لنا والغريب على الآخرين، إنك هتكتشف إن كل الأغاني اللي ارتبطت بالكورة هي أغاني بالأساس أغاني وطنية في الأول، كانت أغاني معمولة لظرف سياسي والمصريين ركبوها على الكورة، عكس كل دول العالم اللي بتلاقيها بتعمل أغاني مخصوص للكورة وللمنتخب. ومن المفارقات إنه الأغاني اللي اتعملت للمنتخب بشكل مباشر وللكورة بشكل مباشر ما نجحتش، يعني كان في تجارب الناس ما تفتكرهاش. الأغاني بقى اللي بتتغنى بأسامي اللعيبة وبالمنتخب وأصل مش عارف إيه ما عاشتش في الوجدان. لكن يبقى إنه المصريين عندهم تركيبة كده اسمها مزاج المصريين. هتلاقي مزاج المصريين في الكرة وفي الموسيقى وفي السينما وفي قعدة القهوة. التوليفة المصرية جزء منها هذه العناصر، والكرة أهمها. الأغنية جزء لا يتجزأ من علاقة المصريين بالوطن بالأساس، احنا أكتر ناس غنينا لبلدنا، وفي نفس الوقت أي منجز له علاقة ببلدنا بنغني له، وحبذا لو كان منجز قريب من مزاج المصريين وهو كرة القدم. هرجع لك للنقطة الأساسية والأولى، حتى نشيدنا الوطني نفسه بلادي بلادي هو نشيد خرج من رحم فكرة النضال ضد الاستعمار على يدي الموسيقار، موسيقار الشعب سيد درويش. سيد درويش عمل أغاني كتير للنضال الوطني، بلادي بلادي وأم يا مصري وأغاني كتيرة جدا جدا. سيد درويش أغاني دي اللي هي أغاني وطنية وللنضال تحولت إلى تراث غنائي الناس بتردده في الشوارع وعلى القهاوي وفي الإذاعات، وبيسمعوه باعتباره جزء من موروثهم الثقافي. ولما تم اختيار بلادي بلادي بعد سنوات طويلة جدا إنها تبقى النشيد الوطني لمصر، في حاجة غريبة قوي في النشيد بتاعنا ده، إنه أولا سهل وسلس جدا على مستوى الموسيقى واللحن. أنا لما بقعد أتفرج على ماتشات منتخبنا وبسمع السلام الوطني بتاعنا وبتاع دول تانية، بقعد أقول موسيقيا وغصبا عني بقعد أفكك الموضوع وحلله كده، يا جماعة احنا النشيد بتاعنا حلو قوي وسهل وبيتغنى، الناس التانية الحاجات بتاعتها صعبة قوي يعني. وكمان في حاجة مهمة، ده كان نشيدك الأول إسلامي يا مصر، وبعد كده بلادي بلادي. وبلادي بلادي بعيد خالص عن فكرة المارش العسكري المباشر، هو لحن شجني.
1: عارف انه ده جزء من ان انا يعني انا من الناس اللي بتؤيد وتشجع، ان لم يكن ده اقتراح يعني، ان احنا نعيد توزيع المزيكا بتاع بلادي بلادي تاني، لان ده مش ده التوزيع اللي عمله سيد درويش، ده توزيع أكيد. الاستاذ محمد عبد الوهاب. فالتوزيع بتاع الاستاذ محمد عبد الوهاب توزيع هادئ رومانسي جدا. وانا من انصار انه الـ الـ الـ الـ النشيد الوطني او السلام الوطني لازم يبقى قوي، بالذات في حاله بلد زي بلدنا.
2: هو بيبقى قوي بالهتاف، وبتلاقيه بتحسه قوي لما بيتعزف في الماتشات بتاعه الكوره تحديدا. لكن انا بفسر ده لانه الموسيقار عبد الوهاب كان من يعني اصحاب ورواد المدرسه التعبيريه، فكان بيعبر عن الكلام، وده كلام شجني جدا
1: قوي
2: وعاطفي صحيح. جدا، فبالتالي خد المزيكا للحته العاطفيه اكتر يعني. ولكن هتكتشف انه علاقتنا اصلا بالاغنيه الوطنيه والكوره بدات من عند النشيد الوطني، ان هو بقى الاساس. ثم بدات بقى تخش بعد كده الاغاني الثانيه، وفي قصص ورا كل اغنيه وكواليس ورا كل اغنيه. مثلا اغنيه شاديه يا حبيبتي يا مصر، انا بعتبرها هي الايقونه بتاعت كل الاغاني الوطنيه وخصوصا اللي لها علاقه بكره القدم. هي
1: انت عارف انه ليها قصه الاغنيه دي صح؟
2: طبعا
1: عارف. طب ما تيجي نحكي القصه دي بعد الفصل.
2: يلا بينا.
1: عشان ميدو طالما بص الخضره عنده بدات ايه يعني، الخضره دي بدات تستوي بيه. بدات يحمر عيني. فاحنا على طول بعد الفصل لازم نقعد نتكلم شويه على مساله الاغنيه الوطنيه في مصر طبعا باستفاضه، بس كمان احنا لازم نخلي صديقنا العزيز مصطفى حمدي يحكي لنا الحدوته بتاعه يا حبيبتي يا مصر. استنونا بعد الفاصل.
3: لا بدنا

0: الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا اهلا اهلا بحضراتكم مره تانية وبرنامجنا حروف الجر، كل الترحيب بصديقي العزيز جدا قوي خالص وكاتبنا وناقدنا الموسيقي الكبير السيد المحترم مصطفى حمدي. منور،
2: اهلا بيك يا استاذ يوسف.
1: احكي لي بقى الحدوته بتاعت يا حبيبتي يا مصر، اصله ما عداش على مصر.
2: انت حكيت لي حدوته اهم ما قبل.
1: لا ولا اهم ولا حاجه، لا
2: فانا عايزك انت تحكيها الاول علشان انا عندي حدوته تانية هكمل بيها القصه.
1: انه كان في سفريه كده بمهمه عمل يعني صحفيه، وكان فيها الاستاذ جليل البنداري رحمه الله عليه، وكان فيها الاستاذ محمد حمزه. انت عارف كانوا زمان في الخليط بتاع الصحفيين والكتاب والمثقفين والشعراء والفنانين اصدقاء حقيقيين، وتقوم يتحركوا مع بعض ويسهروا مع بعض، ما كانتش جزر منعزله يعني. فكانوا في سوريا بعد انفصال الجمهورية العربية المتحدة مصر وسوريا، وكان في حالة شد كده ما بين المجتمعين لو صح التعبير، مش بس على المستوى القيادات السياسية. فقاعدين في مكان ما طالبين بقى الأكل والقهوة والشاي والحاجات والحلويات الجميلة والكلام ده. فاجي الراجل المحترم اللي بيقدم الطلبات واخد الموضوع على صدره جدا، وعارف ان اللي قاعدين دول مجموعة من النخب المصرية أو المثقفين المصريين، بينزل الطلبات بغلاسة يعني. فمين اللي كان متضايق من الطريقة وبدأ يشد في الكلام مع الراجل المحترم اللي بيقدم الطلبات؟ أستاذ محمد حمزة. فجي الأستاذ جليل بعد ما قاله خلاص يعني خلاص سيبك منه وبتاع أمام شكرا، فقال له سيبك منه يا حمزة. قال له سيبني منه إيه؟ حد يعمل كده؟ قال له أصله ما عداش على مصر.
2: صح.
1: الكلمة سبتت بتاعة الأستاذ جليل البنداري في ذهن ووجدان وضمير وقرارة نفس شاعر عظيم، فتأثر بيها وفضلت موجودة لحد ما الجزء التاني بدأ يحصل بقى.
2: بتاع شادية، كانت شادية بقالها 4 سنين ما غنتش في أي حفلات وطنية، وفي الوقت ده كانت هي وبليغ حمدي الموسيقار الكبير، بليغ حمدي والشاعر الكبير الأستاذ محمد حمزة، كانوا قاعدين بيحضروا أغنية تانية خالص عشان تتغني. ففجأة شادية قالت لهم أنا نفسي أغني أغنية فيها اسم مصر، إحنا بقالنا كتير ما بنقولش اسم مصر لأن إحنا كنا الجمهورية العربية المتحدة قبل كده، قلت لهم نفسي أقول حاجة اسمها مصر، يا حبيبتي يا مصر. فمحمد حمزة خد الجملة الكلمة هي يا حبيبتي يا مصر وأضاف عليها الجزء بتاع
1: أصله ما عداش
2: على مصر، وعملوها ولحنوها وهم قاعدين في نفس اللحظة، ونسيوا الأغنية الأولانية اللي بتتحضر. وتاني يوم راحوا الاستوديو جهزوها وسجلوها، ونزلت يا حبيبتي يا مصر وغنتها شادية في أول ظهور ليها بعد غياب عن الحفلات الوطنية. سر بقى أيقونية هذه الأغنية أنه بعد سنين طويلة من السبعينات لسنة 90 عادت الأغنية لتدخل مدرجات استاد القاهرة بأمر الكابتن محمود الجوهري في مباراة مصر والجزائر سنة 89 رحمة الله عليه. طبعا محمود الجوهري كان أستاذ في فكرة الشحن المعنوي للاعبين،
1: هو أستاذ في كل حاجة بصراحة،
2: ومناسبة حسام حسن يعني واخد منه الحتة دي. فمحمود الجوهري استاد القاهرة في سنة 89 ماتش مصر والجزائر تأهل لكأس العالم اللي بنحلم بيه من سنة 34، فقرر اتفق مع إدارة الاستاد شغله في السماعات أغنية يا حبيبتي يا مصر الشادية.
1: يا عيني.
2: وكان اختيار،
1: شوف الذكاء،
2: اختيار غريب ولكنه اختيار يعني، ده راجل بيفهم مزيكا، راجل بيفهم أحساس ومشاعر، مش بيفهم كورة بس،
1: فبيشحن الناس عاطفيا،
2: شحن الناس. فالأغنية اشتغلت قبل الماتش ما يبتدي وفي التسخين وقبل التسخين، وكانت دي من المرات النادرة انه الاستاد يشغل سماعات بتاعته أغنية. كان في وقع قبل كده على فكرة بالمناسبة قبلها في تصفيات كاس العالم 86 لما محمد نوح نزل أرض الملعب وغنى مدد شد حيلك يا بلد، وبرضو دي من الأغاني اللي يعني كانت مستخدمة في ماتشات الكورة كتير في الوقت ده وليها علاقة بالحس الوطني. لكن أغنية يا حبيبتي يا مصر في اللحظة دي ارتبطت بسبب محمود الجوهري والانتصار، وعلاقة دايما أنه لما في أغنية بتشتغل بتتناسب مع مباراة أنت بتكسب فيها وبتحقق إنجاز، الأغنية دي بتلزق في الوجدان ما بتطلعش منه، وده كان سبب ان الأغنية عمرها يزيد وتعيش اكتر وتفضل جزء. وبعد كده جت مرة تانية الأغنية دي لما جيل بقى الكابتن حسن شحاتة، منتخب حسن شحاتة
1: حبيبي
2: في 2006 و2008 و2009 و2010 ربنا يديله الصحة وطول العمر،
1: امين يا رب.
2: بقت الأغنية دي دايما بتشتغل

0: قبل الماتشات، والتلفزيون بيعمل لها فيديو كليب. وفكرة بصراحة يعني أنا في حاجة كنت عايز أقولها يعني مهمة، إنه المصريين دايما الأغنية الوطنية كانت مرتبطة عندهم بميدان الحرب، ميدان المعركة. فيبدو أن في عصر السلام تم استبدال ميدان المعركة الحربية بملعب كرة القدم، لأنه أنت محتاج طول الوقت أن تلاقي فيه منافسة وتحدي عشان الأغنية الوطنية تتحرك وتحرك الشارع معاها والناس تحس بيها. جاء بعد كده جيل جديد من الأغاني الوطنية. بالمناسبة في أغاني وطنية طبعا كتير جدا ما خدتش حقها. أنا شايف مثلا أن عقد الفل والياسمين بتاعت فؤاد حداد والغناها محمد منير، تعالى نلضم أسامينا الفلة جنب الياسمين، دي من أعظم الأغاني الوطنية. ويمكن علشان هي اتطرحت في إطار ألبوم،
1: الناس اتعاملت معها باعتبارها أغنية شبه عاطفية، وهي أغنية يا جماعة مش معمولة كده خالص.
0: زي ميال الليلة يا سمرة،
1: والليلة يا سمرة دي مصر.
0: سمرة أصلا يعني الليلة يا سمرة دي معمولة أساسا مكتوبة علشان خاطر إن يعني مصر لما عبرت القناة يعني.
1: ميال عمرو دياب أنت أدرى مني بكتير، ميال مكتوبة باعتبارها أغنية في حب هذا الوطن اللي هو ميال ميال ولا بتسلمي إنه حد زعلان بس مش قادر يزعل لأنه بيحب، هو بيحب البلد، ده كان الأساس بتاع الكتاب
0: بالظبط. وفي أغاني تانية كتير وطنية من العصر القديم ده. أنا شايف إنه زي ما قلنا الليلة يا سمرة وعود الفل ياسمين، طبعا أغنية ياسمين الخيام المصريين هم اللي رجعت تاني
1: خبر
0: تتصدر المشهد،
1: حتة غنوة
0: طبعا فيها قوة وحماس كده، رجعت تتصدر المشهد تاني لأنها اتعملت في الإعلان الترويجي للمنتخب في كأس العالم، وأظن أنه هو كان اختيار فيه حس وطني عالي قوي قوي. والأغنية دي لها مفارقة لأن هي من أوائل الأغاني اللي اتغنت أو اتكتبت عن المصريين مش عن مصر،
1: مش عن مصر.
0: كان الأغنية دي الرئيس السادات رحمة الله عليه قرر يعمل مبادرة لاستعادة العقول المصرية المهاجرة للخارج، وأنه تعالى نعمل مؤتمر دعوة كده أنه أبنائنا في الخارج العلماء والأطباء والمهندسين والمخترعين يجوا لنا مصر ونستفيد من خبرتهم. ولكن يبدو أننا سنكمل هذه القصة بعد الفاصل، لأن
1: فلنكملها بعد الفاصل في أطر متعددة متعلقة بالأغاني الوطنية القديمة، بتعيش قوي وبتحس أنها طول الوقت حالة متجددة وعندها قدرة على شحن العاطفة بشكل غير طبيعي أكتر من أغاني الحداثة لو صح التعبير، أو الأغاني المعاصرة الحديثة بتاعتنا. ليه بقى؟ في وجهات نظر نناقشها بعد الفاصل عشان السيد ميدو حاضر.

0: الساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت؟

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك أعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ازيكم يا جماعه؟ ما يعني في حاجه كده كنت بفكر فيها فبس بقول لكم، ما دي برضو ميزه ان انت تبقى في قعده صحاب كده. والله يلا، المهم ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجه بخير. نورتونا في حروف الجر وكل الترحيب. يا دي النور، يا دي النور كاتبنا وناقدنا الموسيقي الكبير ده فعلا، يعني مصطفى حمدي. وكنا بنتكلم على
2: المصريين هم. فنكمل القصه لميدو، خلينا ننتقل من
1: ميقات المباراه قطع علينا.
2: فساعتها الرئيس السادات طلب المؤتمر اللي هو مؤتمر عودة أبنائنا من المهجر أو الاستفادة بخبرات أبناء مصر في الخارج. ياسمين خان كانت متحمسة جدا أنها تعمل أغنية لمصر، فكانت بتتكلم مع الشاعر الكبير صلاح جاهين والموسيقار جمال سلامة. فقالت لهم احنا عايزين نعمل أغنية وطنية. فعبقرية صلاح جاهين هنا لقطت أنه أنا هعمل أغنية مش عن مصر، عن المصريين، لأنه الحدث عن المصري وعن عظمة المصري وجبروته وقوته وعقوله ونجاحه في الخارج وإنجازاته في الخارج. فكتبت الأغنية واتلحنت واتزعت في هذا المؤتمر، وانطلقت عبر الإذاعات واستمرت الأغنية. وهي من الأغاني اللي فيها كده حس، يعني جزء من الإحساس بالفخر انه المصريين هم، والكلام رايح في فكره انه الاعتزاز بالشخصيه المصريه وقدراتها. حتى ان في فتره من الفترات اثيرت شائعات كده انه طلب ان الاغنيه ما تتزعش كتير في عهد تالي، يعني علشان الناس ما تتفرعنش. يعني فكان بيقولوا يعني هي اشاعه ترددت في فتره ما، لكن انا ما اقدرش اقول انها صادقه ولا لا. ما علينا. بعد كده في أغاني وطنية كتير موجودة وظهرت على الساحة في المرحلة التالية أو بداية الألفية. وأقدر أقول أنه الأغاني بقى بتاعت بداية الألفية دي كان المحرك الرئيسي فيها هو كرة القدم. أغاني مرحلة حسن شحاتة وجيله ومنتخب حسن شحاتة اللي شاهدت أغاني كتير جدا. مثلا 2006 والله وعملوها الرجالة، دي كانت من الأغاني الشعبوية.
1: أنا عندي وجهة نظر، صححني فيها لو أنا غلطان أو تعالى نناقش. الأغاني وقتها اللي كانت بتظهر المحرك فيها كرة القدم، وأظن ده ليه سبب، إنه فكرة غياب الإنجاز المهم، غياب التحقيق الكبير. يعني ما كانش فيه عصر التحقق، أنت مش متحقق عمليا في شيء كبير،
2: ما عندكش مشروع قومي،
1: ما فيش مشروع قومي كبير، ما فيش السد العالي، ما فيش تأميم قناة السويس، ما فيش عبور قناة السويس وحرب 73، ما فيش حاجة، ما فيش استعادة سيناء، ما فيش حاجة.
2: هي مرحلة
1: آخر حاجة إنك أنت جبت طابة.
2: وبعدها شهدت بقى مرحلة استقرار مبالغ فيه،
1: ما أطلق على الاستقرار،
2: لكن هو بقى أقرب إلى ركود أو ترهل
1: ونضوب وترهل وتكاسل وحاجة. يعني
2: لو تفتكر حصل في فترة بقى ما قبل منتخب حسن شحاتة بشوية مرحلة الفيديو كليب الوطني، الأغاني الوطنية اللي خدت روح. احنا في التسعينات كنا بتوع أوبريتات، انت فاكر يعني.
1: ايوه طبعا.
2: وبعد كده دخلنا في بداية الألفية، كان في جيل جديد،
1: ولا يديني ولا يديني ولا في حاجة
2: بالظبط.
1: طب ازاي
2: الأوبريت الشهير يعني؟ لكن بعد كده دخلنا، كان في فكر جديد في القيادة السياسية اللي موجودة، فقررت انه ندخل، والقيادة الإعلامية بالمناسبة، احنا ندخل عصر الفيديو كليب بالأغاني الوطنية، مصر اللي بتضمنا لو تفتكرها. كان في أغنية حلوة قوي اللي هي سينا، في احتفال عيد سينا اللي كان فيها حميد
1: طبعًا
2: الشاعري
1: والكورال
2: مجموعة، وكانت التلفزيون المصري مشكورة كان بينتجها. يعني يبقى انت اكيد في مصر
1: بتاعت اغنية حلوة بسيني. انا بحبها.
2: ويعني
1: وكيلاني اللي بطل يغني،
2: محمد كيلاني طبعا، وارتبطت اكتر في الوقت ده باحد البرامج التلفزيونية الشهيرة يعني
1: طبعا.
2: ثم دخلنا بقى
1: مرحلة البرنامج ما بقاش موجود بقى، البيت بيتك.
2: طبعا من البرامج اللي كانت مهمة،
1: كان مهم جدا
2: جدا جدا حقيقة يعني. وبعد كده دخلنا بقى مرحلة اغنية او اغاني، لكن من اشهرها كانت اغنية ما شربتش من نيلها بتاعت شيرين عبد الوهاب،
1: بطلت تغني لها.
2: الاغنيه دي الحقيقه انا بوجه فيها التحيه لصناعها. مبدئيا الاغنيه اتعملت علشان خاطر شيء سياسي، استحقاق سياسي يعني.
1: مظبوط.
2: لكن سبحان الله الاغنيه تطلع ما تنجحش حقيقي الا في اللحظه اللي منتخب مصر يحقق انجاز فيها في بطوله افريقيا. بوجه تحيه لصناعها الملحن عمرو مصطفى والشاعره نور عبد الله اللي كتبتها، لان هم عملوا غيروا شكل الاغنيه الوطنيه للاغنيه الرومانسيه البحته، لانه دي اغنيه صح. اولا ما فيش مصري مغترب بيسمع الاغنيه دي ما كانش بيعيط، لان هي لها علاقه كل كلامها،
1: هي اغنيه ممتلئه بالمحبه والنعومه
2: والحنين يعني لمصر.
1: طبعا
2: دور جواك تلقاها، هي الصحبه وهي الاهل، عشره بلدي مش فاكر تنساها عليك مش سهل،
1: مش سهل.
2: يمكن ناسي ان يمكن ناسي انك منك فيها، مش وحشك ولا غبت عليها، بس اللي مغرب وفارقها الف الدنيا مفيش بعديها.
1: ف شوف قد ايه الاحساس عامل
2: الكلام، تحيه كبيره قوي
1: قوي قوي
2: لنور والعمرو مصطفى والاحساس شيرين. والاغنيه دي ليها قصه تانية كمان، انه حسن شحاته قال في تصريح مهم جدا، انا كنت قبل ماتشات كاس الامم 2008 كنت بشغلها في الاتوبيس للعيبه،
1: بيسمعها للعيبه،
2: بيسمع لهم اغنيه ما شربتش من نيلها. فاللعيبه كان بيخلق عندهم الدوافع والحس الوطني. وفي المرحله دي برضو ظهرت اغاني تانية كتير، يعني من الاغاني اللي رجعت تاني ترند دلوقتي وتتقلب بمناسبه انتصاراتنا في كاس العالم، اغنيه ولا اي كلام بتاعت محمد حمائي
1: طبعا،
2: ولحن محمد يحيى وكلمات محمد عاطف. الأغنية دي من الأغاني اللي اتعملت في وقت غريب جدا، كنا بنلعب الجزائر في تصفيات تأهل لكأس العالم 2010، وأنت تعلم جيدا ما دار وما حدث في تلك المرحلة من الشحن الأحمق من الجانبين. والحقيقة أنا بقول كلمة وشهادة للتاريخ، إحنا في اللحظة دي كنا محتاجين قيادة سياسية زي اللي موجودة دلوقتي تعرف تتعامل بشكل عقلاني وتعرف إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش في الإعلام، وتحافظ على العلاقات مع الأشقاء، لأن احنا نسقنا وقتها في حتة مش حلوة خالص مع أخواتنا الجزائريين وتحولت إلى أزمة سياسية
1: للأسف.
2: فالأغنية دي اتعملت قبل الماتش الفيصل اللي كان هيتلعب في أم درمان، على اعتبار إن احنا ممكن نكسب فتنزل الأغنية.
1: أيوه.
2: فاتغلبنا. فحصلت حالة الانفجار صح. الرهيبة اللي وقتها والحس الوطني والمناوشات السياسية والإعلامية اللي فضلت وتحولنا الى شعبين، الاعلام بينا كاننا شعبين بيكرهوا بعض. فحماقي نزل الاغنيه دي علشان هي بتتكلم على رموز مصر وام الدنيا مين والاسامي اللي اتقالت، دي بلد عم نجيب زويل والسومه والعندليب، يعني فكرتها كانت تتغنى برموز مصر. فتحولت الاغنيه انه كانها محاوله لرد كرامه المواطن المصري او الشخصيه المصريه، انه بنفكر العالم احنا مين وعندنا مين واحنا عملنا.
1: انت عارف انا بقى ما يعني ما بحبش الفكره بتاعت ما تيجوا نفكر الناس احنا مين، لانه انا اعتقد انه اي حد عارف انت مين، يعني القوي لا يحتاج للمباهاه بقوته. يعني في النهايه مثلا يا جماعه انا مصطفى حمدي، انا مش محتاج اقول للناس ان انا واحد من اقوى نقاد الموسيقى اللي موجودين في مصر.
2: الله يستر.
1: لا انا بتكلم بجد، هقول لك يا عم على نفسي، انا مش محتاج اقول لحد ان انا مذيع قوي، اللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه مليون بوسه برضو يعني، بس خلاص انت مش اي عم، انت ما بتحبنيش انت حر، انا مش هقعد اتباهى بما فعلت او بما انجزت او بما اديت او والله ده انا واخد شهاده مش عارف ايه من جامعه ايه وليه مش عارف مقالي، يعني عادي ولا تفرق، اللي عاوز يصدق يصدق. ففكره يلا بينا نفكر العالم احنا مين، لا خلي دايما انا من انصار كده، اللي انت بتعمله هو ما يتحدث وانتهينا.
2: ده حقيقي يعني. بص
1: واللي بقى عاملين زي الراجل بتاع حزمة الجرجير فيها كم عود وبتاع والبطاية تتزغط وما تتزغطش
2: بس هو مفهوم الأغنية الوطنية أصلا يعني في الغالب بيبقى قايم على فكرة الشحن والحماس، والشحن والحماس ده بيبقى جزء منه تذكيرك بماضيك وتاريخك يعني، وانت مين وبتعمل ايه دلوقتي
1: يعني. يعني الشحن والحماس العاطفي الوطني لاجل يعني استثاره العاطفه الوطنيه ده امر مهم.
2: بالمناسبه بالمناسبه في اغاني كتير بقى وطنيه ما لهاش علاقه بالكوره، وانا ارى انها اغاني مهمه جدا.
1: طب ما تيجي تقول لي عليها بعد الفاصل.
2: يلا بينا
1: يلا بينا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك سلاش نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الرابعة عصرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة.
2: مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام آليات تنفيذ تكلفة الرئيس السيسي بفتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي.
1: الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية.
2: رئيس مجلس الشيوخ يؤكد عمق العلاقات المصرية الأردنية على مختلف المستويات.
1: وزيرة الإسكان تعلن طرح 10,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق مدفوعة بعمليات شراء من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار.
1: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انعقاد المنتدى القاري الإفريقي للانتخابات بشرم الشيخ في 6 و7 يوليو.
2: وزير التعليم يؤكد الالتزام الكامل بإجراءات التفتيش ومراجعة لجان الثانوية العامة من الداخل.
1: منتخب مصر تدرب في 7 مساء استعدادا للأرجنتين.
2: الفيفا يؤكد أنه لن يفرض أي عقوبات على المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بعد رفعه علم فلسطين.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: طيب عدنا والعودة أحمد، زيكم عاملين إيه؟ كل الترحيب بحضراتكم طبعا، لازلنا معاكم في برنامجنا حروف الجر، كل الترحيب بضيفي وصديقي وضفنا جميعا العزيز الرائع كاتبنا وناقدنا الموسيقي الكبير السيد المحترم مصطفى حمدي. كيف حالك يا مصطفى؟
1: الحمد لله يا أستاذ يوسف.
0: احنا كنا توقفنا عند نقطة
1: الأغاني الوطنية، اللي ما ارتبطتش بالكورة في العصر الحديث، وهنرجع نتكلم على الأغاني اللي ارتبطت بالكورة والحماس، لكن برضو عشان ما نبقاش بنعمم في كلامنا وأن السياقات تبقى واضحة، لا، في أغاني وطنية نجحت ارتبطت بحدث سياسي وكان لها علاقة بشحن الوعي الجمعي المصري، منهم مثلا أغنية مهمة جدا، أغنية يا مصريين بتاعت أمال ماهر، وإحنا بمناسبة احتفالات 30 يونيو كل سنة وإحنا طيبين طبعًا. يعني كانت دي أغنية من الأغاني المحركة للشارع المصري في 30 يونيو. وما قبل ذلك برضو ظهرت أغاني زي أغنية إزاي ترضي لي حبيبتي بتاعت محمد منير، رغم أنها أصلا كانت أغنية برضو السياق بتاعها اتعملت لحدث الاستحقاق السياسي قبل ثورة يناير، ولكن الظرف خلاها تطلع في اللحظة دي علشان تبقى كمحرك لصوت الشارع وقتها. طبعا من الأغاني الوطنية الحماسية اللي نجحت نجاح ساحق جدا تسلم الأيادي للمجموعة اللي غنتها والفنان مصطفى كامل، طبعا
0: ومرتبطة بظرف مهول،
1: طبعا التحول السياسي اللي حصل في مصر بعد في ثورة 30 يونيو، أغنية تسلم الأيادي والأغنية و3/7 تحديدا والأغنية دي، ومن بعدها أقول أغنية تانية طبعا مهمة جدا، لكن الأغنية دي بدأت تحسسنا أنه إحنا ممكن نرقص حتى في الحدث السياسي، انه لما حتى وانت في قلب ثوره وبلد بتتحرك في شيء من صناعه البهجه في الامور، وكأن مصر بتنزع عنها رداء الحزن والاكتئاب
0: مزبوط.
1: وتستقبل عهد جديد او تسعى لاستقبال عهد جديد شايفه نفسها فيه بجد. طبعا بعد كده جت اغنيه ايقونيه زي اغنيه بشرة خير، دي من الاغاني الحماسيه اللي ارتبطت بالمصريين ارتباط وثيق جدا، لحسين الجسمي وطبعا ايمن بهجت قمر وعمرو مصطفى وتومه، يعني الناس دي رقصت الشارع في حدث سياسي. فالتوليفه والتركيبه المصريه دي تخليك تسال سؤال مهم بيسال دلوقتي مع كل فوز لينا، يا مصر بتعمليها ازاي؟
0: ايوه
1: يا مصر بتعمليها ازاي انه احنا اصلا كمصريين تركيبتنا مختلفه وذائقتنا مختلفة، وإحنا زي ما بيقولوا كده برة الكتالوج المتعرف عليه عند كل الشعوب الأخرى، ناس بتبقى بتعمل ثورة واقفة بترقص على أغنية إيقاعية. ده ليه مرتبط بموروثك إن أنت الفن ده أصلا فن الغنى والموسيقى والرقص معاه
0: أمر متجذر جوه وجدانك مش بس مكون،
1: جزء من مكونات الشخصية المصرية ومتجذر جواها. وهنرجع نقول بقى دلوقتي من الأغاني اللي بتطرح نفسها بقوة وبسؤال، لو رجعنا نتكلم تاني على أغاني الكورة، يا مصر بتعمليها ازاي؟ الأغنية اللي اتعملت في حملة إعلانية كلمات من عادل القيعي وخالد عصام، وأنا بشكر منها إنها أدت الحق لأصحابه وقالت إن جملة يا مصر بتعمليها ازاي، السؤال ده اللي كتبه خالد عصام وهي من ألحان أحمد طارق يحيى والعسيلي وخالد عصام وتوزيع أحمد طارق يحيى. الأغنية بتعبر عن شيء غريب جدا عندنا إحنا كمصريين، إحنا شعب ذكي بيعرف يلقط الكلام اللي بيعبر عنه. هي الأغنية طبعا يعني عايز أقول أنه الحملة بتاعت البنك ده هو معودنا أنه سنين بيعمل أغاني
0: مزبوط.
1: يعني من أول أنا ابن مصر أنا ضد الكسر، ودي من الأغاني اللي تحولت إلى أغاني وطنية ومهمة جدا، وأغنية فيها جملة عبقرية كتبها أمير طائمة، أنا ابن مصر أنا ضد الكسر، بتديك إحساس بالصلابة الشخصية المصرية. لكن ذكاء المصريين على السوشيال ميديا لما التقط السؤال اللي في راسي إزاي يا مصر بتعمليها إزاي، ده ليه يعني البلد دي فيها السؤال ده تحتيه حاجات كتير قوي. يا مصر بتعمليها ازاي بتتكسري وبتقومي وبتقعي وبتقومي، يا مصر بتعمليها ازاي انك بتعدي من كل الصعاب اللي كانت بتمر بيها المنطقة خلال السنين الأخيرة دي، يا مصر بتعمليها ازاي انك بتعرفي في عز الإحباط والاكتئاب وعدم وجود اي مؤشر ايجابي لمنتخبك الكروي رايح كاس العالم، مش تمثيل مشرف، رايح ضيف شرف وطالع، فيفاجئ هذا المنتخب الجميع بانه أول يعني هو المنتخب العربي الثاني مع المغرب اللي بيتأهل لدور الستاشر، وإنك تحقق أول إنجاز او اول فوز ليك في كاس العالم عبر التاريخ كله. فهو يا مصر بتعمليها ازاي؟ عبقرية الجملة ان المصريين خدوها قعدوا عملوها كوميكس وقعدوا يهزروا عليها ويتريقوا عليها، لكن دي مش تريقة وسخرية من تقليل من الكلمة او تقليل من السؤال، لا بالعكس، هي طبيعة المصري انه بيهزر في كل حاجة،
0: كل شيء،
1: كل شيء
0: المصري بيتحق. يسخر من اي شيء،
1: لكنها ليست سخرية سلبية. انا عايز اقول هنا دي مش سخرية سلبية،
0: ويهزر مع انجازاته ويبتهج ليها، ويسخر على معاناته ويحولها لضحكة.
1: بالظبط، عشان كده عايز اقول ان هنا السخرية من الكلمة ليست سخرية سلبية، ولكنها نوع من تحويل السؤال الكبير الفلسفي العميق الى مادة لتبادل النكات والكوميكس والضحك والفخر في نفس الوقت. لما يعني تلاقي واحد بيشير كلمة يا مصر بتعمليها ازاي على السوشيال ميديا، اللي هو فرحان على فكرة، هو مش بيتريق، هو بيسأل يا مصر بتعمليها ازاي. فدي واحدة من الاغاني اللي، ودايما خلي بالك بيبقى فيه علاقة كده مرتبطة، انه في اغاني بتطلع كأن الناس زي ما قلت لك الذكاء بتاع السوشيال ميديا، او قبل كده الذكاء بتاع الشارع نفسه، انه في اغنية ممكن ما تبقاش معمولة للمناسبة ولا ليها علاقة بيها، بس ترتبط بيها وتسأل وتطرح وتبقى موجودة في الحدث. زي لو تفتكر بقى في اغنيه انا عايز اقولها بقى برضو، ودي يمكن جيل السوشيال ميديا ما يعرفش، فاكر اغنيه يا ليلى بتاعت هشام عباس؟
0: طبعا
1: الاغنيه دي ارتبطت بكاس الامم 98.
0: صح،
1: ليه؟ لانه كان مخرجين التلفزيون المصري كل ما كنا نكسب ماتش في كاس الامم اللي كنا رايحينه اصلا، واحنا الجوهري الله يرحمه قال احنا هناخد المركز الاخير في البطوله، كل ما نكسب ماتش التلفزيون يروح مشغل جايب الاجوان على الاغنيه،
0: على الاغنيه.
1: فلا هو في عبقريه في انه حتى التوليفه والتكامل واللي شغالين في الميديا بيقدروا يصنعوا من اغنيه.
0: طب في اغنيه انا بعتقد اولا كانت اغنيه قريبه هنناقشها بعد الفاصل ومنسيه طول الوقت، وانا اعتبرها واحده من الاغاني برضو الوطنيه اللي ليها علاقه بالمشاعر الوطنيه، عشان لازم نكون مع بعض، اللي اتعملت لواحده من شركات التليفون.
1: طبعا
0: الاغنيه كانت مليانة صور حلوة، مليانة جمل رائعة، لحنها هادي جدا، وخدت بقى التنويعات اللي هو بدوي على مهرجان على مش وهكذا، على راب، على
1: نوبي،
0: جدا أغنية حلوة يعني، صعيدي، دلتاوي، بورسعيدي أو خط القناة، الأغنية حلوة وترجمة لفكرة تجانس المجتمع المصري بتنوعه الثقافي. خلينا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها بقرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت. التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير. هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية. هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض. الآراء كلها مسموعة. حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجومFM.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: أرجع بقى مرة تانية لصديقي العزيز الكاتب والناقد الموسيقي السيد المحترم مصطفى حمدي. الأغنية اللي كنا بنتكلم عليها اللي هي دايما لا تذكر
3: عشان لازم نكون مع بعض
2: لا تذكر. يعني نيجي نتكلم على أغاني الوطنية تلاقي الناس مش مركزة مع الأغنية
3: دي، واحدة
2: من محدش بيعلق عليها كتير. في وقتها كانت عاملة وهج شديد يعني
3: لأنه أنا أعتقد هي أنا بتذكر كلمات نصر الدين ناجي، واعتقد انه الاغنيه دي في الوقت ده كان الهدف من ظهورها او انه الشركه اللي عملت الحمله الدعائيه نفسها كانت بتحاول توجه رساله انه احنا كتير ومختلفين لكن احنا مع بعض
2: طبعا،
3: وانه لازم نبقى نفضل مع بعض على طول بمختلف اعراقنا وانتماءاتنا واقاليمنا وتوجهاتنا الثقافيه والفكريه وغيره. ودي كانت رساله جايه في وقت مهم جدا لانه دي اللحظه اللي كان بيتلعب فيها على فكره الفتنة والتفريق
2: ما بين أنه الجماعة شيء والبقية المجتمع شيء تاني،
3: والمجتمع شيء تاني، ومحاولات لزرع فتنة طائفية أصلا، ويعني كان مشروع تفسيخ المجتمع المصري وتشتيته وتحويله إلى مجتمع طائفي بشكل آخر يعني.
2: صح.
3: فأنا أعتقد دي واحدة من الأغاني المهمة جدا جدا.
2: طب أنا عايز أرجع معك بقى مصطفى على كنت أقول لك أنه الأغاني الوطنية والألحان الوطنية اللي كانت بتتعمل وعايشة بقالها، لو احنا بنتكلم على بلادي بلادي احنا بنتكلم على انها شارفت على تقريبا 100 سنة من ساعة ما سيدنا مش عمل الأغاني دي بتعيش جامد لحد اللحظة دي وتأثيرها هو حتى هذه اللحظة. بعض الأغاني اللي اتعملت مؤخرا ما بتحملش نفس ذات الوهج، ما بتخلقش نفس ذات التأثير. هل لأن هي معمولة بالعكس مثلا؟ عارف انت الطريقة بتاعك أنا عندي مزيكا فنكتب عليها كلام فيبقى الكلام مش محطوط فيه مشاعر فياضة ومش محطوط فيه صور جمالية تحركك، لكن هو كلام موزون لطيف يعني حلوة لطيف دي لطيف، لكن مش الطريقة المعتادة بتاعت انه اتكتبت كلمات فتأثر بيها الملحن او المؤلف الموسيقي فصغلها جملها اللحنية.
3: لا، هي الاشكالية دي معقدة شوية في حاجة، انه مبرر نجاح الاغنية وحياتها واستمرارها او خلودها قد لا يكون مرتبط بميكانيزم الصناعة نفسه اتصنعت ازاي كلام على لحن ولا لحن على كلام، لكن هي الفكرة انه الاغنية الوطنية تحديدا ملهاش لغاية دلوقتي ماسكة في انه تبقى عارف ايه اللي هينجح وايه اللي ما ينجحش. بمناسبه انه مثلا اغنيه ام الدنيا بتاعت حمائي وعملها 2010 من 16 سنه ما كانش يعرف انه بعد 16 سنه الاغنيه
2: هتفضل برضه
3: هترجع تعيش تاني.
2: صح.
3: ما تعرفش على وبنفس المقياس ما تعرفش ايه الاغاني اللي ممكن ترجع برضه تعيش تاني. وفي اغاني طلعت في لحظتها نجحت نجاح ساحق وتوارط. فهي الفكره هنا مش مرتبطة بالميكانيزم على قد ما هي مرتبطة بالصدق والحالة اللي بيتم فيها استدعاء الأغنية. وإحنا كمان أغفلنا دلوقتي وجود عنصر مهم جدا وهو السوشيال ميديا اللي مش دايما بتنتقي بالصدفة.
2: يعني إيه بقى؟
3: يعني أنا مش عايز أبقى بتاع نظرية مؤامرة وأقول إن في أغنية رجعت علشان خاطر إن هي الناس حبتها. لا، دي قاعدة إن الناس حبتها فرجعت، لكن هناك ايادي دايما بتعمل قوه دفع لبعض الاغاني او بعض الاعمال الفنيه على السوشيال ميديا، فايه تعمل لها عمليه استرجاع مره اخرى او اكترار ليها مره اخرى فتناسب الناس دلوقتي او تعجب الناس دلوقتي. بالمناسبه ده بيحصل مع اغاني عاديه يعني برضو عشان ما اقولش انه القصه لها علاقه برضو انه النظريه انه في حد
2: بتاخد بوش كده يعني بتدفع فلوس للمنصه عشان تدي بوش وتتوزع كويس
3: الصفحات مثلا يعني كل الفنانين بيبقى لهم عندهم صفحات

0: حاطفة الأغنية بس في النهاية مهما عملت الصفحة مش هتقدر تفرض شيء على الناس.
1: صح.
0: مش هتقدر تفرض حاجة على الناس تقول لهم اسمعوا ده وما تسمعوش ده. فاهمني؟ فالقصة هنا ليها علاقة بفكرة انه مفيش مقياس. الأغاني بتاعت سيد درويش وشادية مثلا يا حبيبتي يا مصر وغيرها عاشت لأنه هي فيها صدق حقيقي
1: طبعاً.
0: وفيها شيء ما بيحمل حنين إلى هذا العصر وهذه المرحلة ومصر دي. وده الحنين ده المصري دايما عنده فكرة الحنين إلى الماضي، دي جزء من سيكولوجية المصريين. يعني بنسميه الزمن الجميل، يعني دايما طول الوقت يعني ده مصطلح سكة بأيدي مصرية، فكرة انه ما تلاقيش في بلد تانية تقول لك الزمن الجميل على الماضي، ده في بلد تانية بتقول الماضي كانت ايام وغارت يعني.
1: بص هو طبعا في مصطلحات اخرى اللي متعلقة بالجولدن ايرا والجولدن ايج وحاجات زي كده، العصور الذهبية،
0: بس مش هتلاقيه متداول
1: مش زينا
0: شعبيا. انا يعني ما اقدرش اقول ايه السبب غير انه دي اغاني اللي نجح واستمر وعاش معانا انه كان صادق وطالع فعلا بصدق، فالصدق ده فضل عايش ووصل، وانه في اغاني طلعت كتير اتعملت ناس عملوها علشان خاطر احنا لازم نعمل اغنية وطنية، فاكيد اكيد ده ما عاش ومش هيعيش. لكن في اغاني برضو خلي بالك عاشت ليها علاقة بموضوع بخفة الدم والهيصة، يعني مثلا والله وعملوها الرجالة دي اغنية جميلة جدا وبسيطة طبعا. جدا وشعبية، كلمات صديقي ملاك عادل يعني، فاغنية شعبية ولطيفة والله وعملوها الرجالة، الجملة الافيه هنا ركب مع الناس
1: وتم استخدامه في كل شيء ممكن.
0: ولسه حمادة هلال كان طالع في الفان زون من يوم ماتش مصر واستراليا، واول ما كسبنا طلع غناها وكده، فحلو البهجه حلوه، الاغاني اللي الناس بتحبها. انت ما تقدرش تحكم على ذوق الناس كلهم يحبوا ايه ما تحبوش ايه، هم طبعا. اللي بيحددوا البوصله دايما ايه اللي نجح وايه اللي ما نجحش.
1: ميدو برضو ميدو مش هتقني وانت شايفه لقطه كده، فاول ما بيلاقي ميدو بدا يتحرك فيبقى حاضر يا ميدو. احنا نطلع فاصل هنكمل كلامنا مع كاتبنا وناقدنا الموسيقي الكبير مصطفى حمدي، لو سمحتوا استنونا. حديث ما بين الاغنيه الوطنيه وما بين الرياضة. انا بفكر اخد توقعات. خلي بالك مصطفى بيفهم في الكوره حلو قوي، هو مش مجرد اب عنده ابنه بسم الله ما شاء الله موهوب قوي يعني ابنه بسم الله ما شاء الله لعيب يعني. انا ده من ده والله بتكلم بجد، ده باذن الله رايح اوروبا بالكتير السنه الجايه. لكن مصطفى غاوي كوره، فاهم كوره مش بس مجرد مشاهد. فخلونا بس ممكن نبقى ناخد توقعات مصطفى على مصر والارجنتين ان شاء الله يوم الثلاث، جيبها لنا جمايل يا رب. فاصل ونكمل الكلام.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ام بي او اشتري شهاده او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون.
3: $499.052.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجني، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: صحيح دي الفقرة الأخيرة مع مصطفى، مش عايز أفوت الجزء ده بتاع ماتش مصر والأرجنتين، باعتبارك أنت بقى راجل غاوي كورة،
2: راجل كرم
1: وفاهم كورة، فاهم يعني.
2: صعب،
1: لازم تعمل استوديو تحليل يا مصطفى في الكورة، مش
2: يلا
1: بس
2: أنا
1: في
2: الموسيقى. يلا بينا.
1: قولي أنت شايف الماتش اللي جاي ده هيبقى عامل إزاي؟
2: بص أنا راجل طموح بطبع، يعني في الكورة بحب فكرة إنه الكورة ملهاش كبير، في حاجات معروف انه طبعا ده منتخب الارجنتين وميسي، والقصه مش ميسي بس، القصه ان المنتخب كله قوي، ده منتخب الارجنتين يعني بطل عالم. لكن بطل عالم ده في كاس العالم 2022 السعوديه كسبته 2-1.
1: ايوه، وكان ميسي بيلعب،
2: كان ميسي بيلعب
1: تمام التمام.
2: فالفكره هنا اولا لو هتكلم كوره، الارجنتين جايه لك مهدود حيلها من ماتش كاب فيردي 120 دقيقة، وانت مهدود حيلك من 120 دقيقة، واحنا بقينا مكسحين خالص كمية اصابات ولعيبة متخبطة ومكسرة، بس انا مش هتوقع نتيجة، لكن احنا مش هنبقى على حد يعني
1: مش لقمة سهلة، يعني
2: مش هنبقى لقمة سهلة للارجنتين. ده ماتش قايم على الشحن المعنوي. بوجه بقى رسالة بقى حسام حسن هيسمعها ولا لأ، بس ده ماتش مفيش مجال فيه للأخطاء اللي بتصلحها جوه الماتش، مفيش فرصة لخطأ للبداية بتشكيل غلط أو لعيب تراهن عليه وهو مش جاهز وتبتدي تصلح جوه الماتش.
1: أوكي،
2: ده ماتش الغلطة فيه بفورة.
1: والله أنا مش شايفها فورة، أصل يعني هقولك وجهة نظري يا جماعة، هي دي الأرجنتين. صحيح ما هياش الأرجنتين بتاع زمان قوي، بس دي الأرجنتين، وانا محقق الانجاز، يعني انا الضغط النفسي اللي عليا انا كفرقه وجهاز فني انا اعتقده لو انا منهم ولا كانه موجود. الضغط على الارجنتين
2: بالعكس.
1: لانه الارجنتين لو لعبت ماتش صعب مع مصر هيسجل في التاريخ ان مصر ما كانتش لقمه سهله، ده واحد. ولو مصر كسبت حدث،
2: انا هقول لك وجهه نظري،
1: ها
2: التاريخ مش هيكتب ان مصر كانت لقمه صعبه ومش سهله، التاريخ هيكتب ان مصر كسبت الارجنتين وراحت دور الثمان.
1: حلو،
2: التاريخ لا يعترف غير بالنتائج.
1: وماله،
2: انا لو مكان حسام حسن هقول للعيبه احنا ما كتبناش التاريخ، احنا وصلنا دور ال16. احنا كتبنا لما وصلنا دور ال16 معاك، بس انا هزرع في دماغ اللعيبه انه التاريخ الحقيقي اتكتب لما تكسبوا بطل العالم وتوصل دور الثمانيه، ولما نوصل دور الثمانيه في كلام تاني.
1: هو احنا بالمناسبة يعني لو احنا كسبنا الارجنتين، اذا بلاش لو دي، اذا كسبنا الارجنتين وان شاء الله يحصل، نلعب مين بقى؟
2: غالبا هنلعب مش فاكر، يا كولومبيا يعني غالبا، يعني انا مش فاكر،
1: مش هنلعب فرنسا.
2: فرنسا المغرب، هتلعب فرنسا في دور
1: الثمانية،
2: ده نهائي مبكر. بالمناسبة انا شايف ان الفريق الوحيد اللي يقدر يقف قدام فرنسا هو المغرب
1: فعلا. بسم الله ما شاء الله،
2: وانا لا استبعد ان المغرب ممكن توصل فاينل.
1: يا رب يا اخي، والله بجد من قلبي.
2: لا احنا لسه بنلعب، يا رب مصر،
1: واحنا يا رب نلعب. تخيل نلعب احنا والمغرب، ده يبقى حدث الاحداث ده.
2: بص، هي احنا الكلام اللي بقوله ده في ناس ممكن
1: تقول انت بتهزر
2: وبتاع، لكن انا شايف ان الكره بص، الكره فيها يعني مؤشرات. طبعا ده الارجنتين بطل العالم اقوى، بس يعني طب ما في عندك سيناريو ان فريق عارف يكسبه.
1: طبعا،
2: وانت اصلا يعني احنا
1: فريق صديق وشقيق يعني يزينا يعني تمام
2: بالظبط، بغض النظر ان دي كانت مباراه في افتتاح البطوله وهم كانوا مستهترين بالمنتخب السعودي او حاسين انه الماتش سهل،
1: فالمنتخب السعودي ظبطهم
2: اداله واحده جامده يعني. فبس الفكره هنا في حاجه، ليه احنا ما عندناش الطموح؟ عارفين فرق الامكانيات وفرق كل شيء، بس ليه ما عندناش، ليه اللغه بتقول ان احنا عملنا الانجاز وما فيش الطموح ان انا اكسب الارجنتين؟
1: انا لا، انا شايف ان انت صح،
2: ما انا كنت هكسب البرازيل،
1: مش بمنطق لازم اكسب،
2: ما انا كسبت ايطاليا في كاس القارات 2009 ما انا كنت هكسب البرازيل في كاس القارات 2009، ايه المشكله؟ ما هو ازرع الطموح ده وخلي الشارع. انا يعني مش عايز الناس تقول خلاص احنا كده عملنا الانجاز وتمام، وبرضه مش عايز الناس تقول لو اتغلبنا من الارجنتين انك ما عملتش حاجه
1: لا ازاي،
2: بس خلي من هنا اليوم الثلاث يقينك ورغبتك اللي انت بتزرعها كمدرب وكلاعيبة انه احنا لازم نكسب الارجنتين يا جماعة، احنا عايزين نكسب الارجنتين. دي كرة، الكرة فيها مفاجآت. يعني الراس الاخضر كانت هتكسب الارجنتين الماتش اللي فات،
1: صح؟
2: عادي جدا. فاتمنى، اتمنى ده، مش هتوقع لان التوقعات يعني لو هتتكلم على ارض الملعب احنا عندنا اصابات كتير وعندنا غيابات وعندنا اجهاد.
1: صلاح نفسه بيلعب وهو مصاب
2: وعندنا طبعا اجهاد بدني. وانا عايز
1: كبير
2: اقول محمد صلاح في هذه البطولة
1: اسطورة،
2: تخلص من متلازمة الضغوط اللي كانت بتبقى عليه مع منتخب مصر، ومتلازمة الضغوط اللي عاشها مع ليفربول اخر سنتين بسبب المعاملة السيئة من ادارة ليفربول، ومتلازمة الضغوط اللي فرضها عليه وكيله رامي عباس اللي بيدير له يعني حياته الرياضية والاحترافية بشكل هو ناجح جدا
1: جدا،
2: ولكنه ولكنه مغفل تماما لأشياء وتفاصيل في شخصية محمد صلاح اللي حسينا انه بقى متحرر منها المرة دي.
1: يعني تعتقد انه اغفل فكرة الشخصية المصرية،
2: اغفلها. وخلي بالك هو لولا انه عمل كده صلاح ما كانش حقق النجاحات دي كلها، لانه هو حول صلاح لشخصية احترافية مناسبة للمجتمع الانجليزي
1: مؤسسي جدا.
2: مؤسسي جدا. لكن الحتة بتاعتنا برضو قادرة تفك صلاح شوية. وخلي بالك انا شايف انه هو يرى
1: دي بتاعت بتعمليها ازاي فعلا،
2: دموع محمد
1: الحتة المصري،
2: دموع محمد صلاح اللي طلعت الماتش اللي فات دي هي دموع ضغط، دموع ضغط كبير. انه شخص هو قال انا ما بصش للسوشيال ميديا، بس بقول له انت كذاب يا ابو صلاح، انت اكيد بتبص للسوشيال ميديا واكيد بتتاثر لانك بني ادم، واللي بيقول انا ما بصش للسوشيال ميديا وبتاثرش بيها هو بيبص للسوشيال ميديا وبيتاثر بيها. فبالتالي دموعك اللي طلعت بعد الماتش دي انا قريتها دموع ضغط، انه هو بقاله سنين نفسه يعمل حاجه للمنتخب في في في كاس عالم،
1: وهو عمل،
2: هو عمل وعمل كتير. وهو انا عايز اقول للناس صلاح اللي صعد كاس العالم 2018 صلاح كان ليه ادوار مهمه جدا مع المنتخب في بطولتين افريقيا اللي وصلنا فيهم للفاينل. صلاح قدر يلم منتخب مصر في اوقات كتيره جدا، ادوا لمحمد صلاح حقه وكفايه مقارنات، وتحطوا صلاح جنب ناس تانية هو فرق عنهم بسنين ضوئيه.
1: طب انا اخر حاجه عايز اقولها قبل ما اختم، وعايز ندي حق رامي ربيعه،
2: رامي ربيعه ومحمد هاني،
1: ومحمد هاني يعني سيبنا من الجونين اللي هاني دخلهم،
2: لا لا خلاص انا عايز اقول
1: سيبنا من دول خالص. هاني انا انا انا شوف انا زملكاوي وبشوف هاني لما بيجي يلعب ببقى انا قاعد دمي محروق، حلو ده في الماتشات قبل المونديال، وانا بتفرج على المونديال على هاني يخرب عقلك
2: محمد،
1: انت نموذج للاعب دولي زي ما الكتاب قال.
2: على فكره انا عندي راي في محمد هاني رغم ان انا راجل زملكاوي، بس محمد هاني من اهم واحسن الباكات يمين اللي جم في مصر في العشرين سنه اللي فاتوا بعد ابراهيم حسن. ليه بقى؟ علشان الراجل ده دربه مع الاهلي مثلا تقريبا فوق العشرة 12 مدرب اجنبي كلهم كانوا بيلعبوا. الناس دي بتفهم يا جماعه، يعني اكيد ما يعني اكيد هم المشكله مش عند يعني هم ما بيفهموش واحنا اللي بنفهم. الناس دي شايفه حاجه عند محمد هاني صح
1: طبعا،
2: ان هو لعيب مستمر كل ده مع منتخب مصر. محمد هاني بيأدي اداءات رائعه جدا،
1: رائع
2: جدا. والجونين اللي دخلوا باد لك،
1: مجرد خطأ ممكن مش من عنده،
2: مش من عنده،
1: حظ عاثر.
2: هي ازمه الكور العرضيه اللي عند منتخبنا
1: طبعا،
2: واللي ليها علاقه بالاساس بالتنظيم الدفاعي ككل في الكور العرضيه، ودي محتاجه شغل.
1: بدليل ان حسام مصر عليه وبينزله، لانه لو كان مخطئ
2: لاعب كبير
1: ما كانش كمل،
2: لاعب كبير. وانا ضد سخريه جمهوره نفسه منه وضد التقليل منه، وعامل ماتش، عامل بطوله رائعه. رامي ربيعه عامل بطوله رائعه جدا. امام عاشور، امام عاشور واحد من اهم اللاعبين في منتخب مصر، وان لم يكن هو الافضل في البطوله على مستوى الاداء والرد،
1: الفهد المصري،
2: ولازم
1: مذهل،
2: ولازم بعقليته دي انه يحترف بره من زمان، ما كانش يرجع مصر، كان لازم يكمل طريقه في الاحتراف. كان
1: ده واد واد.
2: انا هيثم حسن مفاجاه كبيره جدا،
1: شفت غير الماتش.
2: طبعا طبعا،
1: وعرفنا مع استراليا غير الماتش،
2: وعرفنا بعد كده ما كانش بيلعب لاسباب ليها علاقه بالاوراق بتاعته وكده. فلا احنا عندنا لعيبه كويسه. هيثم حسن عجبني ثقته في نفسه ومهارته وتحركه. محمد صلاح انه يلعب 120 دقيقه وهو مصاب،
1: كابتن
2: يعني خلاص، كابتن. الراجل ده مش فارق معاه رجله بقى من اي حاجه، انا لازم
1: ده كابتن
2: العب
1: بجد،
2: قائد
1: قياده
2: وشخصيه واداء بدني خرافي. مصطفى شوبير عظيم
1: ما شاء الله، ما شاء الله. مش احنا زملكاويه؟ مصطفى ده بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظه
2: جدا جدا. ومصطفى شوبير كان سبب من اسباب انك في مباريات في المجموعات تطلع منها بنتيجه ايجابيه، منها تحديدا ماتش نيوزيلندا في الشوط الاول، لولا مصطفى شوبير كنا هنشيل اتنين كده والماتش صعب علينا.
1: بسم الله ما شاء الله.
2: الحقيقه انه في روح مختلفه. انا بحيي حسام حسن على اللي عمله، انه غير هويه منتخب مصر من منتخب بيركن الاتوبيس ورا وهندافع ندافع ومش هنلعب كوره الى منتخب بيلعب كوره. حتى لو نختلف مع حسام في بعض الاختيارات وبعض التغييرات، هو بيعدل من اخطائه وهو فاهم وهو عارف هو غلط في ايه وما غلطش في ايه وبيصلحه. وبتمنى له التوفيق، وبتمنى زي اي مصري طبعا ان احنا نكسب الارجنتين
1: يا رب.
2: وبلاش احباط، خلونا نحط كده نزرع في خيال لعيبتنا احنا قادرين نكسب الارجنتين.
1: احنا قادرين وقدها وقدود باذن الله، ربنا كبير. واللعيبه بتوعنا فعلا الفرقه لعبت في تقديري المتواضع، وانا راجل ماليش في كرة القدم يعني، لكن فعلا وانا بتفرج لا احنا عاملين اداء في الملعب زي اكبر فرق بجد، مش هزار، اداء اداء يعني حاجة تحترم. مصطفى نورتني وشرفتني يا مصطفى، وماخدك بالحضن على الهواء ولا ايه يا مصطفى؟ ايه اللي بيحصل ده
2: حبيبي؟ ربنا يخليك.
1: كل الشكر لصديقي وزميلي العزيز الكاتب والناقد الموسيقي الكبير مصطفى حمدي. نتمنى تكونوا استمتعتوا. لا انتوا استمتعتوا، مش لسه هنتمنى، نتمنى ان احنا نتقابل بقى لو كلنا العمر ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد وبرنامجنا حروف الجر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. سلامات.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة.
2: مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام آليات تنفيذ تكلفات الرئيس السيسي بفتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي.
1: الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية.
2: رئيس مجلس الشيوخ يؤكد عمق العلاقات المصرية الأردنية على مختلف المستويات.
1: وزيرة الإسكان تعلن طرح 10,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق مدفوعة بعمليات شراء من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار.
1: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انعقاد المنتدى القاري الإفريقي للانتخابات بشرم الشيخ في 6 و7 يوليو.
2: وزير التعليم يؤكد الالتزام الكامل بإجراءات التفتيش ومراجعة لجان الثانوية العامة من الداخل.
1: منتخب مصر يتدرب في 7 مساء استعدادا للأرجنتين.
2: الفيفا يؤكد أنه لن يفرض أي عقوبة على المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بعد رفعه علم فلسطين.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: 3 ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا الجندي ومروان قدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه النهارده؟
1: كل واحد
2: منورنا كالعاده.
1: الله يخليك.
2: على الابتسامه اللي مستناها.
1: تسلمي.
2: يوم جديد، اسبوع جديد، حلقه جديده، يوم الاحد. محدش يكلم حد، يا رب تكونوا قضيتوا ولونج ويك اند لطيف. طبعا كان ويك اند حافل بالماتش الجميل اللي اتفرجنا عليه، خلى مزاجنا احلى واحلى. غير ان كان في اجازه، يعني ويك اند طويل، لا كمان حاجه حلت الاحاسيس.
1: الاحاسيس،
2: احتفالات في كل مكان.
1: اتفرجتي على الماتش فين؟
2: مع اصحابي. يعني بس الصراحه
1: يعني
2: بقول لك ايه بقى، التوتر وانت قاعد واول ما دخلنا في البانلتيز، يعني فاهم، بلم لقينا بقى. لا بس يعني الف مبروك طبعا،
1: ان شاء الله ربنا يكرمنا. يعني برضو حاجه جميله ان احنا نتفائل، والمنتخب صراحه شكله حلو كل حاجه.
2: لا
1: بس مش لدرجه هنقطع ميسي وما بعتمدش اسامي والاجواء دي. مش قوي كده.
2: لا بس يعني خليك
1: برضو
2: بقول
1: الارجنتين بطل العالم.
2: يو نيفر نو وارد أي شيء،
1: يعني حتى
2: يحصل.
1: بدافع التواضع، بلاش بدافع أي شيء، بدافع التواضع. يعني انت برضو مش بتلعب بعيني، خلاص ما بقاش في فرق. ده يعني كاب فيردي الرأس الأخضر اللي لعبت مع الأرجنتين الماتش اللي فات، انت بتتكلمي في اكسترا تايم. كاب فيردي فرقة في أفريقيا لسه طالعة، يعني أول امبارح ووصلوا مع الأرجنتين 2-2 ولعبوا اكسترا تايم، والأرجنتين جابت الجون في الاكسترا تايم. فاحنا يعني لا، يعني مش لدرجه ما بنعتمدش اسامي
2: ميسي.
1: مين ميسي والحاجات دي؟
2: ان احنا نخسر مثلا؟ لا ما تقدرش.
1: لا لا لا ولا لا بس صح. يعني بلاش نفرط في
2: دي روح حماسيه.
1: حماسيه لو حماسيه خلاص.
2: يعني الواحد برضو لازم يبقى متفائل.
1: لا خصوصا لما يبقى ميسي جايب 6 جوان باين ولا 7 جوان لحد دلوقتي، المفروض
2: ماشي. بس انا عارفه ان التفاؤل مش شيء في قاموسك. بس معلش خليك متفائل.
1: انت دايما عشان انت اشرقت.
2: لا والله يا جماعة، مروان أكتر واحد ما بيتفائلش، يعني عمره ما يكون متفائل بحاجة، فما تسمعوش يعني منه كتير. ولكن خلينا نشوف، هو في كل الأحوال ماتش مش هيتفوت. في كل الأحوال ما أظنش إن في حد ملهوش حتى في الكورة هيفوت الماتش ده. فبالتوفيق. هو 3:07 صح كده؟
1: 3:07.
2: طيب احنا نخلص الساعه 6 مثلا.
1: 6:05 بالكتير.
2: يعني احنا نختم علشان يا دوب
1: انا عايز ارجع. انتوا عارفين نفسكم.
2: يعني ماشي، ممكن اكمل لستة ونص وتلت، يعني لسه قدامي طريق معايد. بس
1: ان شاء الله نلحق.
2: ان شاء الله يكون ماتش حلو.
1: انت الويك اند طمنينا.
2: لا مفيش.
1: ده المنتخب بعد سألني يا رب عملت ايه في الويكند.
2: طمنتهم.
1: طمنتهم، قلت لهم
2: لا ويكند لطيف هادي. ما كانش في اي حاجه،
1: كان فريسكا بس.
2: واو. لا ما سافرتش الويكند ده.
1: ما سافرتيش.
2: بس لذيذ يعني. القعده بتاعت الماتش صراحه كانت لطيفه يعني. طبعا
1: بس ان حد اصلا ريدي يدخلك بيته.
2: طيب احنا هنبتدي درجات الحراره. درجه الحراره دلوقتي واللي هي الساعه 5:10 35 يعني
1: 5 وتلت ما نضمنش.
2: 35 دلوقتي حلو. النهارده بالليل 22. في مفروض ان موجه كده من الحر هتيجي على اخر الاسبوع، على يوم الخميس والجمعه.
1: امبارح كانت 40، النهارده الصبح انا نزلت على الساعه 9:30 كده، كان عندي مشوار. 39
2: 38. الويكند اللي جاي احنا بنتكلم على البتاع هنا على الاب 37 و38.
1: الاب،
2: فانت احنا معك هنكسر ال 40 مستريح يعني. بس فده الويكند اللي جاي ان شاء الله. ابعتوا لنا على 015-595-5006. ما تنسوش بقى في حاجه النهارده. انت بتبص على ايه ورايا؟ في ايه ورايا؟
1: لا ولا حاجه
2: اصلا، يعني قاعد مركز ورايا قوي.
1: لا اصل هي طايره، فانا مش عارف هي رايحه فين.
2: لا لا
1: لا، هي خلاص. ايه؟
2: ما تهزرش.
1: ما هزرش.
2: في حاجه طايره في الاستوديو؟ اصل انا هطير مع بعيد. مش هتلاقوني.
1: بقى حاجتين.
2: لا
1: انا مؤمنك يا يارا قد مستقلتي حالا.
2: احنا في بس هنقول مين اللي هيكسب اخر نوبايل. لتوقعات ماتش التلاته هنقول لكم كل بقى التفاصيل، وهنعلن النهارده ان شاء الله اسم الفايزه والفايزه. 015-595-5006 ابعتوا لنا، عايزين نسلم عليكم. هنبتدي النهارده بتوليت وسانت لوفانت ونرجع على طول.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: عشان الحاجه معاك يا قرف انت مش هتقف في اي حته
1: ولا لا لا لا
0: ما اخرجش معاك حته اه ياه وكل الياهات واللقات والحاجات دي كلها.
1: طيب
0: نسلم على الناس سريعا قبل ما نقول سعيد او سعيده الحظ. مساء الجمال عليكم اجمل ورا مروان ويارا، ده حماده المصري مساء الفل من الامارات بتابعكم وبمسي عليكم وبشكركم كتير. ده جوجو او دي جوجو مساء الفل. يا هلا ابو حمزه ويارا اجازه سعيده. ده عبد الرحمن من مكه مساء الفل يا عبد الرحمن. عبد الهادي من الرياض مساء الفل. نجوان اين انت مساء الفل، وحشتينا والله يا نجوان. عارف يا مروان احنا ممكن نكسب ازاي لو الارجنتين استسهلت الماتش؟ اعتقد كده. بصي ما اعتقدش الارجنتين
1: مفيش حد هيستسهل،
0: اه حد يستسهل خالص، حتى لما بيبقى الفريق جامد يعني في المستويات اللي هي بيسموه المستوى الاول الارجنتين والبرازيل والفرق القويه دي ما بيستسهلوش قوي، وحتى لو حصل بيحصل مثلا دقايق في المباراه بياخدوا نفسهم بيريحوا، لكن مش هيلعب باستهتار يعني. مبروك لمصر منورين وحشتونا من الحلقه اللي فاتت ربنا يخليك. في كمان مساء الفل عليكو مبروك لمصر وعايز اكسب معاكو، ده الرقم الاخره 5-4-8. ده مين او دي مين؟
1: هو مفيش سؤال بقى للاسف النهارده.
0: خلاص بقى الفايزين بكره.
1: سؤال كان
0: يوم الثلاث
1: اللي فات.
0: هنقول برضو سعيد او سعيده الحظ. وحشتوني جدا جدا، بحب اسمعكو ومستنيه توقعاتك للمباراه يا مروان. والله احنا دلوقتي لسه مش فاكر كنت بتكلم مع مين النهارده. احنا دلوقتي ماشيين بالكرتون بتاع سيمسنز. حتى الان الكرتون بيطلع الوان، اعتقد ان ده مش سيمسنز القديم لان واضح انه معمول جديد يعني. يعني سيمسنز كان خلصان في اوائل التسعينات تقريبا اعتقد، في التسعينات في اولها بقى في نصها.
1: لا لا ما اظنش
0: الفينات، ما اعتقدش في الفينات كان فيها سيمسنز.
1: استنى هجيب.
0: طيب
1: ده ايه اللي اتقال يعني
0: اللي معمول ده مطلع إيه؟ نتائج حتى الان متحققه. ليلى عبد اللطيف قالت منتخب عربي، قالت منتخب مش من المرشحين هيطلع فريق الارجنتين تحديدا، فاحنا مش من المرشحين. ويمكن كان قصدها كاب فيردي، بس كاب فيردي خسر فما حدش عارف. انا لو كمروان بقى بعيدا عن اي حاجه، طبعا نفسي نكسب، طبعا وسقف الطموح عالي وحقنا بصراحه شكلنا حلو. في اخطاء وفي مش عارف جمل تكتيكيه مش عارف ايه في جزء من المباراه.
1: 26 السنه دي كانت فبراير، كان اخر حاجه للسيمسونز اتعمل.
0: اوكي. لا طبعا ليه ما ممكن نعمل حاجه، مين عارف. تعادل سلبي او ايجابي ونروح لاكسترا تايم ونروح لضربات جزاء، محدش عارف. فلا طبعا نفسي اكيد يعني.
1: يعني محدش عارف بجد يعني.
0: مساء الورد ومبروك منتخبنا الوطني اللي خلق حاله من الحب والتفاؤل، نتمنى ان تستمر وان شاء الله نعدي الارجنتين، المهم ما نخليش ميسي يلعب براحته. والله هو الحقيقه الراجل بيعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه، محدش بيوقفه. بس هو طبعا كبر في السن، ودي حاجه يعني مش معنى كبر في السن انه عجز يعني، لا هو بيجري طبعا وكل حاجه، بس مش زي ميسي اللي من 10 سنين. في مين تاني بعت لنا؟ بس كده.
1: طيب احنا بقى ايه، تعالى بقى نقولها ايه اللي هيحصل. احنا مع بداية الساعة التانية، احنا الثلاثة اللي فات كنا سألنا اخر سؤال في مسابقة وي من وي، يعني العملاء وي، اللي هو كان في فرصة ان حد هيكسب موبايل. فالثلاثة اللي فات كان اخر توقع احنا طلبناه منكم. انا عايز افتكر كان ماتش ايه بقى اللي احنا سألنا فيه وطلبنا توقعاتكم. كان يا سيدي ماتش فرنسا والسويد. ده كان الثلاثة اللي فات. انت عندك فكره ايه اللي حصل في ماتش فرنسا والسويد؟
0: فرنسا كسبت.
1: فطبعا في توقعات كتيره اتبعتت. النهارده بقى هنقول مين اخر موبايل بقى طالع من وي لعملاء وي اللي كسب التوقع ده.
0: نقول دلوقتي ولا نستنى؟
1: زي ما انت عايز. عايز تقول دلوقتي؟
0: خلينا شويه سسبنس
1: يعني، بلاش بدايه الساعه، نخليها اللينك اللي جاي. نخليها اللينك
0: ولا ماشي؟
1: خليها اللينك اللي جاي، ملهاش لازمه نقعد ناخرها خلاص.
0: يلا
1: طيب، فده اللي هنعمله كمان شويه صغيره. غير كده بقى مروان طبعا اكيد مجهز حلقه لطيفه، اكيد مجهز شويه كونتنت هينزل بيه بعد شويه. 015-595-5006 facebook.com/نجومه في امن. نسمع اصاله ونرجع له.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والأحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.

0: أحد.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حمصة من الرياض بعدين مساء الفل.
2: طب وعمرو قلابيزو
1: عمرو قلابيزو لا ما حدش بعت له. هو ما بيبعتش على فكره، انت واخده بالك، هم اصحابه اللي بيبعتوا له.
2: اصلا
1: بيبعتوا يعني بيبعتوا يسلموا عليه، لكن هو شخصيا ما بيبعتش.
2: ما نعرف. طيب ايه رايك نقول اسم الموبايل؟ هي
1: الفائز او السعيد او سعيده الحظ. هي
2: سعيده الحظ. طيب زي ما قلنا اللينك اللي فات، احنا الاسبوعين اللي فاتوا حد 2-3 والحد 2-3 اللي قبليهم كان في كل يوم سؤال من وي لعملاء وي فرصه ان حد يكسب موبايل، واعلنا عن كده احنا 6 صح. اعلنا عن 5
1: صحيح، 5 فائزين
2: وفضل وباقي بقى وان مور. ده اللي كان الثلاثه اللي
1: شاست وان.
2: وبما اننا رجعنا وقلنا من تتوقعوا ايه، توقعات كثيره جت طبعا، فرنسا زي ما انت قلت اللي كسبت، فكل اللي باقي ان احنا نقول الاسم بقى.
1: ايوه
2: ماشي، جاهز؟ جاهز السقفه،
1: اتفضل يا استقل.
2: طيب زي ما مروان قال، هي سعيده حظ اللي معانا المره دي، فعايزين نقول الف مبروك لسمر عاطف ابو اليزيد النشرتي. يا سمر الف
1: مبروك يا سمر. أيوة. هي اللي فازت معانا بموبايل مقدم من وي لعملاء وي، وهي أيوة. كانت سعيده الحظ اللي توقعت النتيجه
2: بالظبط كده. طبعا يا سمر حد هيكلمك هينسق معاكي وهيقول لك بقى ايه اللي هيحصل، تعملي ايه. ويعني عايزين طبعا نشكر كل اللي اخذوا من وقتهم وبعتوا توقعاتكم، وكانت الصراحه في مسجز كتيره جدا جايه، بس في الاخر زي ما انتم عارفين في اي مسابقه حد واحد اللي بيكسب يوميا، فبنشكركم. وطبعا كانت المسابقه من وي لعملاء وي، والموبايلات كده كلها طلعت.
1: طيب فهد من الخبر مساء الفل اللي بعد بيسلم علينا بيقول اهلا مروان اهلا يارا، انا مش عارف ليه مسجاتي ما بقتش تطلع، حد زعلان مني. والله يا فهد انا ببقى عايز اقرا كل المسجز بتاعتك، بس يارا بتقعد تقول لا ما تقراش ومالكش دعوه بفهد وما تقرالوش حاجه. ما اعرفش ايه يارا، هي يارا عموما في ناس كده بتحبها وناس ما بتحبهاش.
2: انت شايف كده؟
1: حرام عليك، وانا كسبت وقلت صح. انا والله يا خالد زي لسه بنقول، هي عمليه يعني مش يعني بالحظ، يعني مش كده. ازيك يا مروان، ازيك يا يارا. عمر محمد جلال بيقول مباراه مصر والارجنتين هتوصل لضربات الجزاء وشوبير هو اللي هيشيلنا.
2: انا حاسه انها هتوصل لضربات جزاء برضه، ما اعرفش ليه، يعني انا حاسه ان احنا نخش في اكسترا تايم.
1: والله حتى لو لا قدر الله بعد الشر، انا بالنسبه انا كمروان يعني انا شايف انه تمام حلو. احنا هو ده اللي احنا كنا دايما بنقوله، او الناس في مصر يعني اعمل اللي عليك، كسبت بقى او خسرت ده توفيق من ربنا، بس اعمل اللي عليك. لكن بتبقي نازله يعني مفيش حاجه وبعدين نخسر فنقول منظومه اصل لا انت ما عملتش اللي عليك اصلا.
2: طيب اسالك سؤال تاني، انت حاطط بينك وبين نفسك انه مثلا نسبه ان احنا نكسب الارجنتين قد ايه؟
1: والله 50-50.
2: اوكي بجد ولا بتقول كده عشان احنا على الهوا ومش عايز الناس تقول عليك جومه؟
1: لا ما انت كنت قاعده حتى يبقى عيب. ده انت يعني مصنع بوم قاعد في وشي.
2: حبيبي شكرا.
1: لا ودي انا شايف انها تقدم كبير.
2: اوكي
1: ان احنا نوصل ان احساسك الداخلي 50-50. ليه ما نعملهاش؟
2: ماشي.
1: عملناها يعني المغرب عملتها، كاب فيردي عملتها، احنا عملناها في مع بلجيكا، لعبنا مباراه عظيمه امام بلجيكا وتعادلنا 1-1 يعني لا طبعا ممكن نعملها. عادي انت بس ما بتتفرجيش على الماتش.
2: طب سؤال، انت اتفرجت الماتش اللي فات مع مين؟
1: مع عند ناس صحابي.
2: كنتوا كتير يعني؟
1: كنا كتير وعملنا اكل قبليها، عملنا اكل قعدنا كلنا وبعدين اتفرجنا على الماتش.
2: عملتوا قعده يعني؟ هو الصراحة ميعاده كان حلو، اليوم
1: حلو
2: اجازة، دنيا لطيفة. هي كانت جاية في الجون يعني.
1: اللوز العيني.
2: ايه بقى؟
1: لا
2: انتوا عملتوه ولا طلبتوه؟
1: لا عملناه.
2: طب ايه قول لي حاجة؟
1: لا خلاص بقى في الفصل.
2: انت مش عايز تقول على الهواء، مش عايز حد ما خلاص اكلت وانت كويس اهو، ما حصلكش حاجة.
1: بطني بتقطع.
2: عدى كذا يوم بقيت كويس، ما تقول.
1: مروان هيجيب شهرين بيعمل غسيل كلوي.
2: اكلنا فيلي مينيون
1: بالساتي.
2: و هو اكلنا سكالوبس
1: مش سكالوب سكالوبس اكلناها بالشكيز
2: كونفي
1: وكان معاكم مش معاكم فاتي
2: ومارون جلاسي هتلاقيكم اكلتوا عملتوا شاورما ولا فته ولا حاجه
1: مش قايل
2: لقيتكم عملتوا
1: لا يا صيا افشن كتير
2: عملت
1: يبقى اكيد عملتوا نيفه بقى
2: طب كنتوا كام حد
1: لا كنا سبعة
2: اوكي
1: تمانية تسعة حاجة كده يعني.
2: طب وكان طبعا كنتوا كلكم قاعدين بزعيق وسويت لما
1: طبعا.
2: دخلنا في الحتة
1: لما بتاعت. دخل يعني هو هي متفرج في بيت واحد صاحبنا في اوضه في البيزمنت يعني قمنا كلنا هيصنا طبعا جون
2: لا هي اصلا انت لو ما كنتوش بتهيصوا انت لو فاتحين الازاز هتسمعوا
1: تهيص الناس
2: هي فعلا انت في اي حته بتسمع الزعيق ودي كانت حلاوتها بس شفت الاحتفالات كانت شكلها عامل ازاي
1: ايوه
2: في القاهره وفي الساحل ومش عارفه ايه وفي كل حته
1: احنا اول مره نروح احنا اقصى نتيجه عملناها كانت التعادل الايجابي 1-1 مع هولندا سنه 1990 واحد يعني ما فيش حاجه احنا خسرانين يتعادل سلبي يعني هولندا تعادلنا ايجابي ايرلندا تعادلنا سلبي انجلترا كسبتنا خرجنا من كاس العالم 90 18 خسرنا ماتشين خسرنا 3 ماتشات تقريبا فاحنا مفيش حاجه
2: فدي حاجه جديده دي حاجه جديده Nothing. بس الصراحه لا انا الاكتر حاجه عجبتني الرياكشنات بتاعت اللعيبه وبتاعت الناس لما كسبنا لما تشوف على وشوشهم صلاح كله
1: ايوه بذل مجهود وربنا كفاك بس
2: يعني
1: اللعيبه
2: انت شفت
1: دي تعبت وبذلت مجهود
2: مش عاديه يعني ودموع فرحه اللي هو انت لا لا لا لا كانت هي كانت
1: اصلا اللقطه جت الكاميرا جت على حسام حسن المدير الفني في نفس اللحظه بتاعت امام عاشور والكره بتتلعب له الاوفر بيتلعب هو حرك راسه يعني هو حسام حسن حرك يعني هي ملهاش غير الهيد فهو يا حبيبي من كتر ما هو مركز قوي ومنفعل مع المباراه وقلبه مع اللعيبه لا لا لا كانت لقطه
2: كلها
1: يعني
2: كلها كانت لقطات حلوه الصراحه
1: ده حقيقي.
2: شفت سامي ال جاكسون اللي كان بيتفرج على
1: ايوه ده كان قاعد في المدرجات الحمد لله ان انت ما رحتيش عشان كده ربنا كرمنا الحمد لله
2: ده انا يوميها لبست تيشرت المنتخب ونزلت وشجعت
1: لا مش لما تحطي الشال احمر على كتافك ده مش
2: لا لا والله عادي تيشرت عندي
1: بتاع المنتخب اكيد بتاع شركه من الشركات
2: الدعايه صح لا لا هاجي بيها التالت
1: اللي هي بتبقى ليها عربيات في الشارع
2: هتيجي بيها التلات
1: ان شاء الله
2: نيجي من تيشيرتات المنتخب
1: ان شاء الله
2: انا ليه حاسك بتكلم بنت اختك
1: طبعا طبعا
2: اسبقيني وانا ان شاء الله جايين وراكي على
1: استنيني تحت في العربيه انا نازل استنيني في العربيه انا نازل
2: شكرا يا زو
1: انزلي مع العفش وانا جاي
2: لا بس انا متحمسه الصراحه على الماتش يعني فلو ما جيتش بقى ومشيت بدري يوميها كمل انت الحلقه عادي انت ساكن هنا انت هتتفرج في البيت بقى كده
1: غالبا
2: ما اظنش
1: يعني لسه ما نعرفش ايه الوضع بس يعني غالبا
2: ما
1: يعني
2: اظنش هتلحق يعني
1: اصل هو ناس كتير على فكره يعني في ناس هتمشي بدري من الشغل في ناس مش هتروح الشغل يعني
2: انت جاي الهوا حضرتك ايوه انت مالك بالناس انت جاي حضرتك عندك هوا من 5-7 شكرا
1: خلصي
2: الحاجة الوحيدة اللي ممكن أظبطك فيها همشيك بدري سنة هنقفل الحلقة بدري بس فتاني بنقولها المرة التانية إن شاء الله التلاتة يا جماعة
1: اللي سامعيننا إياهم
2: الحلقة هتخلص بدري سيكا بس كده طيب إحنا معانا أخبار ممكن نبتديها بقى
1: حد بيسألك إيه المارون جلاسي ده يا رب
2: والله وأنا عارف أنا أسمع اسمه
1: والله العظيم توقعت لو أبو فروة بتحط عليه
2: مش هو بيتحط في ديزيرتس وحاجات كده
1: ايوه ما هو لما بيتحط عليه بقى ما بيتعمل مش عارف
2: بس ممكن اقول لك حاجه ما بحبش طعمه
1: بغض النظر انت مش عارفاه اصلا
2: لا انا مش عارفه هو ايه بس انا اكلته ما بحبش طعمه يعني عمري فيه. دايما اسمع مارون جلاسي ده مش عارفه ايه ده حاجه جربتها
1: نفس الناس اللي بتحب المارون جلاسي
2: هي نفس
1: الفكره زي اللي هم زي كده بيقولوا ديامو
2: وهي
1: نفس دهب صيني مثلا
2: نفس الناس اللي بتحب الماتش
1: اللي هو انت يا
2: لا ما بحبش الماتش
1: والله
2: ماليش فيها خالص
1: مش غير ساعه
2: طيب محمد علي بيقول لك تعالى بعربيتك
1: بص يا محمد حبيبي عايز افهمك حاجه عشان بس تبقى فاهمني
2: انا بضم صوتي لصوته وبقول لك تعالى بعربيتك
1: محمد علي اللي انت بتشتكي منه طول الوقت
2: تعالى بعربيتك يمين عشان تمشي حتى بدري ما اشيك بدري انا هقفل يا سيدي الحلقه
1: على العموم محمد علي هم عارفين مين احنا بنطالب
2: ان حد ينزل ايه
1: يشم الترومبيل.
2: طيب انا هطلع فاصل
1: وهنرجع
2: هنرجع على طول نبتدي الساعه الثانيه والاخيره. بعتولنا على 015 595 1006 facebook.com/nugumfm. خليكم معانا.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سيسي، معاك شاسي، معاك لاتي وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم FM تيفي. تابعونا على x.com/نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية والبترول يعقدان جلسة إحاطة مع ممثلي السفارات الأجنبية حول قطاعي الطاقة والثروة المعدنية.
2: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات بقطاع الاتصالات.
2: وزير الدولة للإعلام يؤكد العمل على سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
1: الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يلتقي المندوبين الدائمين ويستعرض رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك.
2: وزيرا الإنتاج الحربي والعمل يتفقان على خطة تنفيذية للتكامل والتعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.
1: وزيرة الإسكان تعلن طرح 10,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا.
2: صعود البورصة للجلسة الثالثة على التوالي ورأس المال يربح 36 مليار جنيه.
1: وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع استعدادات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية قبيل انطلاقه بالساحل الشمالي الخميس المقبل.
2: منتخب مصر يتدرب في 7 مساء استعدادا للأرجنتين.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كده ابتدينا الساعه الثانيه والاخيره من حلقه النهارده ونقول بقى اخبار بقى ولا ايه؟
2: طيب خبر مهم ليه علاقه بالماتش. سكالوني اللي هو المدير الفني منتخب الارجنتين بيحسم ملامح التشكيل قبل مواجهه مصر في كاس العالم.
1: اوكي.
2: الجهاز الفني منتخب الارجنتين بيدرس اجراء بعض التعديلات المحدوده على التشكيل الاساسي قبل مواجهه منتخب مصر. قرار جه بعد المجهود الكبير اللي بذله لعيبه الارجنتين في مباراه كاب فيردي بدور ال 32 واللي امتدت للاشواط الاضافيه. وفقا للتقارير الصحفيه سكالوني لا ينوي اجراء تغييرات كبيره ويفضل الحفاظ على القوام الاساسي للفريق. من المتوقع ان يجري تغيير واحد في كل خط بحد اقصى 3 تغييرات. التقرير بيقول ان التشكيل النهائي هيتحدد بعد المران المغلق اليوم الاحد قبل سفر لاتلانتا. وفي الدفاع بيدرس سكالوني الدفع بنيكولاس تاجل في اقرا الاسم في مركز الظهير الايسر تعويض فانكوندو لانه مش جاهز في الوسط. بيفضل الجهاز الفني الدافع بليندرو وباريديس ونيكو جونزاريس مع بعض اللعيبه دول
1: في نفس
2: واول اكتفاء بواحد منهم لزياده السيطره في وسط الملعب. اما في الهجوم فتزداد عوده فرص جوليان الفريز للتشكيل الاساسي بعد تحسن جاهزيته البدنيه بدلا لاوتارو مارتينيز.
1: لو مارتينيز يبقى تمام.
2: لاوتارو محمد ابراهيم سيد مارتينيز
1: كنت شايلها من الموضوع. شكرا كابتن مروان على الابديت ده. وجهز لنا حاجات رياضه لو عايز يعني ممكن تنزل بيها.
2: انا مجهز حاجات كتير في الدولاب.
1: طلعها يعني خليها جنبنا بس
2: تتهوى.
1: وبعد كده طبعا لسه معانا المسجز 015-59-55-1006.
2: حد بيسالك يا الرقم اللي اخره 343 مش المارونج لسيده اللي بحبه البركه؟
1: هو ده.
2: ايوه لو بيبقى جنب الفايش في المخبز
1: هو ده بالظبط
2: جنب صاج الفايش.
1: حته بقى عيش بلدي كده ونغمس المارونج لسيده. طيب نسمع اغنيه جديده لنيكول سابا ونرجع على طول. خليكم معانا
3: اكسكلوسيف نجوم اف ام. نيكول سابا دوشه اغنيه جديده على نجوم اف ام.
0: انت

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نكمل ايه؟
2: رجع الفلوس.
1: حاضر. تعال نكمل اخبار.
2: يلا.
1: انت قلت بعد التأهل التاريخي الخبر بتاع الدور 16
2: بتاع 45 ألف دولار.
1: انا بتكلم على ال 15 مليون.
2: لا يبقى اتكلمي على 15
1: مليون. يعني انت انت ممكن فكرك ما يعديش ال 45 ألف دولار. انا هنا
2: والله يا جماعه قعدنا سنين نقنعها ان فلوس بنك الحظ دي مش فلوس حقيقيه. شايف طيب. انها غنيه جدا.
1: بعد التأهل التاريخي للدور 16 15 مليون دولار مكافئات منتخب مصر بالمونديال. خلاص ضمن المنتخب يعني ضمن المنتخب المصري الحصول على مكافاه ماليه ضخمه بتوصل ل 15 مليون دولار وده بعد ما تأهل التأهل التاريخي ده للدور 16 في بطولة كاس العالم 2026 بعد الفوز على استراليا. ودي جايه يعني دي وفقا بقى للائحه بتاعت الجوائز الماليه والتوزيع التصاعدي المعتمد من الفيفا. فاكر احنا قبل ما
2: اللعيبه
1: بس احنا اتكلمنا على المكافئات
2: والتأهل من دور لدور
1: لو عملت كذا هتاخد كذا. ففاكر فاحنا كنا طبعا احنا بنتكلم من هنا قبل ما ما نبتدي بقى فاهم مش عارفين ايه اللي هيحصل. فدلوقتي طبعا ده حاجه حلوه. ايه اللي بقى 45 الف دولار استنى فيه
2: مدير بنك.
1: دي حاجه ملهاش دعوه بال طيب
2: حاجات اللي انت بتحبيها.
1: طب في مدير بنك يا جماعه اختلس 45 ألف دولار بعد ما بدل الفلوس الحقيقية بفلوس كرتونية مزيفة زي فلوس بنك الحظ كده. ده كان في كوريا الجنوبية كان أحد البنوك هناك يعني كانت حصلت واقعة اختلاس غريبة جدا بعد ما اعترف مدير فرع ان هو سرق حوالي 45 ألف دولار من خزنة البنك وحاول ان هو يخفي الجريمة بتاعته بطريقة بسيطة جدا. اللي هو قرر ان هو يبدل الفلوس الحقيقية بورق فلوس كده كرتونية مزيفة زي بتاعة بنك الحظ اشتراها من الانترنت وحطها مكان الفلوس الأصلية جوه الخزنة. المفاجأة بقى ان الأوراق المزيفة دي كانت واضحة جدا وعليها رسومات كرتونية البط ودببة يعني
2: أصلا.
1: يعني انت مثلا مش جاي اللي هو فلوس شبه الفلوس بتاعتكم لا ده عليها بط ودببة فاهم. لدرجة ان حد ان اي حد يقدر طبعا يكتشف ده ان هي اكيد مش فلوس حقيقية من اول نظرة يعني. بس بقى بس هو استغل الفرصة دي ان ما كانش فيه تفتيش دوري على الخزنة وان هو المسؤول عن ايداع الاموال بشكل يومي ففضل ينفذ خطته دي لفترة من غير ما حد يلاحظ لغاية بقى ما القصة اكتشفوها بعد ما واحد من الموظفين شك في تصرفاته وبلغ الإدارة ففتحوا تحقيق داخلي فالتحقيق دخل اكتشف ان كل التفاصيل بسرعة وقرر بنك ان هو طبعا يفصل مدير الفرع بعد ما رجع كل الفلوس اللي هو اخدها واعتبروا ان القضية دي انتهت من ناحيته يعني كويس ان هم عدوها له يعني.

0: طيب انا ادهم من اسكندريه، بحبكم جدا وعايز اسمع اغنيه ملك الجمال الكون تامر حسني والشامي.
1: كان لسه في تامر حسني من دقايق.
0: ده هو الشامي، ده هو اسمه الشامي. مساء الخير وحشتوني، انا قاعدين بنذاكر انا واميره ورشا ولامي، عندنا امتحان بكره والبنات متوترين، ادعي لهم يا مديرتنا. اما انا فما عنديش دم اصلا ولا اي توتر، عادي. ونزلي مروان اجاز، ده احمد ربيع.
1: يا احمد اولا بالتوفيق ان شاء الله.
0: هو احمد معلش، هو انت قاعد بتذاكر انت واميره ورشا ولامي وهم متوترين وانت لا؟ ده على اساس ايه؟
1: ممكن يكون هو كده كده مذاكر وشاطر يعني.
0: انتوا بتغني وتردوا على بعض؟
1: عادي يعني.
0: عادي يعني، عادي. طيب
1: قول لنا بقى،
0: نقول لكم بقى. بص،
1: مروان مجهز اخباره من بدري.
0: كيليان مبابي كلمه السر في التاهل للتاريخي للفراعنه. شفنا طبعا كلنا تفوق لاعبي مصر في تنفيذ ضربات الترجيح في مباراه استراليا واللي من خلالها صعدنا لدور 16. تقارير شافت ان الفوز ده او شافت الفوز ده بزاويه تانية، وقالت ان مبابي هو كان كلمه السر في التاهل. ازاي؟ شفتي اللقطه بتاعت محلل الاداء وهو بيفرج اللعيبه؟
1: انا ما فهمتش ايدي.
0: ده محلل الاداء، فكان بيفرج خلاص لما
1: كانوا متجمعين حوالين اللابتوب
0: هنلعب ضربات جزاء، كان فاتح لهم بيوريهم مبابي كان بيشوط في الجول اللي نزل ضربه الجزاء ازاي، طريقه الجون في صد ضربات الجزاء، في التعامل مع ضربات

0: فكان هو اسمه محمود سليم، كل التحيه ليه طبعا محرر اداء. كان محمود سليم مجهز بقى، لانه الحارس اللي لعب المباراه حارس،
1: واللي نزل لضربات الجزاء حارس تاني كده.
0: فهو محلل الاداء ده يعني بيحلل كل حاجه، بياخد باله من كل التفاصيل، فخد باله ان لما الحارس التاني نزل فجاب ضربات الجزاء اللي شاطها مبابي في الحارس ده في الفرقه اللي كان بيلعب فيها.
1: مبابي ده اللي هو مبابي صح؟ عشان بس متلخبطش.
0: بس في مباراه فريقه ريال مع فريق الحارس ده،
1: اوكي،
0: ليفانتي اعتقد بيلعب في فرقه اسمها ليفانتي،
1: اوكي،
0: مفرج اللعيبه عليه ان هو في بعض الاحيان بيترمي قبل ما الكره تتشاط. فاديهم شويه تيبس كده، او اداهم شويه
1: تيبس اند تريكس
0: مثلا يتعاملوا ازاي. فكانت دي اللقطه المضيئه في فكره ان محلل الاداء بقى عنصر مهم في الجهاز الفني، فتحيه كبيره طبعا لمحمود سليم وهو محلل اداء.
1: اصل انا شفت اللقطه دي، شفت اللقطه دي، انا كنت بتفرج الصراحه مع ناس كلنا يعني على قدنا في الكوره، ما حدش
0: كلكم، ما فيش حد،
1: كلنا بس مبسوطين يعني.
0: فكرتيني في فيلم كيت كات، الشيخ حسني اللي هو ضرير جرر شيخ تاني ضرير ومفهمه انه مش ضرير.
1: هو الصراحه كلنا يعني بنحب، بنشجع مصر وبنحب الكوره اللي هو عشان
0: بس
1: مصر
0: مع المخبوزات
1: تلعب.
0: بنشجع مصر مع المخبوزات.
1: فالمهم كلنا شفنا اللقطه بتاعت انه قبل ما نحجز البنالتيز بيبص على حاجه في اللابتوب. فطبعا ايه ده، هو
0: مين بيبص اللي بيبص، فراح حد قايل
1: هتلاقيه بيوريهم بس الفريق ده مش عارفه بيشوط يعني حاجه برضو ملهاش اي علاقه.
0: لا بس هي قريبه، هو
1: في حد تاني. فانا رحت رد قايل ايوه، ما هم اكيد عاملين بريبريشن من قبل الماتش، يعني اكيد هم قبل
0: they were like
1: اكيد هم
0: احنا جاهزين قوي يا كوتش،
1: احنا هنلعب مع استراليا، فاكيد في البريفنج يعني بتاع
0: بتاع
1: الماتش في الميتنج والبريفنج بتاع الماتش شافوا كل ده، فليه بنشوفه قبل ما نلعب بالظبط؟ فقعدنا كلنا بقى بنفكر ليه
0: كنتوا فين يا جماعه من يومين
1: بالظبط، فاهم؟ يعني اكيد شافوه. ليه
0: احنا قعدنا في بي ام يا جماعه وقلنا
1: في الثلاث دقائق دول بيبصوا في لابتوب بسرعه، يعني هنلحق ايه؟ فاهم؟
0: بصي يا راح هقول لك،
1: فحد راح قايل هتلاقيهم ملحوش عشان الماتشات كتير.
0: بصي انت خليكي المباراه اللي بعد بتاعت يوم الثلاث، بلاش الثلاث يعني، بلاش انت
1: لا التالت. يعني
0: بلاش انت والمجموعه دي.
1: الكونفرسيشن كانت يعني
0: عبثيه
1: كامله، يعني عبسية اللي هو هتلاقيهم ملحوش، ما هم برضو كانوا بيلعبوا وبعد كده بيتنقلوا من هنا لهنا.
0: معقول يا جماعه نسيب حاجه لاخر لحظه كده؟ كنا فين الايام اللي فاتت؟ كونفرسيشن عبثي اصلا.
1: اصل دي بجد حصلت. طيب خلاص، طب يلا بقى جو ايجيبت، فاهم كده بقى. بس هو ده كانت الكونفرسيشن. هطلع فاصل احسن، عايز تقول حاجه ثانيه؟
0: اسفين يا محمود. يعني محمود سليم محلل اداء منتخبنا الوطني، احنا اسفين
1: والله يا محمود. احنا كنا مش فاهمين،
0: واحده مش فاهمه كوره بتتفرج مع ناس مش فاهمين كوره.
1: والله يا محمود احنا بجد كنا مش يعني عندنا علامات استفهام. ليه واي ناو؟
0: وهويتش
1: نسمع حبايبي.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: معاك كوري، معاك عربيه، معاك كوري، معاك عربيه تسد تشد تعد، معاك كوري، معاك عربيه تودي تعدي تهدي، معاك كوري، معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون، معاك كوري، معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربيه قويه شقيه رياضيه عصريه تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربيه
4: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
6: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: أهلا بيكم، جولة جديدة من أخبار كأس العالم 2026. البداية بالمنتخب مصر، بعد الجدل اللي اتعمل حول احتفال حسام حسن بالعلم الفلسطيني، فيفا حسم الموقف وأكد أنه بيسمح برفع أعلام جميع الاتحادات الأعضاء طالما الالتزام بلوائح الملاعب، وبالتالي مفيش أي عقوبات على المدير الفني قبل مواجهة الأرجنتين. وفي استعدادات الفراعنة، إبراهيم حسن مدير المنتخب أعلن أن مران منتخب مصر هيقام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة استعدادا للمواجهة المنتظرة قدام الأرجنتين يوم الثلاثاء على ملعب أتلانتا. ومن أستراليا، المدافع لوكاس هارينغتون اللي أهدر ركلة الترجيح أمام مصر وجه رسالة مؤثرة بعد الخروج وقال: قدمنا كل اللي عندنا وفخور أني كنت جزء من المجموعة دي وهنرجع أقوى، كما وجه الشكر للجماهير الأسترالية على دعمها. ونروح للمغرب، أخبار مطمئنة لأسود الأطلسي بعد تأكد جاهزية ديوب وشادي رياض قبل مواجهة فرنسا، بينما ما زالت الشكوك مستمرة حول مشاركة إسماعيل سايباري اللي هيخضع لفحوصات طبية لحسم موقفه. وقبل مواجهة البرازيل، مدرب النرويج ستولا سولباكن أكد أن منتخبه مش شايف أن البرازيل مرشح بفريق كبير، وقال أن إيقاف فينيسيوس هيكون بالعمل الجماعي مش برقابة لاعب واحد. أما كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل فقال إن مفيش خطة خاصة لإيقاف هالاند، وأضاف إن تحركات فينيسيوس في أكتر من مركز هتسبب مشاكل كبيرة لأي منافس. وفي معسكر إنجلترا، الشكوك بتحاصر مشاركة ريس جيمس أمام المكسيك بعد غيابه عن المران الأخير بسبب الإصابة، مع محاولات لتجهيزه على الأقل لتواجد على مقاعد البدلاء. ومن كواليس مباراة فرنسا وباراغواي، حارس باراغواي أورلاندو خيل كشف أن كيليان مبابي رفض مصافحته بعد نهاية اللقاء، وقال أنه كان عايز يهنئه بالفوز لكنه تجاهل المصافحة. وفي المغرب، نصير مزراوي أشاد بالحارس ياسين بونو مؤكدا أنه كان كلمة السر في التأهل، بينما أكد شمس الدين طالبي أن حلم كل لاعبي المغرب هو الوصول إلى نهائي كأس العالم. وقبل قمة إسبانيا والبرتغال، بيدري أكد أن النسخة الحالية من كأس العالم صعبة جدا وأن مفيش منتخب يقدر يضمن الفوز، ووجه التحية لمنتخب الرأس الأخضر على البطولة الكبيرة اللي قدمها. أما في المكسيك، راؤول خيمينيز أكد ثقته قبل مواجهة إنجلترا وقال أنه عايز يواصل التسجيل في شباك جوردان بيكفورد وأن منتخبه هيقاتل من أجل التأهل. ونختم بخبر من خارج المستطيل الأخضر، جماهير المكسيك أطلقت ألعاب نارية بالقرب من مقر إقامة منتخب إنجلترا رغم التشديدات الأمنية في محاولة لتأثير على راحة اللاعبين قبل المباراة. وأخيراً، تتجه أنظار جماهير كرة القدم اليوم إلى مواجهتين من العيار الثقيل في دور الـ16، حيث يلتقي منتخب البرازيل مع النرويج في تمام الساعة 11 مساءً، فيما يواجه منتخب إنجلترا نظيره المكسيكي عند 3 فجراً، على أن يلتقي الفائزان من المباراتين في مواجهة مرتقبة ضمن الدور ربع النهائي. ودي كانت آخر أخبار المونديال، استنونا في تغطية مستمرة لكل جديد وكل هدف وكل لحظة حاسمة.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com/

0: عايز تقول ايه قبل ما نمشي بقى؟ قول لنا كام حاجه كده مهمه.
1: بص يا يارا نسلم بس سريعا
0: يا وتلبس النضاره
1: زمان. مين اهو؟ مساء الفل عليك يا مينا. مساء الخير يا مديرتنا وابو حمزتنا، كل الدعم لمنتخبنا المصري. واتمنى من الناس اللي بتقلل من ميسي والارجنتين تبطل الموضوع ده، عشان انا عشان بس بحب ميسي، عشان بيتقال ان ده ممكن يخلينا نخايش بسبب الثقه الكبيره اللي الجماهير بتقولها على السوشيال ميديا، ممكن يتاثر بيها اللعيبه لانهم بيبقوا مطلعين على كل اللي بيحصل. وان ان فيما معناه اللي يقصده مين يعني، احنا ما نقللش من يعني جو بقى ميسي في جبنه وما نعتمدش اسامي والكلام، مفيش حاجه اسمها كده. ميسي هو ميسي والارجنتين هي الارجنتين، ودي بطله النسخه الاخيره لكاس العالم 2022. تطلع مع الارجنتين كون ان احنا قدمنا مباراه حلوه ولعبنا واجتهدنا وبذلنا مجهود واظهرنا مستوانا الحقيقي، دي حاجه طبعا ممتازه، بس مش معناه ان احنا ايه
0: هنقطع ننزل
1: ما نطلعش بالثقه قوي، ما نعلاش بسقف الثقه قوي كده لفوق لدرجه ان
0: يعني
1: ميسي في جبنا وما نعتمدش اسامي. لا ده ميسي ما تعتمدش اسامي، ما ينفعش تتقال يعني. ده اللي يقصده مينا في المسج. حمادة المصري بعت مسج مش هنقراها.
0: ازيك يا حمادة؟
1: في حد بعت لنا عروض، لو عايز عروض
0: ليه بقى؟ على ايه؟
1: كروت شحن. بعت على الواتساب عروض على كروت شحن. في كمان الرقم اللي اخره 6000. ده ايهاب حنا بيقول مدرب الارجنتين كان مخضوض بعد مقابله الراس الاخضر، امال لما يقابل. ماشي ايهاب حنا، لا مش هينفع ان اكمل المسج يا ايهاب. ماشي تمام. انه يعني مدرب الارجنتين تقدم مستوى كبير،
0: بس انا الصراحه متحمسه جدا لماتش الثلاثة، يعني متحمسه اتفرج على الماتش.
1: خليك انت فوتي الثلاثة واتفرجي على اللي بعده،
0: بلاش.
1: وحاولي اصحابك تقولي لهم نفس الفكره، او يعني او اتفرجوا او اقول لك على حاجه، اتفرجوا كل واحد لوحده او كل واحد مع ناس ثانيه.
0: انا مش عايز اقعد لوحدي اتفرج على الماتش.
1: اتفرجي مع ناس ثانيه،
0: ده انا اصلا هيفوتني جزء منه يعني.
1: ما تمثليش،
0: هيفوتني والله جزء منه عشان عمال ما اخلص وارجع واوصل
1: عبال. عبال ما اخلص. طيب حلو كده يا يارا عليكي النهارده. كويس قوي قوي قوي. اسمعي مني، وقتنا انتهى، ان شاء الله هنبقى معاكم بكره من الساعه 5 للساعه 7. يارا الجندي ومروان قدري، و
0: درجه الحراره نزلت درجه واحده، احنا ابتدينا الحلقه 35 الحمد لله، دلوقتي هي 34. دي درجات الحراره
1: الحمد لله. انا اقول الجو طرى ليه؟
0: بس عشان لو حد مش حاسس بده عايزاكم تحسوا بده. بكره هيبقى زي النهارده كده. طبعا عايزين نشكر كل اللي تابعونا، عايزين نشكر كل اللي بعتوا لنا دقايق. وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمل سبعه ان شاء الله. بكره هجيب مروان ونرجع لكم. يوم جميل عليكم. باي باي.
2: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية القبطية المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي وواقف ابربش بعنيا وعمل

هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية والبترول يعقدان جلسة إحاطة مع ممثلي السفارات الأجنبية حول قطاعي الطاقة والثروة المعدنية.
2: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاع الاتصالات.
2: وزير الدولة للإعلام يؤكد العمل على سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
1: الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يلتقي المندوبين الدائمين ويستعرض رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك.
2: وزيرا الإنتاج الحربي والعمل يتفقان على خطط تنفيذية للتكامل والتعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.
1: وزيرة الإسكان تعلن طرح 10,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا.
2: وزيرة التضامن تتابع استعدادات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية قبيل انطلاقه بالساحل الشمالي الخميس المقبل.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من أول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: تأتي جمعاتكم مع أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. وفي بداية الكلام كده طبعا ألف مبروك لفرحة مصر الكبيرة، ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لكل المصريين وليا وليك وليكي ولكل حد موجود وبيسمعنا وعايش وموجود على أرض هذه البلد العظيمة. وألف مبروك لكابتن حسام حسن وكباتن كلهم اللي رفعوا راسنا، كباتن منتخب مصر. تحية من قلوبنا ليكوا كلكوا. وماتش كان عظيم، وماتش كان ضخم وكبير، وماتش كان صعب، والشوط الثاني كان حاجة فوق الخيال. يعني أداء مشرف وفوز كبير عظيم ويعني نجاح سجله التاريخ، وما زالت النجاحات لسه هتكون إن شاء الله مكملة في مشوار منتخبنا الوطني للمزيد من النجاحات في مشوار كاس العالم اللي احنا مكملين فيه إن شاء الله. وإن شاء الله نكسب وإن شاء الله نتقدم، والماتش اللي جاي هنكسب وهنتأهل وكل حاجة هتبقى حلوة. لأنه اكتشفنا من الماتش اللي فات، أو أنا اكتشفت من الماتش اللي فات، إن ما فيش حاجة مستحيلة وما فيش حاجة صعبة، وإن احنا قدها وإن احنا أقوية وإن احنا عندنا العزيمة وإن احنا عندنا يعني إصرار على كل شيء، وفي إيدينا نعمل كل شيء، وما فيش حاجة تنقصنا إن احنا نوصل لأي هدف وأي حلم احنا عايزين نوصله أو نحققه. ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مئة مليون مبروك لمنتخبنا الوطني وكل القائمين على هذا المنتخب وكل الموجودين وحققوا هذا النجاح يوم الجمعة اللي فاتت. طبعا الماتش اللي جاي يوم 7/7 الساعة 7، أجمد 7 الساعة 7. ومش عايز أقول لكم يعني إن رقم 7 قد إيه رقم الحظ. أنا منتم مش محتاجين أكيد إن أنا أقول المعلومة دي، دي معلومة معروفة وموثقة وموجودة على كل حتة، عملوا جوجل، عملوا سيرتش، عملوا أي حاجة، لقوا إن رقم 7 رقم الحظ. أنا متفائلة جدا جدا بهذا اليوم وهذا التاريخ وهذا الميعاد، الساعة 7 يوم 7/7. كان فاضل بس تبقى 2007 أو سنة 7 أي حاجة، بس إن شاء الله نكسب. والرقم 7 رقم عزيز على قلبي، واليوم ده عزيز على قلوبنا كلنا، وإن شاء الله متفائلين وهنحقق وهنوصل لكل اللي احنا عايزينه. مهم بس نحلم ونبقى متأكدين، نغمض عينينا كده وهنلاقي الموضوع بيتحقق عادي جدا. أغنية جديدة بتنضم النهاردة لينا لأول مرة في أجمد 7 الساعة 7، أغنية رامي جمال وسعد المجرد. يلا بينا نسمعها ليلة ورا ليلة.

0: شايفه فريق.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: نجومة ام على التلفزيون على تردد 11900. نجومة ام تي في.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ناس بتمسي علينا بعتة بتقول مساء الخير وبتسلم وخلاص، تحياتي ليكم، لكن بس بعتوا اسمكم طيب علشان نعرف نسلم عليكم. انتوا كمان بحب البرنامج جدا ومتابعك من زمان، شكرا برضو. تحياتي رقم اخره 013. مين؟ ايمان، ازيك يا ايمان؟ ايه الاخبار؟ بتختار معنا حمزة نميرة، وممكن اكيد حمزة يشارك معنا في فقرة 3-1. في كمان بحب برنامج وتابع ومستنيه، مش عارفة رسائل بتوصل ولا لا، بتوصل. نفسي أسمع جيمس دين. جيمس دين ده أكيد يعني على نايل فم، فممكن تسمعه على 104 ولا إيه، أنا مش عارف. في كمان أول مرة بعت لك، عايز أقول الجوز هشام أبو النجني بحبه قوي، وفوت لحمزة نميرة من جديد. وأيمن تحياتي ليك بشكرك. في مساج بتقول مساء الانتصارات ومبروك لمنتخبنا مصر، كل توفيق ويا رب تعدي على خير، ربنا يسترها ويفرحنا في المباريات اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله مفيش حاجه صعبه. اتمنى فقره 3-1 تكون لوائل جسار وده مينا رفعت. يلا بينا نسمع قلت سلام في المركز السادس معانا النهارده، بانتظار مشاركاتكم تختاروا معانا نجمه لفقره 3-1 مين هو واسماء الاغنيات الثلاثه. شاركوا وبعتوا على 015 595 1006.

اختيار لفقرة 3-1 لرامي جمال، قمر ونور وملناش إلا بعض. رامي جمال لسه مشارك معنا النهاردة بأغنيته الجديدة بحب البرنامج، ممكن أغنية مشاعر لشيرين، ممكن ملكة جمال الكون، ممكن لسه الفقرة 3-1 في جانا أول مرة أشترك في البرنامج، وعايزة أغنية خدي هنا لأحمد بسوني وزيد خالد وأحمد ضياء محمود الليسي فقرة 3-1. ألاء مساء الخير، أغنية جميلة جدا وبتو هايل، وحابة أسمع عمرو دياب الجو جميل. بنكمل وبنوصل لرحمن مرسي رحمة محسن ونوردو وسر وجعنا رقم 5.

0: يلا بينا نسمع حمزة نمرة فقرة 3 الواحد النهاردة. أول أغنية عايزين تسمعوها، عايزين تسمعوا رايق ولا عايزين تسمعوا رياح الحياة زي ما انتوا عايزين، لأن هم دول أكتر أغاني طلبت مننا يعني لحد دلوقتي. فزي ما انتوا عايزين، لسه هم 3 أغنيات، فكروا في 3 أغنيات بتحبوهم وبعتولنا أسماء الأغنيات وشاركوا معنا وبعتولنا على 015-595-1006. يلا بينا نسمع ريح الحياة.
1: ريح الحياة دايما بما لا أشتهي، واللي السنين ما قدمه غير اللي قلت نفسي.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ام بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنكمل اجمد 7 ساعة 7 على نجوم افهم والنجوم افهم تي في. بنكمل ايه؟ بنكمل فقره 3-1 بقى اللي ابتديناها. مبروك لمنتخبنا، انا متفائله برقم 7. اما في اجمد 7 احنا متفائلين رقم 7 طبعا، هو رقم الحظ ده اكيد. مطلوب مننا داري قلبي لحمزه نمره، وداري قلبي من جديد. انا مش عارفه ايه سر الاغنيه دي، يعني نفسي اعرف ايه سرها. حاضر، هنلعب داري قلبي حالا. بس لو بقى يعني كده تقولولي ايه سرها اغنية دي، بتطلب كتير قوي ومحبوبة كتير قوي. اجمد 7 الساعة 7، انا عمرو بحب اسمعك على طول. كان عندي استفسار. اهلا وسهلا. مش برنامج بيشغل اغاني الهيتس الجديدة، يعني اجدد اغاني وترتيبها ايه؟ اكتر اغاني نجحت جديدة. ايوه هو ده البرنامج بالظبط، مش العنوان غلط ولا حاجة. بيشغل اغاني هيتس الجديدة وترتيبها واكتر الاغاني نجحت الجديدة وايه هي اكتر الاغاني نجحت. ده سؤال، لو ده سؤال فاسمع الحلقة. هم 7 اغاني اللي معانا دول هم اكتر الاغاني اللي نجحة اليومين دول. يعني ادم اسكندرية اجمد 7 الساعة 7، تحياتي ليك. شمس وهوا مطلوبة مننا برضو. طيب احنا هنسمع داري قلبي، ومحتاجة برضو اعرف سر طلب كل الاغنية دي. ابعتوا لنا وشاركوا معانا بقى على 0-15-595-51-00-6. اختاروا معانا اغنية تالتة ما بين انسان وما بين رايق وما بين شمس وهوى. دول اكتر الحاجات اللي مطلوبة لحد دلوقتي.

القصة واللي كان دي كانت الأغنية التالتة لحمزة نمرة أنك بفقرة تلاتة الواحد معانا النهاردة في أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. الناس بقى اللي كانوا طالبين شمس وهوا واللي كانوا طالبين إنسان وحاجات كده إن شاء الله المرات اللي جاية تكون موجودة معانا. أنا الدنيا البوسية وحاضرة أكيد هتسمعوها بعد البرنامج على نجوم أف أم. وبوسي عملت لها توزيع جديد لطيف. هنتفرج على الماتش الساعة 7 يوم الثلاث وهنبقى برضو متابعينك. وبالنسبة لداري قلبي لحمزة نمرة دي هنلاقيها قصة مختلفة, هتلاقي لها قصة مختلفة عند كل واحد, بس هي محصلة لحاجة واحدة وهي انها بتعبر عن كل واحد فينا عاش قصة ما, قصة ما فيها داري قلبي والكلام بتاع الأغنية. انا مش عارفه بقى بخصوص طيب الصوره اوكي حلوه, دي صوره وانا بشجع مصر ماشي حلوه الصوره شكرا. انا ما بعرفش اعمل الحاجات بتاعه الاي اي دي وبفرح بيها جدا لاني ما بعرفش اعملها, ف بتبقى حاجه لطيفه جدا لما بتبعتوا لي الحاجات دي. ازيك يا كايلا عامله ايه, اسم حلو قوي اسم كايلا ده, بس انا قولي لي معناه ايه يعني علشان هو انا مش عارفه الحقيقه, بس هو اسم لطيف جدا. بنرجع تاني للسباق وفاضل معانا رقم 3 و2 و1 و3 نانو لتوليتو سانت ليفانت. يلا بينا.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة سعد المجرد ورامي جمال ليلة ورا ليلة.
2: ليلة هات ليلة ورا ليلة.

0: أحسن ونورتو سر وجعنا. أربعة راغب علامة أنت الدنيا.
1: Saint-Levant.

0: المتبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من أجمد 7 ساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. هسيبكم مع رقم واحد هي لو تعرف لرامي صبري, وهسيبكم مع آي عبد العاطي وحلقة جديدة من ديجا فيو. هسيبكم على خير وأمان ومع بقية أغاني برامج نجوم أف أم على مدار 24 ساعة. بشكركم جدا, كنت معاكم جيهان عبد الله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية والبترول يعقدان جلسة إحاطة مع ممثلي السفارات الأجنبية حول قطاع الطاقة والثروة المعدنية.
2: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاع الاتصالات.
2: وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام يؤكد العمل على سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
1: وزير الإنتاج الحربي والعمل يتفقان على خطة تنفيذية للتكامل والتعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع استعدادات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية قبيل انطلاقه بالساحل الشمالي الخميس المقبل.
1: منتخب مصر بالقميص الأحمر والأرجنتين بالزي التقليدي في دور 16 بكأس العالم.
2: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: هذه معادكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ويا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في, وحلقه جديده زي كل يوم حد من ديجا فو. ولكن خليني بقى اقول حاجه انا بقولها بقالي 3 سنين, بقول انه الديجا فو هو انه كل الاحداث وكل المشاهد شهدت من قبل, ولكن ما فيش شك ان احنا بنعيش مرحله ما ينفعش نقول فيها خالص ديجا فو. ما ينفعش, يعني اللي بيحصل دلوقتي اعتقد ما فيش حد يختلف انه ما حصلش قبل كده. لا المشاعر دي اللي فجاه استجدت, خدوا بالكم احنا ما كناش في الفيز دي خالص, احنا كان دايما حتى كل كلامنا على طول في الحاله بتاعت ان احنا كلنا في وضع مرتبك متوتر, الدنيا العالم الاحداث, ده فجأة حصل له شفت بطريقة غريبة جديدة من نوعها ما حصلتش بالطريقة دي في المجال ده وفي الحتة بتاعت الكورة دي قبل كده بالطريقة دي. دايما الكورة بتعمل العجب يعني, بس انه يحصل كده وان احنا نبقى بنتكلم ان احنا ان شاء الله يوم الثلاث, لا الاصوات مش عايز اقول 50-50, بس في اصوات كتير بتقول لا هو ان شاء الله هنكسب وان شاء الله ممكن نعدي ده. وخلينا متفقين على حاجة, ان احنا ايا كان اللي هيحصل يوم الثلاث مفيش حد هيبقى زعلان, يعني اكيد في مش كلمه كل دي, بس خلينا نتفق انه المرحله دي بالفريق اللي انت هتلعبه الارجنتين بطل العالم وبطل اللي معاك كاس يعني الدوره اللي فاتت, فانت بتتكلم في انه ده في حد ذاته انجاز تقف قدامه وتقف تقول لا يعني في حاجه حصلت هي ايا كان نتيجتها يوم الثلاث. الكلمه اللي كل اجمع عليها يعني او في اجماع عليها انه الواحد عايز يبقى بيتبسط, واحد عايز يدعم, عايز دايما يفتكر كل الخير اللي حصل من اول الدوره يعني. فبصراحه في حاله كده اتفاق ضمني ومعلن انه كله مبسوط, في حاجه بسطه الناس, في بقى حاجه حلوه كده ان لما يكون في شعور في انبساط انفشوا في الرده بقى, اتبسطوا لحد الاخر, خلينا ناخد الفرحه لاخرها كده ونعمل الاشياء بعقل, يعني ايا كان اللي هيجرى يتم التعامل معاه بعقل, ما يتمش التعامل معاه بعد الشر بقى ان احنا نتحول 180 درجه ونقول كلام قاسي او ايا كان. ما اعتقدش ان الشكل ده هيجرى, لان احنا زي ما بقول ان الكل يعني عنده حاله اجماع كده انه ايا كانت النتيجه انت مبسوط, انت فرحان انك وصلت للدور 16, انت سعيد بالحاله اللي حاصله, فرحه الناس في الشارع, اعتقد الناس اللي نزلت الشارع يعني هي شافت منظر احنا مش عايزه اقول لا هو ده اوقات كاس الامم, انا فاكره كويس يعني 2006 و2008 هو ده دي الاجواء اللي كانت في الشارع, وحط بقى ان ده كاس عالم, فانت بتتكلم في طبيعه فرحه مختلفه تماما يعني. فانا هنا احب اقول ان اللي بيجرى ده لم يشاهد من قبل وما ملوش علاقه بقى بالديجافو خالص, يعني اللي احنا بنتكلم فيه في برنامجنا ان كل القصص الحياتيه شهدت من قبل يعني, لكن احنا في حدث استثنائي تماما, خلينا ايه ينفع نرسي الفكره دي عليه. لكن احنا بقى هنا في ديجافو بنعمل ايه, بنقرا قصص قصيره على الهواء, من حقنا بقى نكمل هذا الايه الشغل كده, نقعد نسلي بعض لحد الحدث الاهم بالنسبه لكل الناس اللي هو يوم الثلاث. كان عندي اختيار ان انا كنت هختار قصة بصراحة عن الكورة, بس بصراحة برضو لسه كنت بتكلم حتى مع الزملاء الاعزاء يعني محمد ورايح قبل ما ندخل في النشرة, ان انا ما حبيتش اختار الاختيار ده, حسيت ان في اوفر دوز كورة والناس كلها بتتكلم, قلت لا خلينا نعمل حاجة ناخد بيها نفس كده, نتناقش مع بعض, نناقش فكرة من القصة زي ما احنا متعودين لحد يوم الثلاث ان شاء الله بإذن الله, يعني ساعتها تاني بقى يعني ان شاء الله يرجع تاني الكلام على الكرة بقى بان احنا نقول ان احنا كمان كسبنا يا رب, مفيش حاجة ابدا بعيدة عن ربنا بإذن الله وبالمستوى اللي احنا شفناه كمان من اول الماتشات يعني. خليني اقول ان القصة اللي معانا النهاردة هتفتح موضوع زي ما دايما بسلم نفسي وبقول, السؤال الاولي اللي هسيبه لكم قبل ما اطلع كده نسمع الاغنية هو سؤال 100 مرة وتناقشنا فيه كتير هنا وفي برامج تانية, ولكن لما بنقرأ القصة بنكتشف حاجة لولبية جدا, انه ايا كان السؤال اتسأل 100 مرة بالذات السؤال ده انت كل شهر بتكبره في حياتك, السؤال ده بتبصله بعين تانية. يعني السؤال اللي هنخرجه كده ايه بشكل مبدئي من قرايتنا للقصة النهاردة, هي قصة للأديب الكبير إحسان عبد القدوس, وقصة اسمها مقاعد المتفرجين, طبعا الاسم التركي يبان لك ان هو له علاقة بالكورة بس هي ملهاش خالص يعني. القصة دي هنخرج منها كده بسؤال مبدئي ألا وهو إحنا بنختار اللي شبهنا ولا اللي يكملنا؟ مش سؤال جديد, سؤال اتسأل كتير بس هتشوفوا معايا إنه هيودينا لمنطقة مناقشة لذيذة جدا, وهنخرج منها بأفكار أعتقد مختلفة. وليه بقول بقى إن السؤال ده مهما اتسأل ينفع يتسأل؟ لأنه مع كل تجربة بتعيشها مع كل مرحلة عمرية بتمر بيها، مع كل شهر بيعدي عليك في حياتك، ممكن إجابتك على السؤال ده تختلف. لو عشت تجربة معينة كنت بنيها على اللي شبهك، احتمال بعد كده رأيك يتغير ويقول لأ اللي يكملني. لو عشت التجربة بنيها على اللي يكملك، فممكن تقول لأ اللي شبهي يعني. فطول الوقت الإجابة بتاعت السؤال ده إيه؟ متغيرة وفيها مجال كده إن هي إيه؟ ناخد وندي فيها كتير. فتعالوا دلوقتي نعمل إيه بقى؟ نسمع رامي جمال وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006 وتقولوا لي بنختار اللي شبهنا ولا اللي يكملنا وليه؟ يعني هتقول اختيارك وليه؟ أرجع وأقول تاني، ده السؤال الإيه المبدئي. لما هنقرأ القصة هيحصل إيه؟ هنسأل سؤال تاني خالص، هنروح في مفهوم تاني أصلا. قصة إيه؟ مقعد المتفرجين لإحسان عبد القدوس. نسمع رامي جمال ونرجع نكمل كلامنا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ونسمع هذه الموسيقى نبقى عارفين ان احنا هنقرا القصه اللي معانا النهارده. وسؤالنا هو اللي بشكل مبدئي زي ما احنا متعودين، نختار الناس اللي شبهنا ولا الناس اللي تكملنا وليه؟ لو هتجاوب على السؤال ده قول وليه، لان احنا بعد ما نقرا القصه السؤال ده هيوسع مننا، مش هيروح في حته تانية. يعني هتكلموني على 3-8-35-022 او تبعتوا على الواتساب على 015-59-55-1006. نقرا بقى القصه اللي معانا النهارده، وهي قصه ايه؟ مقاعد المتفرجين للكاتب المصري إحسان عبد القدوس من مجموعة قصصية اسمها لا ليس جسدك. قرينا منها قبل كده على فكرة، وهي مجموعة جميلة قايمة على فكرة كده ليها علاقة بكأنها جوابات بتتبعت لإحسان عبد القدوس أو قصص يعني بيتم سردها على لسان صحابها يعني. فأعتقد دي برضو طريقة في الكتابة لطيفة جدا، إيه نتعرف عليها وبيها سويا دلوقتي. يلا بينا نقرأ ونشوف بقى قد ايه هنحس بالديجافو، هنشوف نفسنا دينا سيف، هنشوف نفسنا ايه في الحدوتة. فيلا بينا. ساعات تحس انه خلاص كده هتعوز ايه تاني من الدنيا؟ اصله ايه اجمل من شريك حياة، حيوي لذيذ محب للحياة، اهتماماته معاك مشتركة، مش بيحب النكد ولا الهري، سفر بقى وخروج ودنيا بالألوان، هتعوز ايه تاني؟ ها؟ مفيش. بس ثواني بقى، لما بنكبر بنكتشف اننا هنعوز حاجات تانية خالص، ممكن تكون حاجات غير دي خالص. ساعات بقى بنفهم ده بعد فوات الأوان، او تفهم ده في الوقت الصح بس تغمض عينك عنه وتحط الفهم ده تحت السجادة وتكمل، وانت من جواك عارف ان الحاجات دي وارد، الحاجات اللي عجبتك في الاول يكون عمرها قصير، وان في حاجات اهم كان ضروري تدور عليها. بس هو كل واحد حر، لان كل واحد هيحاسب على اختياراته وهيدفع ثمنها. ويمكن دي المرحلة اللي فيها دينا، مرحلة يا ترى كان ايه الاصح. القصة بدأت لما دينا قابلت سيف وبتقول: شفت في سيف الحياة اللي ما عرفش عنها حاجة، انطلاق، ضحك، ابتسامة دايما في كل المناسبات، وبقى عندي يقين ان ده اللي انا محتاجاه جدا. اولا لان دي حياة لذيذة اي حد يتمناها، ثانيا عشان اهرب من مشاكل بابا وماما وحرك حياتي الساكنة الهادية اللي ما فيهاش اي مغامرة. وكل ما افكر افتكر ان سيف هو الحل، وبقت حياتي جزء من حياة سيف اللي كلها حركة ما فيهاش لحظة هدوء ولا استقرار. عايزة اوضح حاجة مهمة، سيف ما كانش شخص منحل او ضايع، لا خالص، كان انسان عنده رأي ووجهة نظر. هو بيشوف ان الحياة ضحكة كبيرة ولازم تتعايش يوم بيوم من غير قيود ولا تقاليد، عنده خطوط حمراء مش بيعديها. بس اوقات كنت بحتار في تفسيره، يعني هو عايز ايه؟ او بمعنى ادق، اخره اللي بينا ده ايه؟ بالنسبه ليا انا دينا اخرته الجواز، اما بالنسبه لسيف مش عارفه. وبصراحه كنت بهرب من اني اسال السؤال ده عشان ما اسمعش اجابه تخليني اخسر سيف، خصوصا ان كلامه دايما مقنع لما تناقش معاه في إيقاعه وإيقاع حياته السريع جداً اللي مش بيهدى، يرد بعقل ومنطق، وإن الناس كلهم غلط وبيميلوا للسكون وللي يعرفوه، وإن الأصل في الدنيا إن الإنسان يتحرك دايماً مع حركة الحياة، ليل نهار صيف شتاء برد حر. كان ممكن أسأله وأقطعه في مرة وأقوله بس دي حركة زيادة عن اللزوم، بس برضو أخاف أسأل سيف لأخسر سيف، خصوصاً أني كنت معجبة جداً بالحياة دي، خروج، سينما، مسرح، ندوات، أفكار.

وتبقى حياة عادية أهدى طبيعية شبه ناس كتير قوي حوالي. وقفت قدام السؤال وأقول لسيف ما أقولوش. لو بتسمعني دلوقتي وأنا بحكي القصة دي ممكن تتخض لو قلتلك أني كنت مش خايفة من رده عليا قد ما كنت خايفة عليه هو شخصيا، خايفة عليه يخسر حياته اللي بيحبها، الدنيا اللي واخدها بالحضن. الجواز فكرة ضد كل أفكار سيف، وما أعتقدش إن عمره فكر إنه يتجوز أصلا. وبمعرفتي بيه حياته هتتحول تعيسة جدا لو بقى فيها الالتزام اللي مطلوب في الجواز. ده غير بقى إن سيف علاقته بالفلوس من أعجب ما يكون، يعني لو معاه 1000 جنيه النهاردة كده هيصرفها كلها من غير ما يفكر لحظة بكرة هيصرف منين ولا هيعمل إيه. هو كده، وبصراحة هو واضح جدا في كده، مش بيقول أي حاجة عكس تصرفاته. بس راح وأقول طب ما أنا الغلطانة، وأقول لنفسي ما أنت عارفة أنه كده، ولاقي نفسي بقول بصوت مسموع مستحيل أتجوز سيف. وأفكر إيه العمل؟ طيب أنا عايزة يكون عندي بيت ومطبخ وصحاب يزوروني وأزورهم، والدراما تلعب لأبدها. ويتقدم لي عريس، عريس مناسب جدا بالورقة والقلم، راجل محترم، كل اللي حسيته تجاهه الاحترام. بس الاحترام سبب كافي للجواز؟ معرفش. اللي أعرفه إني لازم أعرف سيف إني خلاص هتجوز، وطلبت أقابله، وكنت بحاول بكل الطرق أمام بسيطة وطبيعية وأقول سيف أنا هتجوز. بصلي هو مندهش وعينه كأنها شايفاني مجنونة، وقال ليه؟ فوجئت بالسؤال وقلت له ليه أتجوز؟ حسيت أني ما عنديش سبب، ما عنديش إجابة، حسيت للحظة أني بلهاء كده مش عارفة أتجاوب على سؤال مصيري في حياتها. بس لقيتني بقول مش عارفة، لكن أنا لازم أتجوز. والأول مرة أشوف سيف بوش عمري ما شفته قبل كده، حزين، غضبان، عينه هتدمع كمان. وفاجئني وقال لي تتجوزيني؟ في اللحظة دي اتأكدت هو قد إيه فعلا بيحبني، أصلا مستحيل يضحي بكل أفكاره وقناعاته اللي ضد الجواز أصلا غير عشان هو بيحبني. ولقيتني بقول له أنا محتاجة أفكر. وروحت وأنا في منتهى الحيرة والتوتر، أتجوز سيف اللي بحبه بس عارفة أنه ما ينفعش زوج، ولا أتجوز الراجل المحترم اللي ينفع زوج بس مش بحبه. فضلت أسبوع مش بكلم حد، بفكر بس. وفي آخر الأسبوع حسمت قراري، أنا عايزة هدوء، عايزة استقرار، عايزة أتجوز الراجل المحترم، وسيف لو اتجوزته هقضي عليه وعليا. وحاولت أقابل سيف وهون عليه من تأثير قراري، ولكني اتفاجئت أنه سافر. وحاليا بقى عندي مميزات كتير عد معايا، يعني بيت، مطبخ، أصحاب بزورهم ويزوروني، ما اتجوزت خلاص. بس عندي شعور مهم جدا، حاسة أني بعيد عن الحياة، مش عايشة الدنيا، أنا بتفرج عليها بس. اتقلبت بعد الجواز لمقاعد المتفرجين، براقب المسرح من بعيد، بشوف الممثلين وهم بيعيشوا أحداث الرواية بتاعتهم وقصص حياتهم، يتفاعلوا معاها ويتأثروا بيها، والناس تبص لهم وتسقف ليهم والإنجازاتهم، وأنا مش عايشة الحياة. أنا معايا الهدوء، الاستقرار، بس أنا ولا حاجة، عقل من غير قلب، وكأني قطعت تذكرة متفرج على الدنيا. بعيط كتير، بعيط على حياة مش عارفة أرجع لها، وبعيط على استقرار وهدوء مش عارفة أهرب منه. وخلصت القصة، خلصت القصة. وتقف بقى قدام إيه؟ قدام فكرة هتيجي عند ناس كتير، اللي هو يعني ما ترضي باللي حاصل يا ستة، ما الدنيا جميلة، هو الراجل محترم، حتى ما سموهوش في القصة. وأنا يعني كان إحسان عبد القدوس الكاتب الكبير يعني قايل عليه لفظ الرجل المحترم ده، فأنا حسيت إنه لا، ده لفظ دقيق وهيودينا في حتة، يعني هيودينا في حاجة وإحنا بنتكلم، فقلت لا إيه، هسيبها كده، مش هسميه حاجة يعني، وخليها فعلا الرجل المحترم. فممكن

ممكن للحظة حد يروح لفكرة الرضا إن الست دي مش راضية، بس ممكن نجنب الفكرة دي شوية ونروح لأفكار تانية كتيرة قوي عند دينا دي وعند حتى سيف ده اللي هو متسق مع أفكاره جدا، يعني المفروض نعجب بيه من بعيد كده لأنه إنسان يعني زي ما بيقول زي ما بيعمل. بس كان فيه أغنية جميلة قوي لعمرو دياب، والله لو كنت افتكرتها كنت شغلتها، لأن أصلا كده كده احنا هنسمع عمرو دياب. بس الأغنية دي كانت اللي هي حبايب مين حبايب ايه، اللي هو عشان الشكل مضطرين نكمل والحياة تكمل، عشان اللي هو لو الغلطة اننا اخترنا دي غلطة اكيد ما نقصدهاش، دي قصة حياة ناس كتير يعني. وبحس القصة دي، بحس الاغنية دي بصراحة رحيمة على ناس كتير حصل لها مشكلة اختياراتها دي في الجواز، يعني ان هي ناس كتير كانت صغيرة اختيارها ما كانش ناضج كفاية، ما كانتش عارفة الصح من الغلط. فبصراحة بحسها أغنية متعاطفة كده، فيها شيء من الايه التعاطف مع الناس اللي ممكن تكون اختارت وهي مش بكامل وعيها او مش بكامل نضجها يعني. بس خلينا نرجع ونسأل السؤال قبل ما نتكلم في المورال، لان في كلام كتير قوي في المورال ده. دينا دي بالنسبة لي شخصية معقدة جدا، ومعقدة بمعنى انها يعني مليانة كذا لير، يعني كذا تفصيلة. وخلينا نقول كمان انه لا، الموضوع ده يعني او القصة دي كده خلينا نقول انها هي مش بس هتودينا لحتة انه الحالة بتاعت اللي يكملنا او اللي شبهنا، لا، هو احنا قدام حاجة على فكرة هي اكبر من كده بكتير بكتير قوي قدام. بلاش احرق في المورال يعني، خلينا اسيب لكم انتوا السؤال الواسع ده، عشان انا في حاجة رحت بيها في القصة دي في حتة تانية خالص كالعادة، بنخرج من الضيق للواسع يعني. بس تكلموني على 3-8-35-022 او تبعتولي على واتساب على 015-595-5006 وتقولولي بتختاروا حد في حياتكم، شريك حياتكم يكملكم ولا يبقى شبهكم، وتقولولي ليه. يعني تعريف الحاجتين بالنسبة لكم لو اخترتوا اختيار فيهم ليه بقى تختاروه. لو حد عنده تجربة وخرج من قصة هي فيها الحد اللي كمله ده ندم على كده، او الحد اللي شبهه ده حس ان هو جاب جون في كده، فياريب برضو القصص دي نحب جدا ان احنا ايه نسمعها. خلينا نسمع محمد حماية، لان انا بفكر فعلا نشغل كمان شوية الاغنية بتاعت عمرو دياب. نسمع حماية وبعد كده ايه هستنى بقى تكلموني وتبعتولي مسجز ونقراها مع بعض.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: x.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله بصوا يعني انا سعيده بالمسجز جدا، وهو دايما ده اي ما اي بصوا يعني انا قلتها لكم قبل كده كتير قوي حتى في عادات البرامج ومش عارفه ايه، اي حاجه ليها علاقه براجل وست، اي حاجه ليها علاقه بابراج، اي حاجه ليها علاقه بكوره، بتبقى يعني دايما الناس عندها كلام فيها، يعني موضوعات دارجه. حتى دايما انا فاكره قرينا في مره قصه لتوفيق الحكيم، وكان البطل بيقول قعدت على القهوه واخترت واحد من الموضوعات اللي اي حد ما تعرفوش ينفع لما تقعد تتكلم معاه فيها، الكوره، الجو، الاسعار، الحاجات اللي ينفع تفتح بيها موضوع، يعني الجواز، الحاجات دي. فانا عشان كده بكون عارفه ان الموضوعات دي، عشان كده بقول لكم خلينا ايه احنا بنتكلم كده مع بعض وبنتناقش في موضوع هو مهم طبعا، اكيد مش موضوع يعني سطحي اطلاقا، لحين ما ان شاء الله يعني الكلام هيتحول تماما كمان يومين، يوم الماتش يوم الثلاث ان شاء الله يعني. فالمسجز جميله جدا، بس انا عايزه بقى قبل ما اقرا المسجز اتكلم في المورال، عشان بس يبقى معانا ايه، يبقى معانا كلام على ارضيه كده ايه ممسوكه يعني، واحنا بنحكي في المورال اللي معانا النهارده. لما تخلص القصه هتفكر في المورال بشكل اولي كده، هتلاقي نفسك ان المورال انت بتختار على اساس ايه، يعني هي دينا دي انسانه تاهت في النص، تاهت في مساحه كده في النص، الناس اللي بنتبسط معاهم نختارهم ولا الناس اللي نعرف نعيش معاهم، ويعني والناس اللي تقدر ان انت سوري الناس اللي بتكملك، عشان بس اكون واضحه في السؤال، الناس اللي بتكملك وشايف ان انت مثلا شخص سريع جدا، ايقاعك سريع، فتختار حد يهدي شويه من ده، تقول خلاص انا مش عايز ده، لا هو يظبط معايا الحته دي. وعلى فكره هتكلم على مفهوم كلمه يكملك دي، لان في ناس كتير بتاخدها على اعصابها وتقول هو انا ناقص عشان حد يكملني، هو مش ده المقصود، هو المقصود بس انه انت بتكون عندك صفه عايز حد يهندلها، ممكن حد يبقى مثلا عايز حد ياخد بايده في ان هو متدين بنسبه، فعايز حد ياخد بايده ان هو يبقى متدين اكتر، فيختار حد مثلا ملتزم عنه في اشياء فيشوف ان دي حاجه هتشده اكتر فبيكمل حته ناقصه عنده، مش بمعنى النقص اللي الناس فيه بتاخده على انها اهانه، لا هو مش بالمعنى ده، هو بمعنى ان انت عندك نيه فاللي هو ظبطت كده ان حد هيمشي معاك في التراك ده. خلينا نقول ان الواحد غصب عنه لو اتسأل تختار اللي معاك ولا اللي يكملك ولا اللي يبقى شبهك، هتقول نفسي يبقى الحد الاثنين، هو ايه المشكلة يعني، يعني الانسان برضو ده طمع مشروع يعني ايه المشكلة، بس ده موضوع كبير، موضوع كبير قوي، والمشاهدات في الدنيا بتأكد ان محدش بياخد ايه، بياخد كل حاجة، الحكايات اللي بنسمعها. في ناس على فكرة رزقها في الجواز، يعني في ناس ربنا مرزقة في حتة الجواز انها بتاخد ناس متفاهمين بيشتغلوا في نفس المجال، فعم بينهم دوائر مشتركة، كمان عندهم طموحات واحدة، عندهم نفس الهوايات، يعني الفروقات بينهم بسيطة جدا، دول ربنا يا رب ايه يكرمهم ويدمها عليهم نعمة يعني. بس في ناس تانية بتلف في دايرة سنين وسنين تايهة في الحتة دي، وعشان كده كنت لسه بتكلم مع الزميل العزيز يعني في السوشيال ميديا الصديق المقرب الأستاذ بسام، فكنت بقول له على فكرة إنه إحنا كل ما نكبر شوية الفكرة دي بتتغير جوانا، يعني طول ما أنت صغير بتبقى شايف أيوة بقى أنا عايز حد شبهي بقى، نروح بقى نحضر، أنا هتكلم يمكن على المجال بتاعي مثلا، نحضر بقى عروض مسرحيات ونخش السينما ونعمل، مش عايزين بقى ناس تبقى معانا بقى ما وبنسهر وبنعمل والكلام ده كله في حدود المظبوط، والله يا جماعة عشان بس الكلام ما يبانش إن هو فيه مجون يعني، بس في حدود إن أنت منطلق عايز بقى إيه وعندك أفكار تعمل فيلم وعايز تروح تقدم على حاجات والكلام ده كله، بس بعدها بشوية تكبر وتكتشف إن أنت نفسك إيقاعك ده بقى أهدى، فلأ أنا عايزة حد أرتاح معاه. طب ما هي كلمة ارتاح معاه دي بقى كلمة أصعب من اللي فات، كلمة صعبة جدا، ارتاح معاه دي مش حاجة سهلة، لأنه تمن الراحة مجهود، مش عارفة بقى الكلمة دي واضحة ولا لأ، أنت عشان ترتاح من حد مع حد لازم تبقى عارف إنك هتبذل مجهود عشان نوصل للراحة دي، فهل إحنا قادرين نبذل مجهود؟ هل إحنا قد بذل المجهود؟ هل لما هنرمي المجهود في العلاقة دي هيروح في حتة؟ فدايرة العلاقات دي دايرة معقدة جدا والكلام فيها عمره ما بيخلص، عشان كده هي مفتوحة إلى أبد الدهر، هتفضل طول الوقت القصة بتاعت مين مع مين دي، وأعتقد اللي لحد وقتي ده وعمري ده ومرحلتي دي وشيء من الخبرة اللي عندي ده إنه في النهاية هي الحياة بتبقى أسهل على المرن، على الشخص المرن، على الإنسان اللي بيعرف يلاقي صيغة للتفاهم، اللي بيعرف يتخلى عن عنده، ما يبقاش إنسان عنيد، ما يبقاش إنسان ماسك في الفكرة ومش عارف تتناقش معاه ومش عارف تتكلم معاه. أعتقد الحياة بتبقى أيسر بكتير على أشخاص من النوع ده. يعني خلينا نقول برضو إن دينا دي بقى، قبل ما نطلع فاصل كده، دينا دي عملت حاجة كارثية. دينا دي عملت إيه بقى؟ وركزوا قوي في العملية. ودينا بطلة القصة، دينا دي حرقت وقت طويل كبير قوي مع إنسان طباعه، أو هو طبعها بطباعه. يعني دينا دي حرقت كهرباء وغاز ووقت كتير مع واحد طبعها بطباعه، لأنها ببساطة إيه بقى؟ لأن دينا دي شخص ما عندوش طباع، فهي كانت مادة خام إنه حد يطبعها بطباعه. فلما خرجت من حياة الشخص ده حصل إيه بقى؟ بقت نسخة مشوهة منه. هي لا هي بقت طباعه بشكل تام، ولا بقت الإنسانة اللي بتسعى للاستقرار، وهي بقت حتة في النص كده مش ملهاش ملامح. يعني هو كان حقيقي البطل، يعني سيف ده كان حقيقي، لكن هي بقت مجرد نسخة بايظة منه تماما. عشان كده بقول نخرج من الضيق للواسع. هو الضيق ان احنا بنختار على اساس ايه؟ عارفين بقى الفكرة الاوسع اللي انا حابة اتكلم فيها، فكرة ايه؟ فكرة المجهود. هل احنا في هذا الزمن المليان تفاصيل ده، القصة دي تودينا كده المفهوم المجهود ده، الزمن ده بقى احنا فيه قادرين نبذل مجهود؟ قادرين ان احنا مش شايفين حوالينا، يعني بصراحة ان محدش عايز يبذل مجهود، كله بيستقرب وبيستسهل انه ما يبذلش مجهود. يعني شايف انه خلاص طالما اول مطب حسيت فيه ان الحد ده مش شبهي او بيختلف معايا، محدش عايز يفكر هي الحاجة اللي احنا مختلفين فيها دي تستدعي ان احنا الموضوع ده يبوظ ولا لا، محتاج او تستاهل انها تتسقي شوية مية كمان وهي هتظبط والدنيا هتجيب جون. يعني فالحاجات اللي شبه دي بصراحة هي كلها عنوانها المجهود. منتهى البساطة اللي احنا بنسعى لها في العلاقات او التفاهم اللي احنا دايما نقول عايزين نبقى متفاهمين، هو بيجي من بذل مجهود. يعني عشان توصل للبساطة، الطريق للبساطة هو طريق مليان بذل مجهود. يعني مش عارفة الفكرة دي ممكن الاقي ناس بقى متفقة معايا فيها او ناس شايفاها بشكل مختلف، بس ياريت ده موضوع اعتقد يعني ايه نبقى عارفين انه السعي لتطوير اي علاقة هو محتاج منك ان انت يعني هتدفع تمن. تمن ده هو مجهود كبير قوي لحد ما نوصل لمساحة التفاهم دي. مجهود بقى انك تتنزل عن حاجات ماسك فيها، مش عارفة ايه الكلام ده كله. اعتقد يعني المساحة دي من الكلام مليانة تفاصيل. ممكن استأذنكم بقى في شيء جميل، انا بحب الاغنية دي قوي، اغنية عمرو دياب احلى حاجة. انا قلت اني هشغل بتاعة اللي هي الاغنية بتاعة القصة اللي لايقة مع القصة، بس اغنية احلى حاجة دي جميلة قوي. تعالوا نسمعها مع بعض، وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006 وتقولوا لي بقى هل يا ترى بنختار اللي يكملنا ولا اللي يبقى شبهنا ويبقى معانا في كل الحاجات بقى والجنون والحركات وكل حاجة، ولا عندكم رأي ثالث؟ عندكم مساحة تانية طبعا، المايك معاكم تماما. نسمع عمرو دياب ونرجع نكمل كلامنا.

هو كمان في حاجة عايزة أقولها، معلش، اللي بيحبوا عمرو دياب بقى زي حالتي يعني، في حتة كده عمرو دياب عندهم دي ألحان عمرو دياب، فعمرو دياب ألحانه بتقف عندها كده يعني. فأعتقد ناس كتير ممكن تبقى معايا في الحتة دي، من اللي هو الناس اللي بتركز في الحاجات اللي بيلحنها عمرو دياب. ما أعرفش قلت حاجة كده بره السياق، بس إيه كان لازم أقولها عشان هي دي ألحانه. قبل بقى ما يعني اسيبكم بقى فاصل طويل، بس في حاجه حسيت انها ممكن تبقى ايه مساحه للتفكير بقى قبل ما نتكلم على فكره اللي شبهنا واللي بيكملنا. في مسج جميله جدا فتحت بقى جبهه تانية خالص، يعني اخبارك ايه ايه، وكالعاده قصص تحفه واسئله جميله. بصي، هي مشكلتها اللي هي دينا البطله انها ما عرفتش تختار، هي المفروض كانت تفكر في الاختيار اللي ما بينهم، اللي فيه تتفكر في الاختيار للشخص اللي فيه بينهم عاطفة، حتى لو هو متهور هي مع الوقت هتقدر تغير منه، بس في المقابل هتعيش مش هتكون متفرجة بقى. عارفين بقى، مش عايزة أقول كلمة أكذوبة، لأن لا على فكرة هي في، عشان بس برضو السؤال اللولبي أو الفكرة اللولبية بتاعت الناس ما بتتغيرش، هو الإنسان اللي بيتغير هو اللي عايز يتغير يعني أصلا. يعني الشخص مثلا اللي بيبقى تخين جدا وبيعمل دايت او بيعمل حاجات اساليب كل يستخدم كل الحاجات عشان يخس، هو لازم هو نفسه تجيله اللحظه دي، مهما انت فضلت تقول له وتديله في طرق هو يبقى عايز يتغير. قيس على كده في الجواز على فكره، وعلى اي اشكال العلاقات الانسانيه، هو الانسان بيتغير لما يبقى عايز يتغير. فاحيانا البني ادم بيتغير، بس ان انا ارسك حياتي كلها على حاجه اراهن فيها ان انا هخلي شخص يتغير وهو مش عايز، لا ده ريسك كبير قوي، ده ريسك كبير ده. وفي قصه وفي بقى بعد كده بقى الله اعلم بقى محكمه اسره وحدوته. طب ليه نخش الدراما دي يعني؟ ففكروا فيها كده، احنا بنختار الناس اللي بتكملنا وتكمل الصفات اللي احنا شايفين ان احنا عايزينها تتهندل، عايزينها عندنا شويه نقص فيها فعايزينها تتظبط، ولا بتختار الناس اللي بتبقى لا شبهنا بقى عايزين نعيش كل الحاجات فيها ماتش مع بعض كده، وان احنا نعمل كل الهوايات وكل الافكار ونشارك بعض الحاجات والتجارب يعني. وارجع واقول في كل مرحله عمريه الانسان بيبص للسؤال ده بشكل مختلف، عشان كده مهما تسال انت هتجاوب عليه وانت صغير بشكل، وانت في العشرينات بشكل، وانت في الثلاثينات بشكل، وانت في الاربعينات بشكل، وانت بعد جواز دام لفتره طويله هيبقى عندك تجربه فهتجاوب عليه بشكل. فايا كان انت كنت في اي مرحله بقى، تكلمني على 3-8-3-5-0-22 او تبعت على الواتساب على 015-595-5006 وتقول لي بقى اختيار بيبقى يعني بالنسبه لكم انتوا قصته ايه وعلى اساس ايه. اعتقد ده موضوع على فكره يعني طول الوقت زي ما بقول والله في كلام، لانه انا رايي في القصه دي انا شخصيا بيتغير كل قد ايه، كل ما فيش يعني باخد فيه، او مش بيتغير من جذوره بس بيتعدل بيتظبط بيروح في حتت تانية. فاعتقد انتوا كمان كده. فاصل طويل شويه بقى ونرجع نكمل كلامنا انطلاقا من القصه اللي قريناها النهارده. قصتنا لقصه الاديب الكبير احسان عبد القدوس، يعني اسمها مقاعد المتفرجين. فيلا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلام.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول,
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزيرة الإسكان تتفقد الحي المتميز بمدينة بدر لمتابعة الأعمال الجارية.
2: وزير التعليم العالي يفتتح ويتفقد عددا من المشروعات التعليمية والطبية بجامعة العاصمة.
1: تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.
2: وزيراء الخارجية والبترول يعقدان جلسة إحاطة مع ممثلي السفارات الأجنبية حول قطاعي الطاقة والثروة المعدنية.
1: وزير الدولة للإعلام يؤكد العمل على سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
2: وزيراء الإنتاج الحربي والعمليات يتفقان على خطة تنفيذية للتكامل والتعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.
1: وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع الاستعدادات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية قبيل انطلاقه بالساحل الشمالي الخميس المقبل.
2: منتخب مصر بالقميص الأحمر والأرجنتين بالزي التقليدي في دور 16 بكأس العالم.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، غدا في العشرة صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه بنكمل كلامنا او كلامنا مستمر يعني انطلاقا من قصتنا النهارده مقاعد المتفرجين للاديب الكبير احسان عبد القدوس. يعني النهارده بصراحه الموضوع لو كان اللي خرجناه من القصه كده هو فكره الـ الناس بتختار ناس شبهها ولا ناس بتكملها, ده العنوان الكبير. بس انا بصراحه وزي ما قلت لكم حبيت اخرج من الواسع ده لتفصيله ضيقه لفتت نظري جدا, وهي انه بذل المجهود, الناس اللي مستعده تبذل مجهود, انه منتهى البساطه اللي انت بتارجتها في اي علاقه. يعني انت عندك تارجت كده ان الناس تقول لك انا عايز حد ارتاح معاه, عايز حد الدنيا تبقى سهله معاه, بس العنوان الاساسي او الحاجه اللي لازم تبقى عارفها ان الطريق للبساطه دي هو ان في مجهود هيتم ايه بذله. عايزة بقى أقرأ المسج بتاعت هبة, مش عارفة راحت فين, لأن هبة دايما برضو إيه بتفكرني بقى بمسلسلات تانية بتكون شبه الأبطال. فهبة بقى حبيبتنا كلنا بتقول إيه, إزيك يا إيه يا رب تكوني بخير, أنا حسيت دينا وقفت على السلم, لا ارتاحت مع اللي بيكملها ولا اللي شبهها. دينا ما كانتش عارفة هي عايزة إيه, بس كانت عايزة تهرب من حياتها الغير مرضية ليها. صح, وده سطر مهم اتقال في القصة اللي هو إيه, كان سيف ده بياخدها من الحياة اللي فيها أشياء وما وضحتش هي إيه, قالت اللي هي المشاكل اللي في البيت بخصوص أبويا وأمي يعني الغير مرضية ليها, فطبيعي تتشد السيف اللي حياته مليانة حيوية وحرية. بس بعد كده زهقت, ولما اتزنقت انها تاخد قرار وتكون مع سيف اترددت وافتكرت انها بتفكر بعقلها. لما اتجوزت بقى الراجل المحترم لقيت نفسها رجعت لحياة تقريبا شبه حياتها اللي كانت عايزة تهرب منها. اتفق معاكي تماما, يعني صح هي فعلا وقفت على السلم, وهي كمان مشكلتها الأساسية انها هي نفسها ما بذلتش مجهود, مش بقى عشان تبقى علاقتها مع الرجل المحترم ولا مع سيف كويسة, لأ مع نفسها أصلا, مع ان هي نفسها تعرف نفسها. يعني دايما اي سؤال حتى بيتسألوا اي دكتور نفسي او اي دراسات ليها علاقة بالرجل والست, اللي هو قبل ما تدور على انسان مناسب دور ان انت تكون شخص أصلا عندك حاجات, عندك انت حاجات, عندك ذوق شخصي, عندك افكار, عندك طبيعة بتخصك, عندك حاجات عشان تقدر لما تبقى قاعد مع حد يبقى هو بيقدم نفسه وانت بتقدم نفسك, مش عمال تقول وانا كمان من باب اللي هو ايه اكيد الحد ده قدامي لو هو سابقني بكام خطوة اكيد هو اللي عامله ده هو الاصح. للاسف في ناس بتقع في الحته دي, واعتقد دينا دي منهم. بقى بتكمل بقى هبه وبتقول الحقيقه تعاطفت مع سيف لانه عارف هو عايز ايه ومتسق مع ذاته وسافر عشان ينسى حبه لدينا. على فكره حته سافر عشان ينسى حبه دي معرفش بقى يا هبه انت معايا ولا لا, هل عشان ينسى ولا هو اصلا شخص هو بس كان بيقول لها تتجوزيني من باب اللي هو ايه لقطه حماسيه شبه شخصيته الحماسيه. برضو دي حته لو زي ما احنا متعودين بنطور لافلام كده القصص نشوفها ممكن تبقى افلام ازاي, لا سيف ده تقفي عند التفصيله دي حبه كده تشوفي هي اتعملت ليه يعني. بس اعتقد ان دينا وسيف لو كانوا كملوا مع بعض كانوا هيبقوا زي ناديه وعماد في مسلسل طريقي, ما اعتقدش كانوا هيكملوا ايا كان. بالنسبه لسؤال الحلقه اعتقد حسب شخصيتك, في ناس تحب ترتبط بحد شبهها وفي لا, بس اعتقد ان الامثل طبعا يكون الاثنين بنسبه, بس دي حظوظ, يكونوا الاثنين شبه بعض يعني بنسبه بس دي حظوظ. انا شخصيا اتمنى ان اقابل حد شبهي, بمعنى انه يتكلم نفس لغتي, اللغه مهمه جدا في العلاقات الانسانيه. شكرا جدا على اختيارك للقصه جميله قوي, وتدعو للتامل واسفه على الاطاله. انت ما تعتذريش ابدا على الاطاله, عمرك ما تعتذري على الاطاله يا هبه, لانها دايما ايه دايما اطاله مضيفه ومفيده يعني. فانا اللي بطلب منك دايما ان انت ايه مش هطول, قولي طولي يعني. ايه بقى مين جراله ايه المسج اللي بتبقى اولها حلو وبعد كده بقى بعطل عن قرايتها, مش عارفه. لكن مريم برضو, مريم قالت, مريم حبيبتنا وصديقتنا اللي بتبعت لنا دايما من امريكا, مريم بعتها بتقول ايه, على سبيل ان مفيش اجابات غلط او صح على اسئلتك ايه, انا عايزه الاثنين يبقى شبهي وكمان يكملني. شبهي يعني عقلي يمضي قرار موافقه على دخول هذا الشخص من بوابه حياتي, وعشان مستحيل الاقي حد شبهي 100% فيبقى الشبه ما هو الا توافق في القيم اللي انا عايشه بيها, القيم اللي انا عارفاها كويس وتعبت عشان ارتبها من الاهم فالمهم. ساعتها القلب بيدي الفرصه عشان يلاقي اجابه على اسئله النواقص اللي عندي. هل انت هتعوضني عن حضن الاب؟ هل هتعرف تلففني ماله مين؟ مش عارفه. اوكي. هل هتعرف تحتوي خوفي؟ هل هتعرف نتشارك اهتماماتنا برغم اختلافاتنا؟ وقبل العقل والقلب اصلا لازم روحي ترتاح للقائه. وبعد كل رغي ده ايه احب اعترف اني فعلا ما عنديش طاقه ابذل اي مجهود في اي علاقه مع اي انسان، لا حبيب ولا زوج. معلش المسج راحت، استني بقى يا مريم. بس هو لحد هذا الحد في كلام كتير يتقال، ما هو بقى خلينا نقف عند اللي ما عندوش طاقه يبذل مجهود. طب يعني تفتكري من الانصاف ان احنا نعرف حد واحنا مش قادرين نبذل مجهود؟ يعني انا عارفه انك بتتكلمي بصوت عالي يعني عن الحاجات اللي نفسك فيها، بس مش من الانصاف نعرف حد واحنا مش عارفين نبذل مجهود. على فكره يعني في حاجتين مهمين، انك عندك استعداد تبذل مجهود، وان انت محقق ذاتك بنسبه معقوله، مش هقول بنسبه خطيره بس بنسبه معقوله، عارف رغباتك كده، عارف بتحب ايه وبتكره ايه، عارف الابجديات يعني الى حد ايه معقول، وان انت تكون عندك استعداد تبذل مجهود. مفيش علاقات هتستمر اطلاقا من غير بذل مجهود اطلاقا، مهما كانت تبدو خطيره وجميله لازم بذل مجهود، مفيش شك. يعني الناس سبحان اللي خلى الناس ما يعرفوش بعض فجاه بقوا في حياه بعض، فلازم نبذل مجهود، مفيش كلام. يعني تكلموني على 3835022 او تبعتوا على الواتساب على 015-5955-1006. نعيش مع ناس بتكملنا ولا ناس شبهنا؟ انتوا بقى ايه اللي تقرروا؟

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى عادل.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
4: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يعني بقى ايه، اتمنى اتمنى اتمنى يا دكتور مصطفى تكون لسه بتسمعنا، لاني حاولت اكلم حضرتك كذا مره والتليفون غير متاح، فاتمنى بس كنت تسمعنا عشان انا كنت مهتمه جدا يعني صوت حضرتك يتسمع على الملأ. فلو حضرتك لسه سامعني هكلمك تاني، بس انا كلمتك التليفون مش عارفه بقى لو واقف في حته ما فيهاش شبكه او حاجه، يا ريت ايه تكون سامعني وتسمع ندائي ليك باذن الله. مريم بقى كمان بعتها بتكمل المسج بتاعتها، بتكلم على بقية شخصية دينا يعني، وتقول تخيلي معايا لو كانت قررت تسيب سيف والراجل المحترم وتختار نفسها، كان زمانها دلوقتي عارفة هي مين، وكان زمانها عارفة ايه الحاجة او ايه القيمة الاهم بالنسبة ليها، قيمة الاستقرار والعيلة ولا قيمة المغامرة. اتفق معاكي جدا، هي دي بقى، هي دي اصلا اصل المسألة، ان واحدة زي دينا دي او بطلة القصة دي هي عشان كده كانت مادة خام اتشكلت في حياة سيف. يعني هو مش بغرض انه شرير او هو مش انسان شرير، هو انسان لقى واحدة يعني كان محتاج رفضه ليها ان هو يكون ناضج بشكل خطير، ان هو يرفضها او ان هو يشوف انها يعني او ان هو ما ايه اللي هو عارفين الحد لما بيبقى ناضج بشكل كبير قوي، فبيبقى شايف ان اللي قدامه اضعف بكتير من انه ياخد قرار هو بيحب الحاجات اللي بيشاركوا فيها ولا لا. فبالتالي هو كان يعني مش مطلوب منه كان يبقى بالفظاعة دي، هو مطلوب منه انه كان يبقى واضح، وهو بالفعل كان واضح، كان واضح جدا، وما كانش عنده اي حاجة عكس اللي حسه او عكس اللي هو بيبيعه او بيقوله. بالعكس هي كانت بتقول ان كل حياته كانت واضحة جدا ومعلنة جدا، وما كانش فيها اي حاجة تبدو غريبة او تبدو انها يعني فيها ازدواجية، يعني فيها حاجة بيبيعها غير الحاجة اللي في قلبه وفي ضميره. يعني في كمان كانت في مسج جميلة جدا كده، انتي مش بتردي غير على رسائل البنات، ليه تعب اعمل كده؟ ليه تعال نفكر سوا، تعال نطرح الموضوع ده للمناقشه، ليه اعمل كده تفتكر؟ لا ما رديت، انا رديت اعتقد. قولي كان ايه اللي حاصل وما ردتش. ولا ايه دينا ما حدش بياخد دينا ما حدش بياخد ولا دنيا، تقصد دنيا ما حدش بياخد فيها كل حاجه، هتاخد ايه هتدي ايه الدنيا كده؟ انا عاوز اتكلم. طب ممكن طيب توضح لي شويه المسج عشان مش فاهماها، يعني هي بس ايه الافكار فيها تايهه شويه، فممكن لو ايه لو توضحها لي انا يعني هرد على اللي انت بتقوله. صدقيني انت بتقولي ما بترديش ليه غير على مسجات لا والله خالص، بالعكس هي في مسجز ممكن تكون بتروح بعيد قوي، فده اللي بيخلي ان المساله بس ايه تتوه مني. يعني شيء اللي بيطلع من نصيبنا احنا كلنا هو بصراحه اشكرك، بس انا توترت عشان انت في الاول بتقول توصيف جميل، اشكرك جدا. اصلا اللي عاوزينه اي اللي بيطلع من نصيبنا هو ده الشيء اللي بناخده، هو ده الشيء اللي بيبقى نصيبنا، واحنا اصلا كلنا تايهين. هي يعني ده بنسبه شيء حقيقي فعلا، يعني ان احنا لا فينا كتير من ان احنا ما حدش حاسم امره في مشاعره، كلنا فعلا عندنا مساحه التوهه دي، انا اتفق مع حضرتك جدا يعني. بس كان في مسج جميله قوي لحد بيقول، طبعا ناس كتيرة مجاوبة كده بشكل قاطع اللي هو ناخد اللي شبهنا ولا ناخد اللي بيكملنا، الناس قايلة الاتنين، ما هو الاتنين ده اللي هو ده الأفر اللي كلنا نفسنا فيه اللي هو يعني، وفي ناس محظوظة بيه الحمد لله. وفيه يعني مسج بتقول ايه، بختار اللي بحبه ويحبني واللي شبهي وانا كمان شبهه واللي يكملني واكمله، الحمد لله لقيته متجوزين من 11 سنة. دي آية، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يديمها نعمة يعني. بس مش عايز اقول للأسف، للواقع ان ده مش الشكل الاعم او ده مش الوضع الاعم خالص حوالينا، يعني مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ساعات كتير بيكون حاجات تانية او بيكون وضع تاني، يعني مش دايما الامور بتبقى كده. خصوصا بقى لموضوع برضو حلو قوي ان احنا نتكلم فيه، ليه علاقة بان احنا ما بقيناش عندنا سلاسة زي زمان، احنا بقينا اصلا اشخاص مليانة مش عايز اقول كلاكيع، بس مليانة مستويات كتير قوي من الاختبارات والحاجات اللي بنفكر فيها، وان احنا لا طالما عمل كذا يبقى كذا، وعندنا مليون تصنيف كده بنحطه قبل ما ناخد قرار هنبقى مع مين فين وازاي. فبصراحة برضو دي من الحاجات اللي نقف عندها كتير، يعني ان احنا ما بقيناش بالسلاسة اللي احنا اللي كنا، النسخ بتاعتنا القديمة كانت اسلس بكتير جدا. تعالوا بقى نعمل ايه دلوقتي، نسمع عمرو مصطفى وزياد زوزة الأغنية الجميلة يعني بعتني لي دي، أنا بحبها قوي الأغنية دي يا جماعة، وبحب كواليسها وبحب كل تفاصيلها. فيلا نسمعها مع بعض، وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006 وتقولوا لي إحنا بنعيش أفضل وبنختار أو بنختار الشخص اللي يكملنا، ولا الشخص اللي يبقى شبهنا في حاجات كتير ونمارس معاه مجموعة كبيرة من من الهوايات والأشياء. يعني تكلموني كده أو تبعتوا لي على واتساب وتقولوا لي انتوا رايكم ايه على 015-5-9-5-5-1006. كان في حد بيقول لي الرقم اهو قلته.

0: طيب احنا معانا دلوقتي مكالمة، انا بصراحة مهتمة ادخلها لغرض معلن والغرض هعلنه جوه المكالمة، بس انا ممكن اقول الو دكتور مصطفى.
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور، زي حضرتك؟
1: الحمد لله،
0: منور الدنيا.
1: انا خليك
0: واحب اشكرك ان حضرتك، يعني اي حد بيكون بيتكلم اول مرة في الراديو ده بحب اشكره شكر يعني مضاعف، اشكرك جدا. يعني
1: انا بشكر حضرتك على البرنامج الظريف ديجا فيو ده، يعني اولا التساؤل بتاع حضرتك ده عجبني جدا، لان هو بيمس حاجات كتير قوي في الحياه كلها، مش بس الشريك حياه يعني.
0: مظبوط.
1: شركه في شغل، شركه في حاجات تانية. فكنت قلت لحضرتك انا قريت من فتره طويله كتاب للمطوع كان بيتكلم على الحكايه دي، انه بيقول اوراق الشجر تتشابه ولا تتماثل وكذلك البشر. ومن هنا اتكلم على حاجه اسمها دوائر الاختلاف او الاتفاق. فلو جبنا دائرتين اتفقوا مع بعض مثلا في 90% 90% و10% مختلفين، فدول هيكملوا بعض. ولو ثلاثه بقوا مع بعض شركاء نفس الكلام. ففي الحياه بصفه عامه الواحد يعني ياخد 90% اللي هو الانترسكشن ديت اللي هي متفقين، والباقي ده هو يكملوا بعض. انما لو احنا الاثنين بالظبط متشابهين او متماثلين، مش هنوصل للهدف اللي احنا عايزينه، لازم يكون في تكمله، فبالتالي لازم مكملين لبعض.
0: بس هل حضرتك، يعني انا فاهمه جدا كلام حضرتك ومستوعباه تماما، بس هل حضرتك برضو بدافع مهنه حضرتك يعني بتتعامل مع انماط كتير من البشر كدكتور كطبيب بشري، مش بتشوف ان النفس البشريه دي معقده جدا؟ يعني حتى في توصيف الحاجات هتلاقي كل مريض بيوصف لك بشكل مختلف، بيحكي بشكل مختلف. هل الناس ينفع يتقاس عليها كل الامثله؟ مش الناس دايما بتميل لناس تبقى مريحه بالنسبه لها؟ مش بقول ان ده صح، بس بقول الانسان بيميل لكده، بيميل انه يبقى مع حد قريب منه في كل حاجه. يجوز بقى بكلام حضرتك نكتشف ان ده مش اصح حاجه، بس مش الانسان بيميل لكده؟
1: قريب منه مظبوط زي ما حضرتك بتقولي، بس لازم يكون تكمله، والا مش نوصل للهدف. زي اتنين زي بعض بالظبط، عندهم مزايا في حاجات وعندهم شهور عيوب في حاجات، ازاي الاتنين هيوصلوا للهدف اللي عايزينه وعندهم العيوب؟ لازم شخص يكون عنده مكمل ميزه في حاجه وعيب في حاجه تانية ويكملوا بعض. وفي الشغل كده يعني لو احنا نشارك بعض في مستشفى مثلا، ما ينفعش كلنا نفس التخصص ونفس الشغل ونفس المهاره، لا لازم واحد عنده مهاره تانية يكملوا انسون. في الشركة دي مهمة جدا يكونوا مكملين لبعض.
0: فاهمة قصد حضرتك جدا. اسمح لي اسألك سؤال يبان غريب شوية، بس انا هعتمد ان يعني ايه، يعني هستسمح حضرتك انك تسمح لي اسأله. هو ليه علاقة بالتعامل مع ناس كتير ممكن تيجي بتخصص حضرتك، حضرتك قلت لي حضرتك طبيب بعيون.
1: مظبوط.
0: فهل ممكن وانت بتكشف على حد تكتشف ان اللي هو جاي بيه هو مشكلة بعيدة تماما كل البعد؟

0: عن العيون، مشكلة ليها علاقة بحاجة نفسية، بحاجة في قصة تانية، وتستوعب ده من كلامه
1: طبعا
0: وتوجهه التوجيه ده، يعني تقوله ان القصة هنا من حاجة مضايقاه، ان ضغط العين ده ليه حاجة ليه علاقة بستريس او بحاجة مضايقاه.
1: طبعا
0: ده بيحصل كتير فعلا،
1: يعني مش كومن، نوت ان كومن يعني، بس بيحصل. طبعا
0: يعني ده كان يهمني، على اعتبار ان دايما احنا مؤخرا بقينا نسمع كتير ان امراض نفسيه او ناس بتبقى عندها حاجات عضويه معتقده انها حاجه في جسمها، بس هي في حقيقه الامر بتبقى حاجه نفسيه، وهو الرياكت حصل في حاجه في اعضاء الجسم، لكن هو بتبقى مشكله ليها علاقه بضغط، بتوتر، بحاجه تعرض لها. فكنت بس عايزه اسال حضرتك، اتاكد منك ان ده بتقابله فعلا بشكل فعلي وعملي يعني.
1: صحيح، من قبل طبعا.
0: انا بشكرك جدا يا دكتور مصطفى، وسعيده جدا بمداخله حضرتك، واتمنى تكون هي بالنسبه لك كمان تجربه لطيفه، اتمنى كده جدا، واتمنى ان شاء الله لو رجع في نفس التوقيت في اي وقت تبقى بتسمعنا.
1: ان شاء الله، متشكر جدا لحضرتك.
0: اشكرك جدا يا فندم، ميرسي جدا لحضرتك، مع السلامه، باي باي. يعني اعتبر ان انا بس ايه من الناس المهاويس بفكره انه طول الوقت في علاقه قويه جدا ما بين ان الناس تبقى زي مثلا، واعتقد الكلام ده مش عارفه ممكن يمس مريم مثلا، لو مريم لسه بتسمعنا، الناس اللي طول الوقت بتشتكي من اشياء وهي ممكن تكون عندها حاجات تانية، يمكن عشان احنا في البرنامج بنتكلم دايما عن اشخاص وابطال، قام ابطال روايات او سوري ابطال قصص، قاموا بادوار او عملوا خطوات، ويمكن خصوصا كمان المجموعه القصصيه اللي قرينا منها النهارده لاحسان عبد القدوس، هي اصلا قايمه كلها على تيمه جميله جدا كلها، يمكن انا لما قريت منها قبل كده ما كنتش كملتها، بس لما كملتها المره دي اكتشفت تيمه عظيمه فيها يعني، وهي تيمه ايه بقى؟ تيمه الانسان المسكين. الانسان المسكين صاحب التصرف الاحمق، ده السطر اللي انا استخلصته، ان الانسان اصلا دايما تصرفه الأحمق اللي هو تصرف فيه قلة فهم هو بيبقى جاي من إن هو من منتهى الضعف، من إنه إنسان مسكين جدا، وكل القرارات اللي في القصص أو كل النهايات اللي في القصص هي نهايات مفاجأة، نهايات زي كده النهاية في قصتنا النهاردة، إن هي راحت اتجوزت الراجل المحترم عن دون إدراك هي أصلا عايزة إيه، لأنها هي مسكينة، هي مش عارفة هي مين أصلا. فعشان كده بصراحة يمكن السؤال اللي سألته بس الدكتور مصطفى ليه علاقة بالإيه، بقراءة الناس بأشكال مختلفة، يعني رأى إن الإنسان يعني أعقد بكتير من إن إحنا ممكن نصنفه هو عايز إيه من على الوش كده، لا هو جوه ده في كذا كذا مستوى يعني، وأعتقد مفيش حد فينا ما احتكش بحاجات شبه كده، إن هو اشتكى من حاجة واكتشف انه والدكتور حتى قال له ان انت بتشتكي من حاجه تانية خالص. اعتقد ان دينا دي لو كانت راحت للدكتور عشان اي حاجه كان هيقول لها ان مشكلتها انها هي اصلا عندها اضطراب خاص بيها، مش ان هي في العضو ده اللي هي رايحه عشان هو اللي تعبها. يعني ايه لمزيد من الدخول كده ايه في تفاصيل نفسيه يعني. ياسمين كمان كاتبه مسج جميله، بس خلينا نسمع اكرم حسني وهيفاء وهبي لو كنت، ونرجع نكمل قرايه المسجز ونكمل كلامنا.
2: سألتك عن ماضيك، لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال، واشوف بنات جمال وهناك انا هشتكيكي.

0: كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف، لو هبقى شكل هندسي هميل للانحراف، لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ما المسوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حتة.
1: لو كنت عين مغمدة كنت هبقى برضه شايفة، لو كنت كلمة هبقى صادقة مش هبقى زايفة، لو كنت لمبة كهرباء وعليك مش هبقى خايفة، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هايفة.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو إنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف إن التفاهم ممكن، وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: facebook.com/nogoumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وانطلاقا من ان الوقت الحلقه قرب يخلص والسؤال بتاعنا كان بنختار الناس اللي شبهنا ولا الناس اللي تكملنا، ده خروجا من القصه اللي قريناها النهارده، قصه مقعد او مقاعد المتفرجين اللي البطله شافت انها كانت بتعرف حد منطلق وخطير وبيروح وبيجي ولكنه مش بتاع جواز، فقررت انها عشان بنت عايز تتجوز انها هتتجوز الانسان اللي بتاع الجواز، الراجل المحترم زي ما وصفه كده احسان عبد القدوس في القصه، الرجل المحترم من غير ما يسميه. فلما اتجوزت الجوازة دي اكتشفت ان هي برضو مش مبسوطة وانها فاتها الحياة. فانت قدام نموذج هي اصلا ما كانتش عارفة هي عايزة ايه، احنا مش عارفين احنا عايزين ايه. عشان كده لو الناس كلها اللي بعتها بتجاوب على السؤال بتاع نختار اللي شبهنا ولا اللي يكملنا، وبعتها تقول بالنص كده الاتنين الاتنين كده، انا عايز الاتنين، تاكل لحمة ولا فراخ، اكل الاتنين. فاعتقد ان دي اجابة يعني انتوا فاكرينها اجابة سهلة او ان هي امنية جميلة. الاتنين دي محتاجة مجهود مضاعف، برضو مجهود مضاعف عشان انت اصلا تكون شخص عندك مهارات تصلح انها تكمل حد، وعندك مرونة ينفع لو حد شبهك تعرف تاخد وتدي معاه في الشبه ده، ما يبقاش في بينكم بقى مساحات ايه، اصل الشبه ده احيانا برضو بيجيب خلافات كتير وبيجيب ندية، لان احنا الاتنين بنحب نفس الحاجة، فممكن جدا تلعب معانا كارت الندية ده يخش بشكل يبوظ الدنيا يعني. فطول الوقت المجد للأكثر مرونة مش للقوي ولا الفظيع، الحد الأكثر مرونة اللي يعرف، والبارد بقى كمان يعني بصراحة البارد دي على جنب، يعني الناس اللي هي بتاخد الأمور بهداوة وبسلاسة، مش البرود اللي يتعب بس البرود اللي هو بالراحة، يعني تبقى الدنيا بتضرب تقلب ومش هو ما بيعملش حاجة بس يبقى بيحط الأمور في حجمها في حجمها كده، يعني ما نبقاش بنكبر المسائل يعني. ياسمين بقى بتقول ازيك يا آية، أنا ياسمين قصة النهاردة حلوة قوي، عايزة أقولك إن الحب بالنسبة لي هي المشاركة والصدق، ومش بحب العلاقات اللي بتكون حب على طول، يكون في فترة صداقة نفهم بعض الأول، نمر بالحلو والوحش مع بعض، نبقى مع حد واثقين إن إحنا لو زعلانين هيفهمنا، ويكون الخلافات اللي بيننا بتقربنا مش بتبعدنا عن بعض، ويكون بيننا تفاهم مش لازم نكون شبه بعض، المهم نكون بنكمل بعض. او مثلا مسج ياسمين دي افهمها جدا، افهم التفسير البصه اللي هي بصلها لفكره التشابه ولا التكامل دي، يعني ان احنا ان هي مش لازم نكون شبه بعض، المهم نكون بنكمل بعض. هي هنا تقصد بالتكامل ان احنا نكون الحاجات المشتركه اللي بيننا ينفع تبقى ماتش، ينفع انها ايه احنا الاثنين نحطها قدام بعض كده ونبقى تمام، ما يبقاش في حد فينا ايه حاسس ان هو بيبذل مجهود خطير يعني. بس ارجع واقول تاني عشان برضو ما اخرجش من النقطه الاساسيه، بصراحه بذل المجهود في اي علاقه ايا كانت احنا درجه الشبه بيننا قد ايه، لا هي حاجه ما فيهاش مناقشه يعني. في بقى ايه، يا ريت ايه، طب هي بس ممكن اطلب منك حاجه عشان انت بعد بتقولي بس ان يهمني يعني قولي رايك او كده، هي المسج بس انا محتاجه اقرب روقان لان هي واضح ان فيها تفاصيل وفيها قصه خاصه بصاحبها يعني، فبس عشان ما نخرجش قوي عن اللي احنا بنتكلم فيه، بس حقك عليا عشان بس شايفاك زعلان وبتبعت مسجز ورا بعض، فانا اسفه بس اسمح لي اقراها ايه يعني بروقان كده، اقراها روقان واشوف هو ينفع حتى نربطها بحاجه في اللي احنا بنقوله ولا لا. يعني معلش ما تزعلش مني كده ايه، واستحملني لاخر الكام دقيقه اللي فاضلين يعني. تعالوا نسمع اغنيه عين سحريه، دي من الاغاني برضو الجميله جدا جدا يعني، زيها زي المسلسل بالظبط، نسمعها كده مع بعض وبعد كده ايه نرجع نكمل بقيه المسجز اللي برضو ردا كده على السؤال بتاعنا، هل احنا يا ترى يا هل ترى يعني بنكون في افضل نسخ مننا مع مين، مع الناس اللي شبهنا ولا الناس اللي بتكملنا.

في كده رسائل بتبقى حتى لو هي كانت طويلة ومليانة كذا جزء، في أجزاء منها بقى تصلح جدا إنها تكون إيه يعني، يعني خير ختام يعني. لأن لو إحنا بنتكلم كده على مدار الحلقة يعني وسط المسجات بتاعتكو ومكالمة دكتور مصطفى والحالة اللي كان فيها مش عايز أقول السيرفي يعني، بس المناقشة حوالين إنه الإنسان بيبقى أفضل أو بيختار اللي يكمله ولا اللي شبهه، وحقيقة ما فيش إجابة قاطعة مانعة، ما فيش إجابة صح وغلط يعني، ما فيش حاجة، لأن كل واحد بيختار حسب هو إيه. وزي ما قلت وهقول تاني يعني، إنه ما فيش اختيار في حياتك هو ثابت معاك طول مراحل حياتك. الإنسان كل، مش عايز أقول كل 10 سنين في الزمن ده، لا مش كل 10، أنت كل سنتين لو ما كانش، بس لا سنتين برضو لأن السنة بقت واحدة سريعة جدا، فكل سنتين الإنسان رأيه في حاجات كتير بتتغير، احتياجاته بتتغير، كل أفكارك تجاه حاجات كنت بتقول فيها إيه بتتغير. عشان كده أفضل صيغة لأي فكرة بتطرحها على الملأ إنك تقول دي فكرتي النهاردة، علموها كده بكأس العالم، علموها قبل ماتش مصر والأرجنتين، الفكرة دي بتاعت النهاردة، انا ما اعرفش هي كمان شويه هتبقى ايه، ما اعرفش. يعني الناس اللي هي قفشه قوي في الافكار، انا عمري ما اعمل كذا وعمري ما هسوي كذا، دي للاسف الحياه كلها اثبتت ان هي مش حاجه حقيقيه على الارض. الانسان بيعمل يعني، ياما كلنا عملنا حاجات قلنا عمرنا ما هنعملها. فمريم مثلا بتقول حاجه برضو في المسج اللي كانت بعتيها، وهي جزء انا حبيت اسيبه للاخر، ان هي مع اعترافها اعترف اني فعلا ما عنديش طاقه ابذل اي مجهود في اي علاقه مع اي انسان، لا حبيب ولا زوج مستقبلي ولا حتى صداقات. دي مشكلة عندي أنا بشتغل عليها الفترة دي، وجايز في يوم من الأيام أرجع أحب الناس تاني وأديهم من طاقتي ومجهودي. لكن اللي متأكدة منه، شوفوا بقى اللي متأكدة منه مريم ده، هو إني متصالحة مع فكرة إني أكمل حياتي لوحدي لو ما لقيتش الراجل اللي أقدر أكمل معاه حياتي. أنا ليه بقى بقول الجزئية دي؟ عشان كل إنسان من حقه يختار نوع المشاكل اللي هيعيشها أو نوع التحديات، بلاش نقول المشاكل، نوع التحديات. الإنسان هو لوحده هيواجه تحديات، تحديات من المجتمع القاسي الصعب الغير طبيعي، تحديات من الدوائر اللي حواليه، تحديات بينه وبين نفسه وبين شيطانه وإن هو يسيطر على ده. وهو مع حد هيواجه تحديات، هيواجه تحديات المسؤولية والالتزام وبذل المجهود، ففي هناك برضو تحديات. الإنسان بقى من حقه يختار نوع التحديات اللي هيعيشها، ومن حقنا على بعض كمجتمع ان احنا نكون رحماء بهذا الاختيار. يعني اللي يختار، او هو اكيد اللي اختار حاجه على فكره، وبالذات في اختيار الوحده، يمكن هو شويه اختيار مش في نسبه كبيره منه مش بايد الشخص، ممكن الناس تبقى مختاراها برايحه كده بقدم وساق، لكن يعني او بايديها ورجليها يعني، عشان بس ما بقاش ربطت حاجات مع بعض غلط. ان ناس ممكن تختار وهي رايحه بكل جوارحها، خليني اقول ناس تختار وهي رايحه بكل جوارحها لاختيار الوحده، ولكن في ناس تانيه هي ممكن تبقى ده حاجة مضطرة ليها. فبالتالي احترام الاضطرار ده أو احترام إن القدر ما سعفهاش إن يكون عندها شراكة، ده شيء واجب علينا مع بعض في المجتمع، إن احنا نكون هينين مع بعض. طبعا أحلى مفتح عناية على جنة من الإنسانية، ده طلب أنا عارفة إن هو مش أسهل حاجة إطلاقا. واللي اختار إنه يتجوز ويشيل كل المسؤوليات وكل الأعباء وكل المجهود اللي هيتم بذله، هو برضو اختار نوع من التحديات. فاحترام إن كل إنسان عايش تحدياته، يعني كل إنسان عنده ما يكفي من التحديات، فرفقا ببعض بقى في الدائرة دي، إن كل واحد عنده اختيارات يختارها، عنده اختيارات يتحمل مسؤوليتها يعني أو يتحمل تمنها. كنت بتكلم مع حد فبتحكي عن إنسانة هي شايفة إنها ضروري جدا دلوقتي توافق على شخص معين في حياتها. فأنا فاكرة كويس جدا إن في صوت عائل كده كان قاعد معانا وقال جملة عبقرية، وهي جملة سليمة بصراحة وأنا مؤمنة بيها تماما. يعني لها لو انت شايفاها تتعرض لامراض نفسيه وحاجات، سيبيها تختار الامراض اللي هي عايزه تعيشها. تخيل الكلمه تبدو قاسيه ازاي، بس هي كلمه حقيقيه. خلي كل انسان يختار الحاجات اللي هو عايز يعيشها، وفي النهايه ما حدش بيحاسب مع حد. احنا في الاول بنقعد اول كام يوم كده نطبطب ونقول معلش وحصل خير ونصيب وما كنتيش تقصده ومش عارفه ايه، بس بعدها بشويه ما حدش بقى بيكمل معاك، انت اللي بتنام الليل لوحدك وانت اللي بتحس اللي انا عملت كده ليه في نفسي. ففي النهايه اللي دورنا بس مع بعض ان احنا نبقى لطفاء مع بعض، يبقى في لطف بيننا وبين بعض مش اكتر من كده. يعني ما يبقاش في ايه ان احنا نفضل نخبط في بعض جامد لما الناس تعمل حاجات احنا الاول قلنا لهم لا بلاش، عارفين الجمله بتاعت مش انا قلت لك يعني، فنحاول نهدي من ده شويه. هو للأسف وقت الحلقة خلص النهاردة، أغلب المسجز دي بتختار الاثنين، كل الناس يعني بتقول الاثنين. فحقيقي بجد يعني أتمنى إن الناس تقدر تلاقي الناس اللي بشبهها والناس اللي بتكمل صفات فيها محتاجة شيء من التظبيط. فأتمنى لكم كده جدا إن ده يحصل على كل المستويات، زي ما قال دكتور مصطفى كده، على مستوى الشغل، على مستوى الشراكة، على مستوى الحب، على كل المستويات. ده شيء يعني إيه
اللي عارف اللي هو لو وصلنا له نبقى عمد كده. فاتمنى كده جدا. شكرا جدا يا وائل، اشكرك جدا جدا كمان، يعني اشكرك قوي على المسج الجميله، واتمنى دايما ابقى عند حسن ظنك يعني، وانك دايما تبقى بتسمعنا كده من امريكا، وتكون دايما صديق للبرنامج والاغلب البرامج ان شاء الله يا رب، عشان شايفاك بعد كمان لمروان ويارا يعني، فيا رب دايما تبقى بتسمعنا كده وتكون بالف خير ان شاء الله. اشوفكم بقى باذن الله بعد باذن الله ما نكون كده عدى يوم الثلاث ان شاء الله. اتمنى ان الاسبوع الجاي نبقى معانا اخبار حلوه. انا شايفه حاجه ان انا بقالي من اول البطوله اهو، كل ما بسيبكم وبرجع بتبقى الدنيا جميله الحمد لله، فاتمنى انها تكمل على خير ان شاء الله، ودعواتنا كلنا كده باذن الله، وان شاء الله يوم الثلاث يبقى يوم كده جميل. هو في كل الحالات هيبقى يوم جميل، والشوارع هتبقى فيها اجواء جميله، انا اعتقد كده بشكل كبير، واعتقد اغلبنا شايفين ان ده ان شاء الله اللي هيحصل يعني. اتمنى لكم دايما تكونوا بخير، واتمنى لكم دايما تكونوا في احسن حال، واتمنى دايما ان اختياراتكم لما تحاسبوا عليها تكونوا انتوا رحماء مع نفسكم، ونكون احنا كبني ادمين كلنا يعني رحماء مع بعض على قد ما نقدر. كنت معاكم ايه عبد العاطي لمده ساعتين على الهواء في برنامج ديجافو، واشوفكم ان شاء الله دايما على خير. باي باي.

0: عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوت البعيد حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

خطره.

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد معهوبة. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه.

0: وتاريخها من أول ما بدأت، وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل،
1: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فاب
3: بي ياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

وبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جماعتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. طاقة مختلفة وانبساط الواحد بقاله يومين عايش فيه. ألف مبروك لكل الشعب المصري وكمان لكل الأمة العربية وكل العرب. ليه؟ لأن احنا بنشهد التاريخ، احنا عايشين مع بعض أيام فيها صناعة للتاريخ، فيها سنين كتيرة قدام هنبدأ نفتكر لأ ده أنا اليوم بتاع ماتش أستراليا ده اتفرجت في الحتة الفلانية مع الشخص الفلاني، يوم ماتش نيوزيلندا مصر ضد نيوزيلندا كنت قاعد في الحتة الفلانية. احنا بنشهد أيام جميلة، شعب فرحان، ناس مبسوطة، بنتفرج على فيديوهات على السوشيال ميديا، اللي ليه في الكرة واللي مالوش في الكرة، من الصغير للكبير كل الناس مبسوطة، كل الناس في المواصلات وفي إشارات المرور وفي الحتة دي كلها الناس كلها بتبص لبعض وبتتكلم مع بعض. اللي هو ألف مبروك، انت صاحي الصبح مبسوط بهجة، الناس كلها فرحانة، ألف مبروك لمنتخب مصر الفوز على أستراليا ومواجهة المعزة ميسي. يعني للأسف بص هقول لك، هي تحمل معنيين، منهم المعنى اللي يخليك تحس ان انت متضايق شوية، بس متضايق وانت مريح ظهرك عادي. احنا اتعشمنا قوي يا جماعة، احنا متعشمين قوي قوي قوي قوي قوي قوي في منتخبنا، متعشمين قوي في الماتشات الجاية، متعشمين قوي قوي، بنقول ماتشات كمان، يعني ما بنقولش الماتش بس بتاع الارجنتين، لا ده احنا الناس بتلاقيها في الشوارع دلوقتي بتتكلم احنا هنقابل مين بعد الارجنتين. ونبدأ بقى نلاقي كل البرامج الجميلة وكل الناس اللي بتبقى على السوشيال ميديا وكمان في البرامج بتاعتنا اللي بيتكلموا عن الكورة، فتلاقي طول الوقت الناس عمالة تجيب غلطات وتجيب زي ما تقول سكك كده وحتت كده نقدر ندخل فيها المنتخب المصري. والله ممكن بيغلطوا الغلطة الفلانية. بقينا بنتكلم في تاكتكس ليه؟ لان احنا شفنا رجالة، شفنا راجل كابتن حسام حسن عنده شخصية ظاهرة في الملعب، اللعيبة كلها عندها شخصية، تحس ان اللعيبة الله اكبر، يعني يا رب تكمل على خير، اللعيبة كلها مركزة، كل الرجالة عارفين بيعملوا ايه. بقى عندنا بقى بنتكلم في ان ليه ده ما يهاجمش بالشكل الفلاني، كفاية بقى كرة دفاعية، كلام كتير اتقال في سنين كتير اللي هو والله احنا عندنا حاجات تقدر نفرق قدام في الهجوم، ونبدأ نبص دلوقتي لا بقى عندنا شكل في الملعب كبير قوي بعد سنين كتير قوي. زي ما تقول كده الشعب المصري متراضي قوي، مبسوط قوي، ووصل لدرجة يعني بتكلم برضو مع كذا حد هنا في الشغل قبل ما نبدأ الحلقة في الشركة، هنا بنلاقي نفسنا بنتكلم في حتة اللي هو أنا كده متكيف قوي، مبسوط قوي، خرجنا من الأرجنتين هنتضايق بس احنا أصلا فرحانين، نتفرج على فيديوهات على السوشيال ميديا الناس مبسوطة. بداية حلقة مختلفة، بداية ما قلتش فيها بقى اسم البرنامج والنهاردة بتتكلموا مع مين ومش عارف ايه، كنت حابب على طول وأنا فرحان ومبسوط لمدة يومين ادخل على طول كده وابدا معاكم الحلقه بان انا ابارك للشعب المصري، ابارك للناس كلها على فرحه احنا فعلا مستنيينها ونستحقها، وشايفين ان هي مش جايه ضربه حظ اطلاقا، لا مش جايه معانا كده يا عم ده احنا مش عارف ايه، لا احنا شايفين اداء بيخلينا كمان نتعشم في المستقبل. ماتش حلو، كان رخم شويتين، ولكن بنكتشف ان احنا برضو بنبدأ وبنسجل وبنلاقي نفسنا غلطة عادية خالص بتحصل لمليون بني آدم. لعيبة كرة بقالها سنين السنين لعبة منذ بداية الخالقة وهي موجودة معانا، لعبة كرة القدم بيحصل فيها حاجات ويمكن احسن اوحش من كده كمان، فغلطة حصلت ولكن ايه عدت الحمد لله. فرحانين فرحانين بكل حد في المنتخب. بتسمعوا مين؟ يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة يوم الحد معاكم ان شاء الله على الهواء مباشرة من الساعة 12 للساعة 2. البرنامج ده بيكون موجود يوم الحد والاربع والخميس من الساعة 12 للساعة 2 زي ما لسه كنت بقول. بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في مواضيع اجتماعية شوية، في حتة كده بتكلم فيها كل كام حلقة، الا وهي فروقات بين الأجيال، بنشوف على قد ما نقدر الأجيال الجديدة بتعمل إيه في الحياة، هل هم فعلا الجيل اللي متدلع اللي طلع فترة عليه ده انتو جيل متدلع، ولا هو الجيل اللي مش حاسس بالمسؤولية، ولا هو الجيل اللي مش واخد باله اللي مش عارف إيه. لا بنلاقي نفسنا بنواجه وبنتكلم في مواضيع حلقة عن التانية في حلقة في التانية. عن الحاجات اللي بنعيشها وبنشوف وجهات النظر عاملة ازاي. بنستفيد من الأكبر مننا والأجيال الكبيرة الخبرة، وان هم لازم يوجهوا ويقولوا لا خد بالك من دي لان انا عشت ده قبلك. وبناخد برضو من الأجيال الصغيرة والشباب اللي لسه النشأ زي ما بنتكلم، وقت دلوقتي بقوا خلاص يعني داخلين في الثلاثين كلهم ومنتصف العشرينات، لو هنتكلم على جين زي بقى والأجيال اللي بيتقال عليها الأجيال الصاعدة، عاملين زي محمد هاني كده، لعيب الناشئ اللي معانا من زمان، عارف انت المبدأ ده. فهم الجيل الناشئ اللي دلوقتي خلاص بقى بيتجوز وبيخلف، وانت كنت في الثورة مش عارف عندك كم سنة، وانت زمان لما كان مش عارف بطولة أفريقيا كنا خلاص. الشباب دي بقت دلوقتي بتشتغل وواخده بوزيشنز في الشغلانات وناس كبيرة يعني، فبنبدأ نستفيد منهم. لا والله احنا عندنا وجهة نظر ممكن تكون انت كجيل اكبر مش واخد بالك منها. ده البرنامج كده بشكل عام وبشكل اوسع وسكيل كبير، ولكن كل اللي اقدر اتكلم معاك فيه ان احنا اليومين دول في ايام استثنائية، فطالما هي ايام استثنائية فبيبقى مواضيعها استثنائية. بحاول على قد ما اقدر كل حلقة في التانية اتكلم في المواضيع اللي احنا متعودين نتكلم فيها من بداية السنة. البرنامج ده معاك من اول السنة، لو انت اول مرة تسمعني فحب اقولك ان هذا برنامج جديد بدءا من السنة دي، وهو ايه مكمل معاكم باذن الله، وبنشهد يعني ايه حلقات كده كانت جميلة عجبت ناس كتير الحمد لله، وان شاء الله دايما في الحتة دي. ولكن عشان هي ايام استثنائية ففي شوية حلقات استثنائية، بس هعمل ميكس. تعالوا بقى نعمل من الحبة قبة زي ما بتقال. تعالوا نعمل ميكس بين ان احنا بنشوف شخصية كبيرة جدا ومهمة جدا وقدوة جدا وبره الملعب وجوه الملعب وناس كتيرة طول الوقت، او اللعيبة اللي عندنا في المنتخب وفي الفرق وفي الدوري المصري شايفين أسطورة وشايفين راجل كبير مهم جدا، كبير مقام وكبير في الملعب، كابتن حسام حسن قدوة جدا. طب ما تيجي بقى نتكلم النهاردة، تعالى نعمل الميكس ده بما اننا في ايام كاس عالم وحلقات كاس عالم، وفي نفس الوقت عايزين نتكلم في بعض الحاجات الاجتماعيه الجميله اللي بنعملها في الحلقات، فتعالى نعمل ميكس. بتشوف مين في الحياه بتاعتك القدوه؟ طب ما انا عايز برضه اسالك سؤال مهم جدا ومهم يعني، هو يعني ايه قدوه اصلا؟ لو انت بقى فاكر ان انا الشخص الفلحوصه اللي باجي لك بهذه كم المعلومات واقول لك يلا ساعتين اسمعني عشان انا معايا بقى الميكروفون ويلا بينا نتكلم، لا تبقى غلطان تماما. ليس هذا هو البرنامج ولا هذه هي الايه السكة اللي أنا بمشي فيها بصراحة. ليه؟ لأن هذا البرنامج هو انتراكتيف شو، احنا بنتكلم مع بعض كل حلقة، بنكتشف في الحلقات اللي فاتت ان في كلام كتير ورسائل كتيرة بتتبعت منكو بتفرق في حياة ناس تانيين، والكلام فعلا بتاعك مهم. لو انت فاكر ان انت يا عم انا بسمع وابعت يعني رسالة ممكن كلامي ما يفرقش، ده انا هبان برغي، لا ده انا مش عارف ايه، هبقى تقيل عليهم، اطلاقا لازم تتكلم ولازم تعرف ان البرنامج ده قائم على مشاركتكم بالظبط. فخليني اقول لك ان رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون اللي هتكلمني عليه، ايوه وفي مكالمات دلوقتي بدات اي ناس بتتصل، هو 38350022. بتتكلم خارج القاهره يبقى 0238350022. اول سؤال معايا واحده واحده كده، فاصل في التاني نبدا نتكلم مع بعضينا، وارمي لك سؤال قبل ما اطلع من الفصل تكون انت بتفكر لي فيه في الفاصل، الا وهو اول سؤال يعني ايه قدوه اصلا، وايه هي معايير او ايه معيار الشخص اللي لازم يبقى قدوه ده. السؤال التاني، لو هنعتبر اليومين دول واحنا ذهننا حاضر في كاس العالم وكابتن حسام شايفين عامل ايه مع المنتخب وشايفين قد ايه هو قدوه للعيبه، شايفين ان ده مش مجرد مدرب، ده انا كان نفسي اتصور معاك زمان، ده انت دلوقتي بتدربني، اكيد ده لسان حال اللعيبه وكلام كتير كتير كتير شبه الكلام ده. فتعالى بقى واحنا ذهننا حاضر كده في كاس العالم وشايفين كابتن حسام بيعمل ايه مع اللعيبه، قول لي ايه هو مين الشخص اللي يكون في حياتك بيزقك الزقة بتاعت لا انت لازم ترجع، لا انت لازم تفوق لنفسك، لا انت لازم تكون ما تنساش انت كنت اهدافك ايه من فترة، فيلا بينا ارجع تاني على التراك، انت بدأت تحوت شويتين. خليه يسمع الحلقة، ابعت له قول لي اسمه، خلينا نكلمه، هي دي بقى الحاجات اللي كلها. اهلا بيكم في حلقة جديدة، نطلع فاصل ونرجع تاني. وبقى انا دلوقتي بنتكلم وذهننا حاضر تاني في مصر، فلازم طبعا نسمع حاجة لمصر. لسه تسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ويعني قبل الفاصل كان موضوع الحلقه اللي انا جاي لكم بيه النهارده، نظرا لان احنا بنشهد صناعه التاريخ وبنشهد حاجه يعني ما حصلتش قبل كده خالص من منتخبنا المصري في بطوله كاس العالم، الا وهي فكره ان احنا شايفين رجاله موجودين في ارض الملعب، شايفين قد ايه تاثير كابتن حسام حسن على اللعيبه. فحبيت بصراحه واحنا زي انا حاضر كده نتكلم عن القدوه، ونتكلم عن قد ايه الشخص، لو انت او يعني مين هو القدوه، لو هنتكلم عنها لازم نسال السؤال ده الاول ونجاوب عليه واشوف وجهه نظركم. ونخش بقى على جوجل وتعالوا والله يعني ايه نلعبها كده. دي اول حاجه. تاني حاجه، مين قدوتك؟ فاهم؟ فدول السؤالين انا سالتهم. ونبدا بايه بقى؟ بالرسائل. واحب اشكر الناس والله، يعني ايه واحد من قبل ما الحلقه تبدا بيلاقي رسائل وحاجات جميله، فبشكركم جدا جدا. طيب صباح الخير عليك يا جو، اثبات حضور. صباح الفل. مين ده؟ عبد الجواد. صباح الفل عم عبد الجواد، قول لي وجهه نظرك ايه في حوار القدوه ده، وما هو يعني ايه قدوه برضه. والله معاك حق، تسلمي لي يا سوسو والله، بس في ايه بقى بالظبط؟ يعني ايه؟ قلت حاجات كتير قوي في اللينك اللي فات ده. مسا مسا يا جو، عايز رايك في ده يعني نحملها. ماشي. دي حاجه حلوه. مش فاهمه كرامي بصراحه، بس اللي حصل ده حاجه حلوه. مبروك لمنتخبنا وللشعب المصري كله، بتمنى من ربنا يكمل فرحتنا ان شاء الله. دي نوره سامي. صباح الفل يا نوره، الف مبروك لمنتخبنا فعلا، ورب تكمل الفرحه. صباح الخير يا جو. والله القدوه في حياتي هو بابا، هو اللي دايما بيشجعني في اي حاجه، ولو حسيت بالاحباط هو اكبر داعم نفسي ليا. ربنا يبارك فيه. دي حنان، ربنا يخليه لك حنان. ودايما كده يبقى معاكم.

كبرتك فال حلو على منتخب مصر. عايز اقول لك على حاجه اصلا جت في دماغي امبارح، عارفه انت الجنون العظمه اللي بيجي لك بالليل ده، لو الساعه 2 بالليل ما حدش شايفك وانت ما عملتيش اي انجاز في حياتك اصلا، واكله زيت قد كده والدنيا بايظه يعني، بس في في نظره كده في المرايه اللي هو قد الدنيا يا لفي، فاهمه؟ جه في دماغي اللي هو انا اول مره السنه دي بعمل حاجه بحبها الحمد لله، الا وهي ان انا اكون بعمل برنامج، وبشكر طبعا اداره نجوم اف ام وقصه، لا دي قصه كبيره بقى، ايه نتكلم عنها بالتفاصيل بعدين يعني لما يبقى في وقت مناسب. ولكن انا فرحان ان السنه دي اللي بيحصل فيها انجازات زي دي للعبه بحبها جدا، هي اللعبه الاولى في حياتي يعني، ان انا بقى عندي برنامج وبتكلم مع الناس وباخد ردود افعال وبقول كلام من قلبي لناس. فانا اصلا فرحان جدا جدا جدا على مستوى الشخصي جدا ان انا حصل ده في السنة اللي فيها كاس عالم، السنة اللي يحصل فيها ده. فعلى رأيي كده انا بقيت حاسس اللحظة كده اللي هو ايه، طب والله حلو يبقى فيه ذكرى حلوة، انا اول سنة ليا في المجال وفي الاذاعة وان انا اعمل برنامج، وفي نفس الوقت برضو ان المنتخب يعمل الانجازات دي كلها. فبقيت حاسس اللحظة كده اللي هو ايه، طول العمر هفضل افتكر اول سنة في حياتي ان شاء الله يعني، وان كانت هي مقترنة بالانجازات اللي حصلت للمنتخب ده. فبقيت حاسس برضو زيك شوية، بس مش هينفع نقول يعني، هيتقال عليا اللي هو مش يلا من هنا، عارفة انت الحاجات دي. بس صباح الفل، فشكرا جدا يا نعمة، والله صباح الفل عليك يا نعمة، قلت اقول كلمتين كده من قلبي يعني. صباح الفل يا يوسف، نفسي اطلع معاك على الهواء، يا ريت تكلمني. حاضر يا سارة. دي سارة مين بقى؟ بص يا سارة هقول لك على حاجة تقريبا، بس انت بتكلميني على طول. لا ما بتكلمينيش، انا انت اول مرة تكلميني. في عندي هنا سارة حاجة كده، المفروض انت عارفاني، انت بتبعتي لي كتير اهو، انا مش فاكر انت مين. قولي لي يا ساره دايما اسمك ساره ايه، لان انا عندي ساره كتير قوي في البرنامج هنا. القدوه هو شخص، بتقول لي بقى شخص يحتذى به ويتخذ نموذجا يقلد في الاقوال والافعال والسلوك، ويكون مصدر الهام للاخرين للتعلم منه والاقتداء به. حلوه قوي، وصلتي للحته اللي انا كنت ايه هروح لكم ليها، وبعديها هنطلع فاصل. دلوقتي في دماغي وجهة نظر معينة، ألا وهي إن القدوة، كنت وأنا صغير لما أسمع كلمة القدوة دي بتلاقي إن دايما صعب جدا. طبعا أهالينا دول فوق الراس يعني، برضو إيه لو حد دلوقتي بيقول لي قدوتي ميسي، عارف أنت الجو ده، ده مش تقليل خالص من أي أهل وإنجازاتهم في حياتنا. ولكن كنت وأنا صغير دايما بشوف كونسبت القدوة، كنت حاسس إن هي عباية كبيرة جدا، ويا ترى في يوم من الأيام هعرف أبقى ده، عارف أنت الأفكار اللي بتجيلك عادي دي، يا ترى في يوم من الايام الراجل اللي هناك ده هيعرف يبقى قدوه، طب الراجل اللي هناك ده ليه ما يبقاش قدوه، فايه المعيار؟ اكتشفت ان ممكن يبقى فيه قدوه، وده بقى اللي جاي لكم فيه دلوقتي، هسيبكم برضو في الفصل تفكروا وتبعتوا لي. الا وهو فكره ان يا جماعه بشوف ان في قدوه لكل حاجه لوحدها يعني. الشباب الصغير دلوقتي واللي بيلعب كوره واللي نفسه يبقى في يوم من الايام لابس علم تيشيرت مصر والنادي اللي بيحبه ويبقى بيلعب كده كوره وحاجات بشكل بروفيشنال، اكيد عنده قدوه في الحته دي. اكيد محمد صلاح بقى كابتننا الكبير، كابتن حسام حسن، اكيد في قدوه لي طبعا، والاسامي طبعا كلها يعني، كابتن بقى مرموش وكل اللعيبه الرجاله دي اكيد عندهم قدوه في الحته دي. لكن لو هتيجي تبص على مستوى مش عارف الاكل مثلا، واحد بيحب الطبخ جدا، شايف شيف معين هو القدوه في الحته دي، واحد تاني على مستوى، فاللي انا قصدي منه يعني ان القدوه لو احنا سبناها مفتوحه كده لوحدها هتلاقي نفسك بتتوه، بس لو حطيتها في الحته اللي انت حاببها هتلاقي قدوه للمكان بتاعك، وفي قدوه في واحد تاني تاخد منه كذا. من الاخر بحس ان القدوه فعلا زي ما اتقال دلوقتي من صوره، احنا هناخد حاجه من القدوه ده نحتذي بيها ونبقى بنمشي بيها في حياتنا والحاجات دي كلها، بس في الحته اللي انت هتبقى شاغله بالك، فاهم قصدي؟ قول لي بقى ايه الحاجه اللي شاغله بالك، ومين هو القدوه بتاعك في الحته دي. انا شغل دماغك وسير الجدل واطلع فاصل اجري على طول. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، ولسه موجودين مع بعض، الحلقه ان شاء الله طويله، لسه قاعدين مع بعض حبه حلوين. رقم الواتساب 015 5955 1006. فاصل ونرجع تاني.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب هو 0-15-5-9-5-5-1006. لسه بنتكلم عن ما هو القدوة، يعني ايه قدوة، وفي نفس الوقت مين قدوتك، وده كان السؤال الاخير اللي سألته قبل ما نطلع الفاصل التاني. خلينا على طول نقرأ الرسائل عشان احنا ايه لو احنا لسه داخلين في المودي يعني بتاع الموضوع. طيب هي كانت سألتها وقلت لها اسمك سارة ايه قبل الفاصل، اللي هي قالت لي القدوة هو شخص يحتذى به. يعني قالت لي انا سارة غالب يا جو، مش ببعد دايما ليك ولكن بسمع البرنامج دايما وبحبه، شكرا ليكي والله. بتقول لي عايز اقول لك ان انت كنت سبب خير ليا في حياتي. ايه ده بجد؟ تقول لي لو تخميني طلع صح اكيد انت اللي كنت على الميكسر مع الاستاذه مريم. اكيد مريم امين. ايوه انا اللي كنت على الميكسر جنبها. وانت ما شاء الله عليك رائع وممتاز، ويا رب دايما من نجاح لنجاح وتفضل منور نجوم. هسأل يا رب التوفيق دايما. والله شكرا ليكي جدا جدا، كويس انت بقى متابعه من بدري يعني. وانا اللي كنت موجود مع مريم امين بالظبط. طيب كويس والله ان الواحد ايه ناس بتفتكره بحاجه كويسه، فشكرا ليكي يا ساره والله. بتقولي ما اعرفش المعنى الحرفي لكلمه قدوه، بس بحس معناها الشخص اللي بتاخده مثال في حياتك بافعاله وافكاره. دايما بشوف بابا هو قدوتي في تصرفاته، ويمكن افكارنا مش واحد وردود الفعل برضه، بس ده عشان فرق الاجيال، بس هيفضل بابا هو قدوتي في الحياه. ربنا يخليه لك، دي منا بركات. ماشي. صباح الفل يا جو، عايزه اولا اسلم عليك وعلى منى والاء، وعايزه اقول لك اني جربت وخدت بريك وفصلت خالص زي ما قلت لي الحلقه اللي فاتت، ورتبت اوراقي كده وبدات افك واشتغل الحمد لله، فشكرا جدا. جدعه ماجي. وبيعجبني الصور اللي بتغيريها على الواتساب، انت واخده تقريبا الواتساب بتاعك محتوى فحلوه. ماشي. صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه. صباح الفل عليك يا عم حماده. ده عم حماده حماده. انا ياسمين من الجيزه. صباح الخير علي يا يوسف. قدوتي هي امي، هي اللي كانت بتسهر معايا ايام مذاكرتي، وهي اللي شجعتني ادخل ثانويه عامه في المدرسه، وكانت بتوصلني للمدرسه، وايام الجامعه هي كانت بتوصلني ايضا. تعبت عشاني انا واختي كتير الله يرحمها، وفي دراستي اداب فلسفه. قدوتي الفلاسفه مثل سقراط وافلاطون وفلاسفه رفعوا من قيمه الفلسفه. دي بقى ايه القدوه اللي ليها علاقه بقى بالمجال. لما قلت لكم قبل الفصل ايه قدوه، لو جينا نبص لها في المطلق هتلاقي في حاجات مش بتركب، فاهم؟ بس لو في الحته اللي انت بتحبها فده معناه ايه، ده معناه ان هتلاقي حد بقى في الحته بتاعتك انت. طيب السلام عليكم، صباح اللي مش عادي مع نجم النجوم اف ام. تسلمي لي والله يوسف بركات. معاك ابراهيم صبره، ثالثة ثانوي ازهري. ان شاء الله الاربع الجاي هكلمك وانا مخلص امتحانات. الف الف الف مبروك، ان شاء الله تخلص على خير. بيقول لي انا للاسف دلوقتي مش عارف اسمعك، لو شفت الرساله دي بقى ابعت لي اي حاجه لاني مش سامعك. معلش مش مجمع بصراحه انت بتقول ايه، بس ممكن يكون يعني ابعت لك ايه، هعمل لك لايك يا عم على الصور على الرساله. حصل يا كبير، ربنا معاك يا ابراهيم. ابراهيم انت وكل الناس اللي بتسمعنا اللي بيدرسوا وفي الثانويه عامه اليومين دول الامتحانات، الله يكون في عونكم. يا صباح السعاده على احلى موسيقى. صباح الفل والله عليك، شكرا. طبعا مبروك يا يوسف لمنتخبنا العظيم. القدوه بالنسبه لي هو الشخص اللي بيلهمني وبيدفعني ابقى افضل، مش اني اقلده في كل حاجه، ولكن بتعلم من اخلاقه، طريقه تفكيره واصراره على النجاح. وكمان هو الشخص اللي لما اشوف تصرفاته او انجازاته بحس اني عايز اطور من نفسي وامشي في الطريق الصح. وبمناسبه الموضوع ده، اختي هدير هي قدوتي، لانها دايما بتدعمني، بتتحمل المسؤوليه، بتجتهد عشان تحقق اهدافها، وبتعلم منها الصبر والاصرار وحسن التعامل مع الناس. ربنا يحفظها ليا وما يحرمنيش منها يا رب. ربنا يخليها لك يا هاجر والله. دي مشاعر حلوه جدا، دي مشاعر جميله جميله. ازيك يا يوسف، انا عاليه وعايزك تقول لمحمد جوزي يخرجني، هو بيسمعك دلوقتي، ويهدي له اغنيه مخصمات. وربنا انا شغالها لك. استنى جرامها برضه الواحد ساعات لما بيبقى عشوائي كده الدنيا بتبوظ منه. ايه لسه بقول لكم اول سنه ومذيع وبتاع وحركه، هيرفدوني. جرام حما ما بتخرجهاش ليه؟ خرجها يا عم والله. يعني ايه الدنيا صيف والناس سهرانه والدنيا رايقه معانا، فايه خرجها وخليها تتبسط، وايه خليها بقى ايه هي مشغله لك الاغنيه دي. نطلع فاصل. لسه في يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب. استنوا بقى، النرويج كسبانه. طب نطلع فاصل يا جماعه ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته.

Zafer

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: دعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام، نيكول سابا، دوشه.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب 0-15-5-9-5-1006. ولسه بنتكلم عن القدوة في المطلق، معنى ايه القدوة ومين قدوتك، وعلى حسب المجال اللي انت حابب فيه او انت بتشتغل فيه او ايا كان يعني، فبأكيد ليك قدوة معينة، فعايزك تقول لي هو مين برضو. خلينا نكمل بقى نقرأ الرسائل على مش كنت اقول الرقم، ماشي نقوله تاني ليه لا يعني، 0-15-5-9-5-5-1006. صباح الخير يا جو. القدوة على حد علمي هو الشخص اللي قدر يحقق نجاح في اتجاه معين او في اكتر من اتجاه، زي مثلا في التعليم او الثروة او اجتماعيا او في صحته النفسية او حتى عاطفيا. وعلى فكرة في فرق بين القدوة والمؤثر، لان القدوة بيكون تأثيره دايما ايجابي عكس المؤثر. فهمني فهمك. المضحك في الموضوع ان الشخص اللي بيبقى قدوة ده مش بيبقى عارف انه قدوة، ده المضحك، وفي نفس الوقت ده اللي مخليه قدوة، بحسها كده. عارف انت اللي هو ايه، من كتر ما هو صادق في التعامل ومن كتر ما هو مش بيعمل حاجة عشان يشوف حاجة، فده معناه ان هو يا باشا لا تمام انت كده مقتنع باللي انت بتعمله. وعايز ارجع تاني لحاجة برضو جت في دماغي وانا بقرأ رسالتك، ده مين ده نقرأ بس، يوسف احمد. خدت بالي برضو من حاجة وانت بتقولها جت في دماغي عم يوسف، الا وهي ان انت بتقول لي شخص ممكن يكون حقق نجاح، هو القدوة اللي هو الشخص اللي حقق نجاح في اتجاه معين او اكتر من اتجاه، وديتني امثلة زي التعليم، ثروة، اجتماعيا او صحته النفسية. عايز اقولك بالمناسبة ان شخص القدوة مش لازم يكون مشهور، ممكن يكون شخص حقق نجاح واثبت لنفسه ان هو قادر ان هو زي ما تقول كده يوقف حاجات كتير عشان يحقق حاجات تانية معينة في حياته. لو هو ذكي جدا ومشي على خطوات معينة عشان يبقى صحته النفسية كويسة وذكي جدا او قوي فيها، فده قدوة جدا، اللي هو تعالى معلم. من الاخر هو شخص رسم طريق لنفسه وجربه بنفسه ونجح فيه. تعالى يا معلم قول لي الروشتة وامشي وراك ونوصل ان شاء الله نفس اللي انت وصلت له. من الاخر ده توقعي يعني. مساء الخير، او ده معنى الكلام يعني. مساء الخير يا جو، انا حلو بقيت حاسه ان مبقاش فيه مستحيل ممكن من ساعه ما شفت حوار مصر في كاس العالم وان هم تاهلوا عامه. دي حلاوتها بقى، ان هي اكتر من كوره، اكتر من لعبه. هي كونها اكتر من لعبه يعني. ليه؟ لان انت بتبدا زي ما تقول كده، البني ادم دايما بطبعه بيتلكك عشان ينجح، بيتلكك عشان يشوف الحلو في الحاجه. فانت بتشوف على الصعيد الرياضي مثلا الرجاله دي بتعمل ايه ومركزين جدا ومصدقين في حلمهم، فيلا بينا انا كمان اهو في الشغل بتاعي عايز ابقى قوي جدا وكويس جدا. انت مثلا ايا كان المجال بتاعك، انت اسمك ايه برضو عشان نبقى انت يا حلا برضو شوفي المجال بتاعك وعايزه تبقي قويه جدا فيه. فهي دي على زي ما انت بتقولي مفيش مستحيل، ورجالتنا في المنتخب اثبتوا لنا ده وبيورونا ده وبنقدر نعيش ده معاهم. طيب صباح الفل يا جوز، ازيك عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. بص هو يوم 5/7 عيد ميلاد خطيبي، وانا عارف انه مش هيسمع الراديو عشان بينام بدري، بس انا عايز اقول له كل سنه وهو طيب وعقبال كل سنه، وعايزه من كل متابعين نجوم اف ام والكرو بتاع نجوم اف ام يقولوا له كل سنه وهو طيب، يدعوا له بكل خير ويا رب يحقق كل اللي نفسه فيه ويحميه من كل شر ويرزقه بكل خير. وممكن اغنيه للشامي؟ حاضر. وبتقول لي في الاخر انا قدوه نفسي. مبدئيا كل سنه وخطيبك بخير، دي ندى ابراهيم، ويا رب دايما كده تبقوا مع بعض وتبقوا تتمم لكم بقى، ربنا يتمم لكم على خير ان شاء الله. وحاضر بالنسبه لحوار اغنيه الشامي ده هحاول ايه في نص الحلقه كده. طيب احلى مساء، البرنامج ده بقى له قد ايه؟ اول مره اشوفه بس باين عليه حلو وربنا يوفقك. اهو ده الكلام بقى اللي يخليني اعمل كده واتعامل معهم وحش جوه. تسلم لي يا صديقي والله. ده مين بقى؟ ثانيه واحده ثانيه واحده عشان الدنيا عندي بقت في الكوبش، فاهم؟ حد يقول برضو اي حاجه. ويت ده انجينير علي جاد. صباح الفل يا عم علي، بشكرك جدا والله. وهو مش شكله حلو ولا حاجه، لا البرنامج فعلا حلو يا صديقي. دي ايه حته كده ايجو بس، عادي ان هم كده كده اخواتي يعني هنا في البرنامج، وانت كمان اخونا منور الدنيا، هتفهم اللي انا بقوله دايما. بالنسبه للقدوه، بالنسبه لي القدوه مش معناها شخص كامل، لان مفيش حد كامل. القدوه هو الشخص اللي لما اشوف اخلاقه وتصرفاته يخليني احب ابقى نسخه احسن من نفسي. واقرب قدوتين ليا هم امي واختي. امي علمتني الصبر وان الواحد يتوكل على ربنا في كل خطوه مهما كانت الظروف. واختي بالنسبه لي مش بس اخت، هي دي صاحبتي كمان، دايما بتدعمني وبتقف جنبي وبتنصحني، وتعلمت منها ان الواحد يفضل سند للي حواليه. وبصفه عامه اي حد اشوفه ناجح ومحترم ومتواضع بيعجبني، لان في رايي الاخلاق هي اكتر حاجه تخلي اي انسان يبقى قدوه بجد. الله نعمة، كلام كبير وصح، انت صح في كل كلمه، وربنا يخليك مامتك واختك يا رب دايما، وايه وتبقوا دايما شايفين بعض كده بنفس الطريقه يعني. ثانيه واحده بقى، الناس كلها ده لفظ تقريبا في اسكندريه بيتقال عادي، بس مش عارف اقوله على الهوا، بس الناس كلها بتقول ان النرويج كسبانه 1-0، هي دلوقتي 2-0 والماتش خلص 2-1 بقى، لان ضربه الجزاء جت. استنوا بقى يا جماعه عشان ايه الرسائل جت كتير مره واحده. طيب بما ان الرسائل جت كتير مره واحده يبقى نسمع اغنيه. لا كلوز بقى، طالما انت بتعمل معايا كده يبقى نطلع فصل. نختار ايه؟ والله كان الطلب الشامل، بس انا شغلته الحلقات اللي فاتت كذا مره. بقول لك تيجي نسمع منير؟ طبعا لو انت اول مره تسمعنا هتلاقي في سنه احنا قاعدين براحتنا، فاحب اقول لك ان انا ايه يعني بجهز بعض الاغاني، وفي نفس الوقت بقى ايه بختار الاغاني معاكم يعني ننوض في المصداقيه، وفي نفس الوقت ايه باشا احنا قاعدين مع بعضينا رايح ظهرك وانت بتسمعني والدنيا رايقه خالص. فتعالوا نختار بقى. طب تعالوا والله نسمع دي. بقول لكم تعالوا نسمع حاجه كده حلوه بقى لنا كتير ما سمعناهاش. نسمع منير ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ايه ده، احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
5: بالياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رقم الواتساب 0-15-5-9-5-5-1-6 والرسالة اللي معانا بتقول دي قريناها خلاص. وفعلا ان رؤيك كسبت يا صديقي. ده مين؟ ده مصطفى عبده صحاتيفة. كسبوا وكانت مفاجأة. تخيل كاس العالم من غير البرازيل. يعني مؤخرا البرازيل محتاجة مش عارف. ده أنشيلوتي ينهر أبيض على اللي هيحصل له والكلام اللي هيتقال. بلاوي. طيب السلام عليكم يا يوسف، دايما موضوعاتك تصيب الهدف. يعني شكرا والله يا استاذ حسام. قدوة هو النموذج الذي يحتذى به ويتبعه الاخرين. يا ريت نسمع اغنيه عم المجله محمود الليسي. حاضر يا حسام. نحاول نعمل كده. بصراحه ستفت كام اغنيه كده بصراحه. ايه انتوا قلتوا لي قبل كده؟ غلطتكم. قلتوا لي قبل كده يوسف والله ذوقك في الاغاني حلو. يحصل ايه بقى؟ انفش زي الطاووس واجيب اغاني مفتر. بس ايه، بس يا رب والله. يعني عايزكم دايما تبقوا معايا، يعني ما ترموش توبتي، فاهم انت؟ لا يا يوسف الاغنيه دي مش يعني اتكلموا دايما معايا كده. ايه عرفوني. مسا يا جو احلى يوسف بركات. تسلمي لي والله يا لولو. منور برنامج مش عادي. انا لولو ولاء هشام، مثلي على منى ايمان هشام. وعايز كان في حد بيتقال في الرساله اتخانقتوا معاه ولا ايه؟ كان في حد بيبقى ناقص يعني. كانت ومرمر امير هشام. فين امير؟ فين مرمر؟ مرمر زعلت؟ متخانقين مع مرمر؟ ليه ما قلتوش النهارده على مرمر؟ ماشي. صباح الفل عليك يا لولو وعلى كل اخواتك. طيب عايز اقولك اني انا ممكن ابعت على طول ابقى واحده من اصدقائكم. ايه ده سؤال طبعا يا ساره. دي ساره غالب بتقولي عايز اقول اني اخدت سنتين كورسات برايل وكانت المس بتاعتي هي قدوتي. كنت خلاص فقدت الامل وبقول ان العمر عدى وانا ما عملتش اي حاجه في حياتي، ولكن لما رحت اخدت الكورسات دي هي دايما كانت بتشجعني وبتحمسني وكانت بتقول لي اللي فاتك تقدري تعوضيه. كانت بالنسبه لي اعلى مثل اعلى. قضيت معاها اجمل سنتين في حياتي، ده بفضل ربنا. ثم انت، ثم استاذه مريم، ثم انا. بجد انا بشكركم كلكم يا الله. طب الحمد لله. انا فرحان ان انت فرحانه يا ساره والله. الحمد لله. وتحيه طبعا للجميله مريم امين طبعا، لان انا يعني ما عملتش حاجه. انا عملت شغلي ساعتها ان انا دخلت المكالمه على الهوا، ولكن الباقي كله كان بتاع مريم امين. فبنشكرها طبعا، والشكر كله طبعا بعد ربنا ليها يعني. فطب الحمد لله ان انت مبسوطه يا ساره والله. طيب نكمل بقى ونقرا الرساله الثانيه. صباح الفل يا جو، عايز تقول ان انت اللي وشك حلو علينا. يعني على فكره انا من حقي جدا اعمل كده، مفيش اي حاجه تقول لي لا. انا سايبكم يعني. لا ان شاء الله ما سيبكوش يعني، ان شاء الله نفضل مع بعض. بس انا قصدي انا موصلكم لحد الارجنتين، اللي هو لو خسرت منها وقلت لي وشك مش عارف ايه باشا بلح، مفيش الكلام ده. احنا مكملين ووشي حلو. ماشي موافقين. دي واحده طالما عملت لي. دي سماء. ازيك يا سماء؟ مش عارف انا بقول سماء، هل بقول اسمك صح ولا انت اسمك سماء؟ لان انت كاتبه دبل ايه في الاخر في سماء. خدي بالك برضو التعليم يعني بيعرض. بس الدنيا رايقة. الناس اللي حضرت معايا حلقة ثانوية عامة بهدلوني على السوشيال ميديا، دخلوا لي على الاكونتات وقعدوا يقولوا لي ايه اخونا اللي شبهنا. منورين الدنيا يا جماعة والله. طيب بالنسبة لمين قدوتي هي سماء بقى بتكمل او سماء يعني. وعايزك تردي بسرعة عليا عشان الحيرة اللي انا فيها دي هفضل فيها حب. تقولي بالنسبة لمين قدوتي، وبما انها جاية من المطار بإذن الله خلال ساعتين، فهي اختي الكبيرة سهر. اكتر حد شجعتني في كل حاجة اذا كان شغلي، وكنت بوصل لحتت حلوة ما تخيلتهاش بسبب دعمها، او اني الاقي شغفي مثلا في التصوير تشجعني اروح اماكن جديدة مع ناس جديدة وارجع لشخصيتي اللي كانت تقريبا اتمسحت ونسيتها. اكتر حد كانت قدوة في تعاملها مع بابا وماما، وازاي كتفها كان في كتف بابا وبتوصيني ازاي اتعامل معاهم وافهم محتاجين ايه قبل ما يقولوا وابقى بميت راجل، وعلمتني ازاي احوش واستثمر فلوسي واعمل لنفسي حاجة. وطبعا كان بالقهر بس بعدين فهمت. طبعا بابا قدوتنا كلنا، مفيش اجدع من كده. راجل طيب واستثمر فينا في كل اللي بيحبهم كتير قوي، وسيرته طيبه في كل حته ما شاء الله. وكفايه كلام، حاسه اني اتحمست. بس انت عندك قدره تستفز حته كده بتخليني اشارك. الحمد لله. انا بقى عايز الحته دي على طول تفضل موجوده عشان ايه. صباح الفل. مش هطلع اكلم نفسي يعني. ياسمين من الجيزه. ياسمين انا والله عرفت انت دايما بتبعتي لي ياسمين من الجيزه. يعني ما تتعبيش نفسك وتكتبي اكتر، اكتبي اكتر في في في مشاركتك في الموضوع. بس خلاص عرفت ان انت من يعني ياسمين منوره يا ياسو. طبعا تقولي يا رب الفوز لمصر وتغلب الارجنتين وميسي. متوقعه الاهداف تكون لامام عاشور ومحمد صلاح وزيكو. وعايزه اغنيه رياح الحياه لحمزه نمر. مبدئيا كده يعني انت جميله يا ياسمين، لان يعني متوقعه 3 اهداف نجيبهم في الارجنتين. اقسم بالله مش مستحيله، مفيش حاجه مستحيله في كره القدم. يا رب، مش قادر اقول اكتر من كده. يا رب والله. ازيك يا جو؟ انا بسجل حضور صباح الفل وعامل الايموشن اللي هو رفع ايديها ده. صباح الفل، سمع البرنامج من الاول بس لسه كاتب اشارك دلوقتي. اولا مبروك لمصر يا رب، يا رب نعدي اللي جاي كمان بتيسير ربنا وبالمجهود اللي الحمد لله اللعيبه بتعمله. متعشمين قوي بصراحه. ان شاء الله. على موضوع الحلقه بقى، انا الصراحه كنت بفكر، لقيت ما عنديش شخص محدد قدوه ليا، ولكن انا مثلا في الاخلاق والصفات الاساسيه بتاعه شخصيتي وفي ردود افعالي وعلى على بعض المواقف كنت بتعامل زي ما والدتي ووالدي بيتعاملوا فيها، فممكن اعتبر ده قدوه ليهم. صح، هم كده قدوتك فعلا في الحته دي. في مجالات تانية مش لازم يكون ليك قدوه، ممكن تكون ليكي طريقتك في التفكير ودي حاجه مش وحشه، ولكن بيبقى في حد دايما بيلمع في حته معينه كده فبتحس اللي هو انا عايز الحته دي منك. طبعا ما شاء الله وبنعمل كل الحاجات الجميله اللي بتتقال دي، ولكن بيبقى في حته كده اللي هو ايه، انا عاجبني السكه دي، انا عجبني الخط اللي انت مشيت فيه ده. يعني في ناس كتير جت في دماغي بصراحه، فصناع محتوى وناس في السكه دي، انا بحب المجال جدا ويا رب دايما يعني. ففي ناس كده بشوفهم اللي هو انا عجبني الباترن ده، عجبني قوي. في حته كده بتستفزك وبتبقى حته كده جواك اللي هو ايه، الله، عارف، كمل كمل ربنا يحميك، ولكن انا عايز الحاجات دي، عايز ادوق الحته دي، عارف انت الحاجات دي. دي مروه برضو الغزالي، برضو عشان ما قلتش الاسم، فدي مروه الغزالي. صباح الجمال يا جو، جاي متاخر سيكا بس عجبني سؤال النهارده جدا وعندي اقتراح لحلقه، عايزك تعمل حلقه عن الفراق. بلاش نقول بقى عشان ما نحرقش اوراقنا كلها. لا لا هنقول عادي. عايزه تعمل حلقه عن الفراغ. اوقات كتير بنبقى قاعدين ما عندناش حاجه نعملها، فنستغل ده فيه عشان الفراغ ما تحولش للملل وناخد من بعض افكار. انا هنسب هذه الفكره ليكي نظرا لاني عملتها في حلقه قبل كده برضو، ولكن نتكلم عن الفراغ تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا لو عايز تعرف انا اتكلمت ولا لا وتتابع ورايا. لا انا احب قوي اللي يقول لي اتكلمت ولا لا، خش على سبوتيفاي هتلاقي تشانل مش عادي، الاسم بتاع البلاي ليست مش عادي، تشانل نجوم اف ام على سبوتيفاي، هتلاقوا صورتي اللي انا لابس فيها السود دي بتطلع لكم كل شويه في الاعلانات. هتلاقي كل الحلقات من اول ما بدات البرنامج في اول السنه لحد دلوقتي، كل حد واربع وخميس الحلقات بالترتيب كده هتلاقوها نزلت، فتقدري تروحي وتراجعي هتلاقي حاجه كده باسم الفراغ هتتاكدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عايز استفسر هل ماشي

الموضوع بسكة يعني تسمح لي أقول لك تقيلة شويتين. العالم موجود وكل حاجة ومفيش أي مشاكل. اللقطة ديت كان فيها العلم فلسطين ده بالنسبة لفكرة. هو رامي بعت لي صورة كابتن حسام حسن وهو رافع العلم، هقول لكم يعني فلسطين، وبيقول لي هو ليه مش رافع علم مصر؟ علم مصر مرفوع من بقية اللعيبة لو وزعنا الكادر وهنلاقي كل حاجة، ولكن هو حب يرفع علم فلسطين قدام الناس، وفي نفس الوقت العلم بتاع مصر موجود يعني، فاهم؟ ما تجيبهاش في الحتة بتاعت ان ليه العلم ما اترفعش دلوقتي، لا العلم موجود في كل حتة ومفيش حاجة اسمها كده، فاهم؟ والكابتن رفعه في كل الماتشات، ولكن دلوقتي حب يبقى فاهم رافع العلم ده، فملهاش علاقة يعني، فاهم قصدي؟ طيب نطلع فصل نسمع أغنية، تعالوا نسمع أغنية لتامر عاشور. الأغنية دي بصراحة معلقة في دماغي، شفت فيها كلام، كل مرة اسمع الأغنية دي اكتشف كلام اكتر. اسمعها كده وانت مريح ظهرك وافصل دماغك، علي المزيكا، نطلع فاصل ونرجع تاني.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

يعني انا هفضل اقرا الرسائل دي طول كاس العالم. ليه بقى؟ لان دلوقتي بتقول صباح الفل يا جو، يا رب يومك يكون جميل. الحمد لله، كان الحمد لله جميل. تقول لي معلش اخرت المره دي، مبروك لمصر والله كنا هنتجنن، بس وشك حلو كالعاده. هفضل خلاص، انا الموضوع النهارده اتكلمت معاكم فيه وخلاص هنفضل نقوله بقى. طب لو في حد حاسس، هي مكمل بقى بغض النظر عن الهزار، بتقول لي طب لو في حد حاسس انه ما عندوش قدوه او شايف ان هو يقدر يشتغل لوحده او قدوه لنفسه، ده اللي قلته قبل الفاصل، اللي هو في اوقات كتيره ممكن ما تبقيش شايفه حد منور لدرجه ان هو ممكن يكون قدوه، اللي هو نمشي على نفس الباترن بتاعه يعني في المجال المعين او في الحاجه المعينه دي، فده عادي مش قصه. بس هتلاقي نفسك بتاخدي دايما الحلو في حاجات. يعني لو مديرك كويس في مجالك وراجل بيفكر بطريقه معينه في حته معينه، هتلاقي نفسك بتمشي في اللي هو بيقول، بتعملي زي ما هو. خلصوا. طب ما انت ما قلتش. بيقول لي انا عمر يا اسطى، حبيبي عم عمر، حبيبي عمور، منور الدنيا. طيب نكمل بقى ونقرا الرساله اللي بعدها. سوسو بتقول لي ثانيه واحده، بتقول لي الغرور حلو وفعلا البرنامج تحفه وخفيف وانت شخص عندك قبول. تسلمي لي والله يا رب دايما الواحد يكون خفيف كده على قلوبكم. بتقول لي انا زعلان انك مش بترد على الرسائل، عقبال ما جات لي، عقبال ما وصلت في الترتيبه. طيب احلى مساء عليك يا جو، انا ياسمين، احلى برنامج والله، الف مبروك لمصر. ممكن بقى تشغل لي اصاله؟ ما تصدق انا ما شغلتش اصاله فعلا ياسمين بقى لي حبه، مش عارف ليه، بس حاضر يعني النهارده هحاول كده اشغل اصاله. لو ما ظبطتش هتبقى الحلقه الجايه. طب لو ما ظبطتش هتبقى الحلقه اللي بعدها، ما احنا كده كده قاعدين مع بعضينا ان شاء الله. حب البرنامج بتاعك قوي، القدوه هو المقياس والميزان. مبدئيا شكرا. دي بتقول لي يعني لما تلاقي حد بيوازن، هي بتقول لك قدوه هو المقياس والميزان، يعني لما تلاقي حد بيوازن دايما يعني اكيد مش طول الوقت صح. بس ماشي. بتقول لي بحب قوي البني ادم اللي بيعترف عادي انه غلطان وفي نفس الوقت بيتصرف برضه بحكمه وبيتقبل النقد، هو ده القدوه بالنسبه لي. وانا قدوتي حد كنت اعرفه زمان وبتعلم منه لحد دلوقتي، للاسف اهلي مش قدوه، الاهل اللي مش سند مستحيل يبقوا قدوه. الشخص ده اتعلمت منه الصبر جدا وشجعني كتير في شغلي وساعدني كتير. ربنا يوفق الامور دايما وتبقى احسن يا ديدي. وبالنسبه لان انت لقيتي حد قدوه في حته معينه فتمام، دي حاجه كويسه جدا يعني. بتقولي سماء صح مش سماء، ومستغربه من اول حلقه انك بتقوله صح، ودي حاجه غريبه بس شكرا. ما انت ما قلتليش عاش يا جو، فما اتلخبطت بقى. اوصل بعد الشهر السابع اهو، حاسس ان انا كلمه الشهر السابع دي قلتها برضه في حلقه من قريب، حسيت لحظه اللي هو ما تقولش كده يعني بتروح بقى. بس قصدي بعد 7 اشهر برضو هي جايه في نفس السكه. المهم يعني كويس ان انا بقولها صح في الاخر، طلعت سماء فعلا يا جماعه زي ما بنقول. اطمنها. هيام بتقول لي مساء الخير يا يوسف، احب اجدد امتناني للبرنامج ده. والله يعني بتقول لي للبرنامج الجميل ده شكرا شكرا شكرا شكرا. ماشي. غاده من اسكندريه بتقول لي اثبات حضور، انا شايفه اننا وصلنا خلاص والعالم عرفنا، والمفروض كده كده يوم الثلاث نحتفل لان منتخبنا بجد منتخب مخلص ومشرف ورجاله بحق وحقيقي من كل قلوبهم، بكوا من كل قلوبهم واحنا بكينا وفرحنا معاهم. صح، دي غاده. صح يا غاده، غاده انت قلتي كل حاجه صح فعلا، لسان حالنا كلنا فعلا. ازيك يا جو مساء الورد، انا لسه داخله فاتني كتير. ريهام من اسوان، لا بنتكلم عن القدوه يا ريهام، ولنا وجهه نظرك في القدوه ومين قدوتك. لميتها انا في السؤالين دول يعني، حسيتها اعم واشمل وانتوا اتكلمتوا في حاجات كتير، فما بذلتش بصراحه مجهود في ان انا اسال اسئله ثانيه. وطبعا الحلقه اللي مش عارف الكام على التوالي ابعد عن السكريبت والحاجات التحضيريه لهذه الحلقه، نظرا ان انتوا ما شاء الله كترتوا وطول الوقت بتتكلموا وبتدوا افكار، فبسرح معاكم في الرسائل بصراحه وبديكم وقتكم اكتر برضو عشان تبقوا عارفين، عشان هتقعد تقول لي فين الورق وفين الحاجات اللي انت كنت تدخل بيها، اقول لك يا باشا موجوده ولكن ما شاء الله كترتوا، يعني بقى في ناس كتيره بتتكلم في حاجات كتيره فاديكم وقتكم اكتر. بس الفل يا جو، انا بحب البرنامج بتاعك قوي وعامل لي مود تحفه. طب الحمد لله. ليه عندك طلب؟ ممكن تذيع اغنيه حاله خاصه الانغام بهديها لمحمد، هو معايا دلوقتي وانا اسمي نوره، ومن فضلك تذيعها بعد اغنيه تامر. كان تامر عاشور شغلته، نفسي اسمعها وانا معاه. حاضر هشغلها لكم. اسمها ايه؟ حاله خاصه. حاضر هعمل كده. طيب صباح النور يا جو، اسمي بسمله، بتفرج عليك من ثالث حلقه للبرنامج تقريبا، وبجد بحب اتفرج عليك قوي، ودي اول مره ابعت لك او ابعت لاي برنامج، بس ان شاء الله ما تبقاش اخر مره. ممكن اغنيه لتامر حسني على ذوقك؟ يعني بشكرك جدا يا نور على الكلام الكويس ده. طب اقول لكم على حاجه، عشان ايه انا هعمل حركه حلوه، انا هشغل حاله خاصه دي عشان هي اتقالت لي الاول، وبعديها هرجع حاله خاصه. شكلي هطول لحد ما ايه
طب هي قالت لي تامر حسني برضو، ما احنا برضو مش هنعطل في حاجه. ماشي، انا عشان هطول كتير في ان انا ادور على حاله خاصه دي، فحاولي على قد ما تقدري ايه تقولي لي حاجه تانية، او تقولي لي اي مغني تاني. استنى طيب، تامر حسني. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه. هدي بقى الفكره، لما حد بيجي لي بقى في نص الحلقه ويقول لي بقول لك على حاجه، انا ما شغلتش الشامي صح، انا هعمل ميكس جميل. ليه؟ لان انا ذكي، انا هعمل ميكس بين الشامي وتامر حسني، لان الشامي طلب في بدايه الحلقه وتامر حسني طلب دلوقتي في اخر الحلقه، فانا هشغل الاغنيه اللي فيها الشامي وتامر حسني مع بعض، نظرا لان انا فلته، وبعديها نرجع ونختم. فكره في منتهى الذكاء. نسمع تامر حسني ونرجع تاني. خليكم معايا، ما تروحوش في اي حته.

طيب نكمل نقرأ الرسائل. ماشي، بتقول لي ما انا جديده معاكم هنا، مش جديده قوي، بقالي شويه بس مش متابعه من البدايه خالص، فما اعرفش انك عملت عليها، بس نعمل تاني عادي. كان قصدها على فكره الحلقه اللي هي بتقول لي يوسف عايزين نتكلم في موضوع عن الفراغ، لو ناس عندها اوقات فراغ كتيره بتبقى قاعده ما عندهاش حاجه تعملها، فالمفروض يستغلوا ده عشان الفراغ ما يتحولش الملل، وناخد من بعض افكار. بتقول لي ساعات كده لما اروح المذيعه اللي جوايا بتطلع بيبقى عندي افكار حلوه المواضيع نتناقش فيها، لو عايزين ابقى اقول لك كده لو حضر فكره حلوه نرغي فيها. ده بعد اذنك يا باشا، ده انت تنوري الدنيا، قولي طبعا. لان انا اي مواضيع اصلا بتكلم معاكم فيها بتبقى مواضيع قشطه صباح الفل، عايشينها حاسينها مع بعض، فلو انت في حاجه برضو جت في دماغك لا ابعتي لي طبعا، احنا طول الوقت بنتكلم مع بعضينا. وعشان كده انا عامل يوم الخميس فقره فضفض معايا دي، اللي هي الفقره اللي في الاولى في الحلقه يوم الخميس، يعني اللي هو قولوا كل الافكار اللي تبقى جايه في دماغكم، اي سؤال بيجي في دماغكم وانا مش موجود هنا لوحدي، لا احنا الحمد لله بنكتر، وحلقه عن التانية بيبقى فيه موجود ناس كتيره بتسمعنا وبترد وبتشارك، فعشان كده بقول لكم دايما اتكلموا في المواضيع اللي انتوا عايزينها. فحاضر يا مريم نعمل الحلقه. مريم صح، مريم صح اسمها مريم. طيب تقول لي يا اما بالنسبه لموضوع الحلقه في حته القدوه دي، ماشي. ده طه بيقول لي عامل ايه يا جو، اخبارك يا صديقي، منور الدنيا كلها، منور يا عم طه، فينك يا كبير. بيقول لي يا اما بالنسبه لموضوع الحلقه في حته القدوه دي، بصراحه بحس ان انا قدوه نفسي، مش حد بعينه ومش غرور خالص اطلاقا والله، بس ممكن مثلا احب اسلوب حد معين او طريقه تعامل وهكذا، لكن كقدوه انا بصراحه جدع عم طه، مش لازم يكون في قدوه طول ما انت لسه ما لقيتش، يعني عادي عادي. صباح الفل، صباح الورد يا جول. قدوه حاجه جميله قوي، احساس بيخليك تتحرك لقدام وعينك تلمع ويشغل عندك حته التقدم والتحسين في المستوى على جميع الاصعده، زي مثلا انا قدوتي دكتوره الايطالي بتاعتي، بحلم ابقى زيها في يوم من الايام واطلع اشرح للطلاب، وبجد حبيبتني في اللغه وهي بتحبني قوي وبتساعدني وبتدعمني كمان، اسمها على اسمي، اسمك هبه، فحبيت اشارك يعني لان انت ايه ما قلتيش اسمك. بتقول لي اسمها على اسمي، ده بالنسبه للمجال المهني. اما على الصعيد الاسري فاختي الكبيره ربنا يخليها ليا بتقف جنبي دايما وبتحبني وعلى طول مسنداني، وهي شخصيه عقلانيه جدا والله. حلوه يا هبه ان انت عارفه تفنطيها في دماغك كده، كويس قوي. طيب النهارده عيد ميلاد بنتي كايلا، اقول لها كل سنه وانت طيبه، احنا فاتحين التي في وهي شايفاك، كل سنه وانت طيبه يا كايلا. ودي امضتي، ودي امضتي سلمى، منوره يا سلمى، وكل سنه وانت طيبه يا كايلا كده. وقولي لي تمك كام سنه طيب، عشان نقول لها بس كل سنه وانت طيبه يا كايلا. شكرا يا جو على الكلام الحلو والاغنيه، للاسف محمد جوزي نام وما سمعش الكلام، البرنامج بتاع امتى بقى، اوعيد الكلام تاني وقول له يخرجني عشان انا قلت له ما عبرنيش. البرنامج بتاع امتى، هتلاقي الحلقه بتنزل على سبوتيفاي بعد وجود بعد ميعاد الحلقه نفسه بيومين ثلاثه كده، هتلاقيها نزلت على سبوتيفاي، هتسمعيها بس ما بتتذاعش على التلفزيون اعاده يعني. طيب نقرا كام رساله دول عشان ايه نوصل للختام. انا نحبك برشا. لا لا لا لا، دي مريم، مريم من تونس. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا، منورين يا جماعه، منوره انت واهل تونس كلهم والله. طيب بقالي كتير متابعاكم الصراحه، برنامج حلو قوي، دعوه للمنتخب ان شاء الله نكسب النهارده، عيد ميلادي، ممكن تشغل لي اغنيه شيرين تباعا تباعا، ودي اول مره ابعت لك. ممكن تبعت لي رسالتي انا كايلا، هل انت كايلا اللي عيد ميلادك النهارده؟ استني لو نفس الصوره، هو نفس المكان اللي متصور فيه التلفزيون والله، لا شغلها لك، حاضر. بس استني، طيب البرنامج ده بتاع الناس الرايقه بجد، ده عبد الرحمن، تسلم لي عبد الرحمن والله، انا عاجبني ان انتوا اللي بتقولوا الحاجات بتاعتكم بنفسكم والله، انتوا رايقين وحلوين. ووصلنا لختام هذه الحلقه، كان معكم يوسف بركات لمده ساعتين الا حاجه بسيطه على الهواء مباشره. اتبسطت جدا بكل الرسائل اللي جت، اتبسطت جدا بالمشاركات بصراحه، كنت مقلق شويتين فكره ان بنتكلم عن القدوه والحاجات دي، فالموضوع هيبقى كبير جدا ويفتح مننا، ولكن دايما دايما دايما انتوا موجودين. اتمنى تكونوا اتبسطتوا، بسطت جدا بكل الرسائل، عارف ان النهارده ما خدتش مكالمات ولكن حبيت اكتر يكون في وقت للرسائل. تصبحوا على الف خير، واشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، هيلعب يوم الثلاث الساعه 7 اخر النهار كده، ان شاء الله نفرح فرحه كمان ما كناش عاملين حسابنا اطلاقا عليها، ولكن ان شاء الله نفرح فرحه حلوه جدا. تصبحوا على الف خير، واشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي من الساعه 12 للساعه 2. تصبحوا على الف خير، قلتها الرابع مرة ولكن بحبكم جدا يا جماعة. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

واعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.